0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي.

0: السلام
1: وسهلا.
0: عليكم يا رائد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك بهذا الحماس. إذا نبدأ مع رائد هذه الحلقة. ألعاب القوى من الرياضات المميزة جدا واللي تتطلب مهارات فردية عالية ولياقة أيضا بدنية عالية. بداية نقرب للمستمع العزيز، إيش هي ألعاب القوى بالتحديد وخاصة اللي تبدع أنت فيها يا رائد؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أكون في هذا البرنامج الجميل، إن شاء الله ما تكون آخر مرة
0: بإذن الله.
1: وبالنسبة للسؤال، ألعاب قوى هي مش مجرد رياضة، هي عالم ثاني، فيها تحمل، فيها جري، فيها صبر، فيها كل أنواع الجسدية والعقلية، كل شيء فيها. ألعاب قوى هي عالم ثاني من الرياضة، فيها أنواع وأشكال مختلفة من الرياضة، سواء التحمل، سواء مسافات قصيرة، سواء الرمح، سواء الوثب، هي كل أنواع التمارين الجسدية.
0: فعلا هي مجموعة شاملة من الرياضات اللي تتطلب مثل ما قلت أنت مهارات بدنية وذهنية. هذه شدتني أنا كثيرا، التركيز الذهني يجب أن يكون حاضر في ألعاب القوى. من زمان بادي تمارس هذه الألعاب رائد؟
1: تقريبا أنا بديت ألعب قوة من حوالي سنتين. في البداية ما كنت أعرف شيء اسمه ألعب قوة، بس يوم من الأيام جاني أستاذ إسحاق، ربي يطول بعمره ويحفظه،
0: في مدرسة
1: قال لي
0: حسان
1: في
0: بن
1: مدرسة
0: ثابت.
1: حسان بن ثابت، نعم، قال لي إيش رأيك تشارك، فعندنا بطولة على محافظة مسقط، مستوى محافظة مسقط. قال لي إيش رأيك تشارك معنا، كون أنه شافني سريع واكتشف الموهبة اللي فيني هي السرعة. قال لي إيش رأيك
0: السرعة في الجري.
1: نعم، السرعة في الجري. قال لي إيش رأيك تشارك معنا في مسافات قصيرة، وأنا بالفعل أحب أني أركض وجري مسافات قصيرة، فقلت أني بشارك في 100 متر. والحمد لله شاركت في 100 متر منذ حوالي سنتين تقريبا، والحمد لله أبتعت فيها وجبت مركز الأول على محافظة مسقط
0: ما شاء الله،
1: وبعدها جبت على محافظة سلطنة عمان الأول بعد
0: على محافظات سلطنة
1: الحمد
0: عمان. ما
1: لله.
0: شاء الله عليك يا رائد، أصبحت رائدا إذن في هذه الرياضة وفي الجري بالتحديد. وتحية من هنا لكل الأساتذة المدرسين اللي يلتفتوا لهذه المواهب الاستثنائية ويحثوا الطلبة أنهم يشاركوا. يعني قالكم رائد كان يحب الجري أساسا في حياته الشخصية، بس ما توقع أنه ممكن يصير بطل فيها ويحصد مركز أول على مستوى سواء مسقط أو حتى محافظات السلطنة. وبعد هذه البداية كذا خلينا نقول الجميلة لدخولك لعالم ألعاب القوى، كيف واصلت أيضا مشاركاتك فيها؟
1: مشاركاتي في ألعاب قوى ما كانت سهلة أبدا، كانت تحتاج صبر، كانت تحتاج معنوية عالية، كانت تحتاج أنواع من التحمل الجسدية والعقلية، كانت تحتاج كل أنواع الصبر
0: والالتزام. رائع،
1: والحمد لله أنا واصلت ولين الحين مواصل، وعندي مشاركات خارجية مستقبلية إن شاء الله، وماني موقف إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: نعرج قليلا على بعض المشاركات اللي شاركت فيها سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على مستوى خارج سلطنة عمان.
1: نعم، أنا في سلطنة عمان شاركت على عديد من البطولات، وما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله كلها أجيب مركز الأول ما شاء الله
0: تبارك الله.
1: ومع المنتخب العماني لألعاب القوة شاركت في 3 بطولات، بطولة الخليجية على مستوى دول الخليج في قطر، وبطولة تونس حصلت عليها برونزية التتابع في تونس على مستوى الدول العربية
0: ما شاء الله،
1: وأيضا في بطولة الآسيوية دورة ألعاب الآسيوية في البحرين المقام فاخر مرة، كان حدث كبير جدا في البحرين،
0: فعلا
1: استضافت الدول الآسيوية أكثر من 40 دولة
0: فعلا
1: في آسيا. والحمد لله من بين 4000 وشيء لاعب حصلت على المركز الخامس في 100 متر ومركز الخامس في 200 متر أيضا.
0: تبارك الرحمن، يعني فعلا هي مشاركات يمكن مهمة جدا في صقل الموهبة للاعب، وأيضا لتعريفك على بيئة الألعاب القوى وهذه الألعاب في بيئة كذا من التنافس العالمي. فحدثنا عن شعورك في المشاركات هذه واستعدادك أساسا لها، متابعتك لتفاصيلها، عندك شغف يمكن أيضا تشارك في مسابقات قادمة؟
1: أولا الاستعداد للبطولات الخارجية أو البطولات الداخلية، الاستعداد لها أبدا مش سهل، يحتاج التزام في الأكل، التزام في النوم، التزام في التمرين، التزام في الدراسة، كيف توازن، كيف كل أنواع الالتزام يحتاج. فالالتزام مش سهل أبدا، ويحتاج يعني شوية صبر، ويعني الحمد لله أنا مع الصبر والالتزام وصلت بطولات خارجية وجبت مراكز
0: الحمد لله.
1: صرت فخر السلطنة الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. نأمل أنك عندك تكون إن شاء الله مشاركات مستقبلية تمثل فيها سلطنة عمان. لك طموح في هذا المجال؟
1: نعم لي طموح.
0: هل تتابع أخبار مثلا هذه البطولات العالمية، مسابقات أحيانا تقام على مستويات أضيق، هل تتابع مثلا أخبارها عبر الإنترنت، تسأل بعض المختصين؟
1: أنا طموحي في لعبة ألعاب القوى أني أوصل في الأولمبياد أو بطولات العالم وأحقق أرقام عالمية وأكون قدوة في سلطنة عمان في هذا المجال إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى تحصد الذهب لسلطنة عمان في مجال ألعاب القوى ومشاركة عالمية في الأولمبياد، لما لا يا رائد؟ بهذا الحماس وهذه أيضا المسؤولية والالتزام إن شاء الله ستصل لهذه المستويات. إذن يا رائد، للوصول لهذه المستويات العالية في رياضات ألعاب القوى ولحصد أيضا هذه المراكز المتقدمة، أكيد أن الموضوع محتاج دعم كبير من البيئة المحيطة، من أيضا المجتمع الرياضي هنا، المؤسسات المسؤولة عن الرياضة في ألعاب القوى. أنت كممارس لهذه الألعاب، ما الذي ينقص لاعب ألعاب القوى هنا في سلطنة عمان ليؤدي أداء يوصله للعالمية؟
1: أولا نشكر طبعا الاتحاد العماني لألعاب القوى أنه يبذل جهده على أنه يوفر لنا دعم مالي، دعم معنوي، كل أنواع الدعومات. بس في بعض المشاكل بخصوص الدعم المالي، الدعم المعنوي، يعني ما في معسكرات كثيرة في الخارج، يعني نريد يكون في تركيز أكثر على المعسكرات الخارجية، مثل بعض الدول ما شاء الله أنا أتابع بعض الناس في دول ثانية يسافروا برا ومعسكرات ما شاء الله اتحادهم الدولي ما مقصر،
0: متواصل
1: يعني. متواصل نعم، ونحن يعني معسكراتنا بالكثير بالكثير في صلالة أو في مسقط، فنحن محتاجين دعم معنوي ودعم مادي، دعم معسكرات، دعم يعني نحتاج معسكرات خارجية عشان نتأقلم مع البيئة اللي برا، عشان نتأقلم مع البطولات اللي برا، ونحتاج نلعب أيضا ملتقيات في الخارج وبطولات عادية في الخارج، مثل يعني ملتقيات في مثال دول ثانية لنبرز ولأيضا يعني نعود نفسه على البطولات وما نتوتر لما نروح بطولة خارجية. يعني مثال إذا لعبنا بطولات في سلطنة عمان، كله في سلطنة عمان، نروح بطولة خارجية بنجلس نفكر أن أول بطولة خارجية وكذا وكذا وكذا.
0: المستوى نعم. أكيد يتأثر أكيد بوجود نعم المعسكرات ووجود أيضا هذا الاختلاط ببيئة ألعاب القوى من مختلف دول العالم. نقطة جدا مهمة ذكرتها يا رائد، عندما أيضا تسافر لتلعب هذه الألعاب في دول أساسا تقام فيها بطولات كبرى، هذا أجدى أن يكون الأداء بشكل أفضل. إذن هي رسالة لكل من هو معني برياضة ألعاب القوى لدعم أكبر لوجود هذا الحماس الكبير منك يا رائد. أكيد أن هل تلمس أيضا هذا الحماس من مختلف الشباب؟ هل في إقبال من شباب عدة على هذه الألعاب، ألعاب القوى، رائد من محيطك على الأقل؟
1: في محيطنا نعم يوجد إقبال كبير على هذه اللعبة، وفي متنافسين جدا على هذه اللعبة في سلطنة عمان أو خارجها، لكن في داخل سلطنة عمان في متنافسين كثيرين، حتى مع كل سنة يحاولوا يزيدوا المتنافسين، يحاولوا يزيدوا اللي يلعبوا هذه اللعبة عشان يطلعوا مواهب الناس ويخلوا الناس تحب هذه اللعبة، ففي إقبال كثير على هذا اللعبة. نعم
0: بإذن الله تعالى نراكم كذا في صفوف المتفوقين، دائما تحملون اسم عمان في رياضة ألعاب القوى. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل مع المبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي. ألقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
3: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيرا فوريا علميا وتكنولوجيا. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأسا على عقب.
2: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات، إذن لن يكون هناك أي داع لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فوراً للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جداً.
3: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالماً أو مهندساً، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافساً شرساً غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنياً فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
1: ماذا لو؟
2: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني، فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
3: هذا حقيقي نفسياً، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضاً للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماماً. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغماً عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
2: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضاً من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
3: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفراً طويلاً هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكمياً خطوة خطوة لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد نصيب يعكس صدق سعيه وشغفه الخاص.
2: بالتأكيد، فالمعرفة ليست مجرد بيانات تخزن، بل هي حياة تعاش وتجارب تبني الحكمة. نحن اليوم رغم أننا نستغرق شهوراً لتعلم لغة أو سنوات لإتقان حرفة، نمنح عقولنا فرصة للنمو الطبيعي السليم الذي يحمي بشريتنا من أن تتحول إلى مجرد آلات صماء تنفذ الأوامر.
3: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير رحلتنا اليومية مع التعلم والتطوير. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم لنفخر بكل

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية، إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار، أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخريف إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، وأن نحافظ على منطقة الخريف لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور، والبذرة

0: هنا ليست شيئا ميتا، بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم. وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد. الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف. الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا، والمياه السطحية قليلة، والحرارة ما زالت مؤثرة. لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب، أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض. وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة، لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية. وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف، تقريبا شهر قد يصل زيون، أو يعني تقريبا إلى شهر. بداية زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف. وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو، فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون. وقد يبدأ الخريف في 27، أو يبدأ في بداية 1/7، أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا. ليست تاريخ محدد، وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط، بل كموسم تدبير. أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة. الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال، والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا، 100%. إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما. لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن. أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر. لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا. لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، انتقلوا من كهف إلى آخر، من كهف إلى آخر، من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا، يعني الأبقار أكثر استقراراً في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماماً مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة من هذا البرنامج تحدثنا عن موضوع الملاحة البحرية في مجان، وطبعا بدأنا منذ البدايات الأولى، تحدثنا عن بداية تطور الصيد في البداية وأدوات الصيد وغيرها، ثم بدأنا في موضوع الملاحة. الملاحة طبعا موضوع قديم، يعتقد أن الإنسان عند انتقاله من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية عبر باب المندب منذ أكثر من مليون إلى مليون ومئتين ألف سنة، استخدم الطوافات في الانتقال من الضفة الأفريقية إلى شبه الجزيرة العربية. طبعا هناك أيضا أدلة على أن الإنسان استخدم الطوافات منذ فترة طويلة جدا، ومن بينها وجود الإنسان من أكثر من 60 ألف سنة في استراليا، وطبعا أقرب مكان هو أندونيسيا، وطبعا هذه مسافة كبيرة منذ 60 ألف سنة، فمعناه أن الإنسان منذ ذلك الفترة أيضا تلك الفترة استخدم الطوافات. كذلك على المستوى يعني العالمي، الآثار الموجودة في العالم سواء كانت في الدنمارك أو اليابان أو في المحيط الهادي وغيرها من المواقع وحتى شبه الجزيرة العربية، يعتقد أن منذ 8000 إلى 12 ألف سنة من الآن بدأ الإنسان يستخدم البحر، يركب البحر لأغراض، طبعا لأغراضه الخاصة القريبة من الشواطئ. في عمان طبعا يعني في الجزيرة العربية بالذات في وادي الرافدين، وفي مصر أيضا بلاد النيل وادي النيل، بدأت الملاحة يعني في السابق بدأت في الأصل في الأنهار منذ الألف السادس قبل الميلاد. بعدها نهاية الألف السادس ظهرت يعني ظهر صناعة السفن وخاصة القار في مداخل الخليج العربي، في منطقة الصبية في الكويت، ومنطقة أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية وغيرها من المواقع وجد القار منذ 5200 قبل الميلاد. طبعا أول اكتشاف للقار أو أقدم قار وجد في مجان هو في منطقة الحمراء في القرم في مسقط، ويعود إلى 3400 قبل الميلاد، وهو قار مستورد من بلاد الرافدين. الأدوات الصيد بشكل عام الموجودة في مجان تعود إلى الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، خاصة في موقع من المواقع في رأس الحد، بالذات موقع رأس الجنز 40. هذا الموقع وجد فيه صنارات مصنوعة من الصدف تعود للألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد. طبعا في مواقع أخرى أيضا عثر عليه، موقع نفس الشيء رأس الجنز موقع واحد، عثر أيضا على يعني صنارات وشظايا نحاسية تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. فيعني المواقع اللي موجودة في بحر العرب وفي بحر عمان تعود لهذه الفترة اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد، وطبعا في هذه الفترة بدأ يعني الإنسان ينشط في موضوع يعني خروجه إلى البحر للصيد، وطبعا يتعدى المناطق القريبة من الشاطئ إلى مناطق أبعد. طبعا في موقع رأس الحد أيضا ستة أيضا يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وأيضا أثر فيه على صنارات من النحاس وغطاصات اللي هي طبعا الأثقال اللي تثبت الشباك، وعظام أسماك كثيرة طبعا خاصة الأسماك الكبيرة منها أسماك التونة. طبعا هذا يدل على أنه طبعا النشاطات يعني المتعلقة بالبحر خاصة في منطقة رأس الحد ورأس الجند، مثل الأسماك، تمليح الأسماك وتخزين الأسماك وأرسالها إلى المستوطنات في الداخل، يعود إلى هذه الفترة أي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا أيضا عثر على حبال وشباك وسلال، كلها تشير على أن الإنسان كان يستخدم معدات صيد، وهذه المعدات أيضا كانت متطورة في ذلك في تلك الفترة، وكانت أيضا أحجامها كبيرة، سواء كانت الشباك أو الغطاسات الثقالات اللي كانت تثبت هذه الشباك، مما يدل على أن التقنية المستخدمة كانت تقنية متطورة. وطبعا بعد الفترة هذه، طبعا كان الإنسان في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كان يستخدم الأصداف وغيرها لصناعة الصنارات. بعدها بعد هذه الفترة بدأ الإنسان في استخدام النحاس منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا يعني بالإضافة إلى الصنارات كان أيضا يصنع مواد كثيرة من النحاس، ومن بين الأوتاد والسكاكين وغيرها. طبعا حتى في هذه الفترة كانت الأصداف ما زالت موجودة. وطبعا يعني اتجاه الإنسان من الساحل والصيد في المناطق الغريبة من الساحل إلى الداخل يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أصبح الإنسان يذهب إلى أعالي المحيطات وبدأ يصطاد في مواقع أبعد مسافة عن الشاطئ. طبعا الإنسان أيضا استخدم الدواب منذ فترة طويلة، يعني منذ 3500، وخاصة الحمير بالذات، يعني في نقل البضائع برا، إلا أن استخدام القوارب والسفن كان سابق لذلك بكثير. وطبعا يعني كان هناك أيضا تواصل بين يعني مجان وبين المواقع المناطق الأخرى في المنطقة. يعني الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة اللي هي تعود 3400 قبل الميلاد يدل على أن التواصل كان مستمرا منذ فترة طويلة بين مجان والدول المحيطة بمجان. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام في هذه الحلقة عن الحديث عن تاريخ مجان الملاحي، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وعلى المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الحياة طويلة أم قصيرة؟ سواء كانت الحياة قصيرة أم طويلة، سواء مرت كلمح البصر أم ترجرجت مثل دمعة ثقيلة في المآقي، إنما يميز جوهرها هو ذلك الترحال الأشبه بانبثاق نيزك أو شهاب في السماء وتحدره وانطفائه، وتلك النزهة الفريدة التي تماثل الجمرة التي تتوهج ثم تتبخر. هذه الحياة في تناقضاتها وتعارضاتها وإشكالاتها، وحتى عندما تأتينا هوجاء وباذخة فإنها تضع في اعتبارنا أن الموت جزء منها، وأنه ليس مضادا لها، وأنه عنصر مكون لوجودنا فيها. وحتى عندما نندب أو نرثي أو نتفجع لفقد أصدقائنا وأعزائنا الذين رحلوا من هذه الحياة، فإننا نندب ونرثي ونتفجع لموتنا نحن، لموت جزء أو كل من حضورنا وحياتنا وإياهم. هكذا يتجلى حجم وعمق الوشيجة بين الحياة والموت، بين الحرية والموت، كأن أحدهما يكمل الآخر، وإن بدا لأول وهلة متعارضا ومنزوع الصلة عن الآخر. سواء أكانت الحياة قصيرة كحبل الوهم والكذب، أم طويلة كسراب خادع يستلقي على قفاه ضحكا وسخرية، سواء أكانت فراشة شهوية أم براعة إلهية، فإنها جديرة بأن تعاش حتى الرمق الأخير، بتراجيديا ليلها الداكن وكوميديا صباحها المشرق، بسلالمها الموصلة إلى منفتح الأشواق ومنعرج الأحلام، وبعقاربها المفزعة التي تحرك ذيولها على مقربة من أفواه العابرين والمشائين فيها. قصيرة هي أم طويلة هذا ليس بالأمر الهام، وللأعظم والأجمل أن نقذف فيها أرواحنا الحية، وأن نهب أشجارها أغصان المباهج، وأن نكرع من دنانها وكؤوسها خمر الحرية والكرامة، وأن نتضور فيها من جوعنا للشموس والأقمار، وأن نتعطش فيها للحب والعشق والصداقة والأسفار. بريدك أيتها الحياة ينهض بنا على رسائل جديدة وعلى مواعيد جديدة، وكرنفالاتك ومسارحك وموسيقاك التي تصدح في دواخلنا تغذ فينا السير نحو غامضك ومجهولك، وجراحك التي فاضت فينا وفيما حولنا نتدثر بعباءتها في حمى الليل وارتعاشة الكينونة، وقمرك الذي يقتفي خطواتنا ويلعق ظلالنا يدلنا على الأسرار المبذورة في كل حقل وبقعة، في كل منحنى ودرب.

ما دمنا في رحمك أيتها الحياة، في عضلك وبطنك، في أذرعتك القوية، في رأسك العنيد، سنظل أيتها الحياة قصيرة كنت أم طويلة، أبناءك الحالمين وعصافيرك المجنونة وعطياتك الشحيحة أو الفائضة عن الحد، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زائلة أم مقيمة فينا للأبد، رعاة ألفتك وكمان أعيادك، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زلقة أم متشبثة بأعمدتك، سنظل شعراءك الطاعنين في طمي الكلمات، وفلاسفتك الذين نهبتهم الأسئلة، وأنبياءك الذين قتلتهم المجاهرة بالأمر، وأطفالك الذين أوردتهم المهالك والمعارك، المنزلقين فوق أرجوحة أو جحيم، والمقبلين على سبورات الفصول وألواح الألعاب. سنظل أيتها الحياة رغم علقمك أو شهدك، أحصنتك المهرولة إلى سهوبك الحلمية وإلى مفازاتك المنخرطة للكثافة والمتاهة. سنظل أيتها الحياة رغم حمولاتك التي لا نصبر عليها، وأمراضك التي تنهب أجسادنا، وأعدائك أعداء الحياة الذين يسرقونك قطرة قطرة، وزلازلك وبراكينك وفيضاناتك وأعاصيرك المدمرة. سنظل رغم ذلك متجذرين بك وفيك، ومنغرسين في أرومتك وعدالتك القادمة، ومطلقين أشرعتنا في عرض بحرك وفي لجة غرامك. سنظل أيتها الحياة جنرالا كنت أم ديكا وحشيا، غمامة آفلة أم وطنا فردوسيا، سنظل نكاتبك وندبج لك رسائلنا وسطورنا وشهواتنا المجففة في مجلسنا.

0: قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد شرفنا بالمثول في حضرتك وفي ملامسة لحنك العابث المورق. قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد حصل أن تخطفنا لمعانك وأضواءك، وتمترسنا في أخاديدك ووراء أسوارك، وجعنا وتعطشنا إلى أشجار معارفك وإلى نكتار أريافك، ورقصنا وتحلقنا تحت سدرة مبتدئك وخبرك، وفتحنا تحت غافتك سرة خبز الآلام وكوز ماء الصبر، وتقاسمنا وإياك دراق الحلم وخوخ الصداقة وعنب القصائد وتوتها الحار. إن كنت قصيرة أيتها الحياة فمرحا لزهرتك الصغيرة، وإن كنت طويلة فمرحا لزرافاتك المتطاولة، إن كنت شاقة وعصيبة فلسنا عقينا لرحمك ووشائجك، وإن كنت مطواعة وهينة فلسنا ننكر واجباتنا الأرضية في حقك على الجبل والبحر في الوديان والحقول عند قحطك وخصبك مع تينك وعلقمك. إن كنت طويلة أيتها الحياة فينابيعك مؤكدة، وإن كنت أيتها الحياة قصيرة فكتابتك وثقى. لقد مررنا هنا أيتها الحياة، مررنا بك وعليك، وعلينا أن نصلي لصحة العافية والأسرار، وأن نتبارك بموجوداتك وأشيائك وكائناتك. كان الحلم هو من شكلنا وكوننا وأطلق قلوبنا ضاخة الدم في العروق، وأطلق رئاتنا ضاجة بالهواء، وأطلق ألسنتنا حاملة المعاني والكلمات. عن الحياة في قصرها وطولها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقيع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. بدء موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار الذي يعد من أبرز الظواهر المناخية في سلطنة عمان. منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول له تاريخيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بمواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تستمعون الآن إلى الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وإن كان الصباح مشهداً يتكرر علينا كل يوم، لكنه يحمل بين طياته رسالة لكل روح أن دوام الحال من المحال، ولا بد بعد الظلام من صباح. الأرواح المنجزة تحول الآمال إلى خطوات وأفعال حتى تقطف أطيب الثمار، فصباحاتكم ثمار طيبة مشرقة على أرواحكم المفعمة بالآمال المتجهة الآن للبحث عن أرزاقها من خير الله على هذه الأرض.

وأسعد الله الصباحات بكل مودة وخير وسعادة وبهجة. الصباح يفتح ذراعيه ويقول لكم حياك اليوم يومك، ففي هدوء الصباح أنت تستمع إلى صوت خطواتك، إلى صوت دعائك، إلى صوت يقينك. فالصبح يتنفس ومعه تتنفس الأرواح والأحلام والقلوب، فالصباح يولد أبيض لا شيء فيه، ثم أنت تكتب بأعمالك ما تريده في صباحاتك. الصباح لا يتغير، لكننا في كل صباح نتغير. أنت الآن تشرق من جديد، وهذه صفحة جديدة، فلا تكتب فيها إلا ما يسر قلبك. نحب الصباح، نور الصباح والشعور بالرحابة الذي يملأ أرواحنا ومن نحب من أحبابنا بأسمائهم اسما اسما.

وصباحاتكم بصوت فيروز التي غنت للحب للإنسانية للأوطان، وهي تعيد تقديم روائع عالمية بكلمات عربية. ما يميز أغاني فيروز دمجها للألحان الشرقية مع القوالب الغربية، مما جعلها مألوفة وجذابة حتى للأذن غير العربية. تشكل أغاني فيروز ظاهرة فنية عابرة للحدود، كلمات شاعرة، روح شرقية وألحان عالمية. خرج صوت فيروز جارة القمر من بيروت إلى العالم.

وصباح الخير لوطني الأمان والسلام، صباح المسك والعنبر، صباح نجدد فيه العهد ولاء ووفاء لأرضنا لسلطاننا المعظم، صباح الريادة والنجاح، صباح التطور والنماء، صباح عمان التي نحب، صباح السعادة التي تغمر قلوب العمانيين، فصباح الحب يا وطني، صباح التلاحم وصباح النور المشرق على كل أرجاء عمان، صباح النور يا وطني الحبيب عمان، صباح المستقبل المشرق، صباح القرى والمدن وأرجاء عمان الطيبة، صباح صروح الإنجازات وخطواتنا الواثقة إلى المستقبل، صباح القرى والولايات، صباح الجبل الأخضر وجبل سمحان، وصباح مطرح، وصباح كل قرية ودرب في أرجاء عمان، صباح المطارات والمدارس والدروب والناس، صباح المنجزات والمصانع، وصباح الحب يا وطني.

وعمان وطن الضوء والحب، وطن الفرح، هي قلب العماني ونبضه، وقد سخرت له كل شيء ليكون في الصدارة ضمن أسرة مستقرة، ضمن مجتمع تلاحمه سر نجاحه. عمان عيوننا، فاللهم احفظها وسلطاننا وكل من يتنفس هواءها في خير دائم ويوم سعيد على وطني وأرضه وسمائه ومائه وإنسانه المعتز بأصالته بأخلاقه بهويته بعمانيته.

لقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السنة، نابذين كل تعصب، رافضين كل

0: وصباح الاثنين 7 من محرم 1448 للهجرة يوافقه 22 من يوليو 2026 للميلاد. صباحاتكم الخير والنماء، الأمن والرخاء الذي يطل على صباحات وطني عمان، والعمانيون الآن إلى أعمالهم بإرادة قوية وبأمل واستبشار كبيرين. أشار الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2025 إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 8% مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة لتبلغ 12 مليار و122 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2025 ارتفاعا بنسبة 7% مسجلا نحو 12 مليار و583 مليون ريال عماني، نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع الكهرباء وزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
1: إننا نقف اليوم بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين على اعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عمان، بما يجسد الرؤية الواضحة والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء.

0: إننا نولي أبناءنا من الأطفال والناشئة والشباب العناية الكاملة والاهتمام المتواصل، ونسعى دائما لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية. كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.
1: لذلك علموا أبناءكم أن العالم مليء بالألوان المختلفة، والاختلاف لا يستدعي الخلاف، بل يجب حفظ الاحترام للمختلف عنا والقيم الصحيحة والمبادئ السليمة. عندما تغرس في النفس منذ الصغر تكون خير بوصلة يسير الإنسان على هداها في الحياة. علموا أبناءكم أن الأدب والاحترام في التعامل حق للجميع، وعلموا أبناءكم الاعتزاز بهويتهم، التشبث بجذورهم، حب أرضهم ووطنهم وسلطانهم، والفخر بتاريخهم المجيد. أخبروهم أن الإنسان نبتة من أرضه الطيبة، والعالم يقف احتراما لمن يعتز بأرضه ووطنه وهويته.

عين على الصحافة. من جريدة عمان نتابع معكم أهم العناوين الصحفية لهذا الصباح الاثنين 22 من يونيو 2026 للميلاد. الإنفاق الفعلي في العام 2025 يرتفع إلى أكثر من 12 مليار و600 مليون ريال لدعم الجوانب الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد والتزام بتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة المشروعات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع. توقيع 62 اتفاقية امتياز للعلامات التجارية العمانية. الدبلوماسية الاقتصادية محور مناقشات برنامج مرتكزات السياسة العامة للدولة. انطلاق النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة، التأكيد على دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التنمية وتعزيز التنافسية. جودة التعليم تستعرض أدوارها ومشروعاتها الاستراتيجية. الجيش السلطاني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة. إجراء أول جراحة معقدة للعمود الفقري بمستشفى السويق. ومع بدء خريف ظفار، تقرير يسجل أمطارا أعلى من المتوسط في موسم 2025 أسهمت في تعزيز الخزانات الجوفية وتدفقات العيون. البحرية السلطانية العمانية تحتفل باليوم العالمي للهيدوغرافيا، ووزير الإعلام يكرم عددا من منتسبي الإعلام بمحافظة جنوب الشرقية. محافظة مسندم تناقش وثيقة المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المؤسسية. تصاعد الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال ودعوات لمعالجة الفجوة الناجمة عن ضعف الحوار الأسري. عقوبات وإجراءات قانونية رادعة للانتهاكات الرقمية. الشرطة حرارة الصيف تؤثر على كفاءة المركبات وتزيد من احتمالية تعرضها للأعطال، ودعت إلى ضرورة الفحص الوقائي قبل الانطلاق. في الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، إطلاق النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري وتوقيع 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في 7 دول. 12 مليار ريال و100 مليون ريال الإيرادات العامة الفعلية بنهاية العام 2025. الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية تطوير ممارسات الحصاد المستدام لأشجار اللبان. والأربعاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يطلق 3 منصات رقمية. إنجاز 95% من مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بوخا. وإنتاج 40 طن من محصول العنب بالظاهرة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الدعوات والأمنيات لكم جميعا بدروب تحفها عناية الرحمن. رافقتكم السلام أينما كنتم، مطمئنين مستبشرين خيرا في مختلف الدروب والمشاوير، إلى غايات الأعمال، إلى مقاصد البناء. رفقات الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد.

0: صباح الشباب.
1: أهلا أهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير بالنور بالعافية والرضا، صباح السعادة، صباح المشرقين المتفائلين. خيرا لو سمحتم ممكن ابتسامة جميلة الحين الحين الحين زينوا بها صباحاتكم. يلا يلا يلا ابتسم ولو ابتسامة مصطنعة، أهم شيء أنك تبتسم الحين. يا صباح الخير والنور والفل والورد والياسمين، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. هانت هانت أقل، لا لا لا أكثر أكثر بشوي من 24 ساعة. وعلى ذكر الأوقات والساعات، حاليا حاليا حاليا تقام ضمن منافسات كأس العالم مباراة تجمع المنتخب المصري الشقيق مع منتخب نيوزيلند، وفي الدقيقة 68 يعني قبل 10 دقائق من الآن محمد صلاح سجل هدف الفوز 2-1 على منتخب نيوزيلندا. تابعوا تابعوا وانضموا الآن إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب حتى تتعرفوا على النتيجة أولا بأول. بشكل آني بتتعرفوا على نتيجة المباريات وجدول المباريات وتوقعاتكم وأجواء من الإثارة والمنافسة والمتعة عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. يلا انضم الحين الحين الحين للمتابعة والمشاركة، وأسعد الله الصباحات بكل جمال وابتسامة. وإذا صادفت اليوم شبيهة الكرز صبح عليها بالخير. أيوة أيوة أيوة أيوة صبح عليها بالخير، خبرها يسألوا عنك في الإذاعة.

0: يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين، يلا صباح النشاط والهمة والحيوية. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل أمل وتفاؤل. على ذكر كأس العالم والمباراة اللي تقام حاليا بين المنتخب النيوزيلندي والمنتخب المصري وتفوق المنتخب المصري الشقيق بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، الحين تقريبا الدقيقة 89، هلا إن شاء الله دقائق معدودة إن شاء الله وتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري إن شاء الله في أول فوز واستحقاق له في كأس العالم 2026. على ذكر كأس العالم، كم رقم قميص حارس مرمى المرمى في ملاعب كرة القدم؟ حارس المرمى كم الرقم الذي الهدف الثالث الآن، الهدف الثالث للمنتخب المصري الآن الدقيقة 81 والمنتخب المصري يسجل الهدف الثالث على المنتخب النيوزيلندي 3-1.
1: لكن مصر فيها ايه؟ مصر فيها الخير وفيها الفرح وفيها السعادة. هنا مصر، هنا المونديال، هنا كأس العالم، وراسية تريزيجيه بن صلاح، النجم محمد صلاح، الملك محمد صلاح. لكن ايه، تريزيجيه سجل كثيرا بهذه الطريقة بهذه الكيفية، 5 أهداف في التصفيات.
0: إذن المنتخب المصري 3-1، المنتخب المصري 3-1 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، وأنتم بإمكانكم أن تتابعوا نتيجة المباراة أولا بأول عبر الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. صبحكم الله بالخير، صباح النور والسعادة والبهجة، صباح الورد والفل والياسمين، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. إذا صادفت شبيهة الكرز صب عليها بالخير. وعلى ذكر الكرز، إيش الفواكه اللي لونها أحمر غير الفراولة غير الكرز؟ يلا يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. إيش الفواكه اللي لونها أحمر غير فراولة وغير كرز؟ يلا شاركنا الجواب والتفاعل السريع إلى 904-56 أو @morningyouth.

يا صباح الخيرات والأنوار، صباح النشيطين، صباح المبتسمين المتفائلين. أهلا أهلا ببدرية العجمي، صباح الخير لمحمد اللي صبح بالخير على زوجته أماني، وصباح الأنوار لعزيزة وأم فراس. أهلا ببدر، صباح الخير يا سلطان، حي وسهلة بأمل. أسألكم عن الفواكه اللي لونها أحمر غير الكرز والفراولة. صباح الخير لمحمود. يلا يلا نشوف تحدي، تحدي الهدف منه نشوف مدى قوة ذاكرتك ونشاطك، والهدف بعد النشط نشطك الصباح، وأنت تتجه الآن إلى عملك بكل همة وسعادة وحيوية. أسألكم عن الفواكه اللي لونها أحمر يلا غير الفراولة والكرز. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح، ترى شرب الماء فور الاستيقاظ من العادات الصحية البسيطة اللي تحدث فرق ملحوظ في نشاطك اليومي وصحتك العامة. لكن ماذا لو كان الماء بارد، بارد قليلا بعد ساعات طويلة من النوم؟ يكون الجسم في حالة من الراحة وقلة السوائل، مما يجعل بدء اليوم بكوب من الماء خطوة مهمة لإعادة تنشيط وظائفه الحيوية. ومن الطبيعي أن يستيقظ الإنسان وهو يعاني من درجة خفيفة من الجفاف، لذلك عليك بالماء أول الصباح. يلا إذا بعدك ما شارب ماء شرب ماء الحين، ويفضل يعني ماء دافئ، يعني يسهم الماء شرب الماء فور الاستيقاظ في تحفيز الجهاز الهضمي، ويعزز الطاقة والتركيز، ويدعم عملية التمثيل الغذائي. فيلا عليك بشرب الماء، وصباحاتكم الخير والنور. حيو سهلا ومرحب بعمران، كم النتيجة؟ النتيجة 3-1، والحين الدقيقة 85. المنتخب المصري يتغلب على المنتخب النيوزيلندي، و 8:30 8:45 دقيقة الجولة الرياضية مع حسين العميري. صباح الشباب والرياضة، وبيطلعكم على كل التفاصيل والكواليس وكل شيء خاص بنتائج مونديال العالم 2026. صباح الخير الهلال، وصباح الأنوار لمنتصر. حي وسهلا ومرحب بالجميع. في خبر لطيف، خبر طيب، خبر سعيد وحلو. إذا معزم إلى صلالة تعال أخبرك. إذا معزم إلى ظفار وأجواء الخريف، مع بدء خريف ظفار، تقرير يسجل أمطار أعلى من المتوسط في موسم 2025. تعال اسمع التفاصيل. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي 2025 مؤشرات مائية إيجابية، تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد، بما أسهم في تعزيز وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجمع المياه في سدود التخزين السطحي. فيا رب يا رب إن شاء الله أيضا موسم الخريف السنة يكون موسم خريف استثنائي، وتعيشوا أجمل وأحلى الأوقات.

اهلا اهلا بالجميع يا صباح الانوار والخيرات والبركات. نسألكم عن الفواكه اللي لونها احمر، لان اللون الاحمر في الفواكه الموجود في الكرز، في الفراوله، في البطيخ، في التفاح، يسهم في صحه القلب والاوعيه الدمويه والوقايه من الامراض وتقويه الذاكره ونضاره البشره، ايضا بعد الرمان والتوت بعد. المهم عليكم بالكرز هالفترة، موسم الكرز. صباح الخير لبهود، حية وسهلة ومرحب بخالد اليعقوبي وأميرة المحروقي، وصباحاتكم خير من جوري. صباح الخير يا جوري، حية وسهلة بهلال، ونصبح بالخير على يوسف الحضرمي، وصباحاتكم همة ونشاط وحيوية. ما الدولة اللي تتربع عرش العالم في إنتاج العطور؟ لما تذكر العطور مباشرة أول ما يقفز في بالك يقفز هذه الدولة. يلا نشوف النشيطين اللي مركزين معنا سريعا الى 90456 او at morning youth. الدولة اللي تعتبر اكثر الدول تصديرا وانتاجا للعطور وتتربع على قمة صادرات العطور عالميا بفارق كبير، ايش هي هذه الدولة؟ يلا نشوف اول واحد بيشارك الجواب. يلا، الدولة اللي يحلو للبعض تسميتها بعاصمة العطور، ما الدولة اللي تنتج وتصدر أعلى كمية من العطور على مستوى العالم؟ يلا تعرف الجواب، شاركنا جوابك بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة للحين. نشوف أول واحد بيشاركنا الجواب. الدولة اللي تتربع عرش العالم وترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور.

أهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار لمن ابتدأت صباحاتهم الآن بكل همة ونشاط وحيوية. من الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور. صباح الخير من محمد الزجالي، أهلا بأم يوسف الزجالي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1817، وصباح الخير للي ينتهي رقمك ب2277، وصباح الخير لمحمود، أهلا أهلا ببو سعود، وصباح الخير لأم شيام. أيوة، الدولة اللي تعتبر الدولة الرائدة على مستوى العالم في إنتاج وتصدير العطور، وتقريبا وفقا لأرقام وإحصائيات تستحوذ على 27% من إجمالي العطور المصدر. يعني بمجرد ما تذكر عطور وتذكر روائح الخزامة والعطور، أول دولة تخطر في بالك هذه الدولة. يلا بسرعة الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وأسعد الله صباحاتكم بكل محبة وورد وخير وعافية. يلا إلى أن يأتي جوابكم الصحيح، أريد أكلمك عن فاكهة لذيذة ومفيدة لصحة الجسم، المشمش. يشير الأطباء إلى أن المشمش يحتوي على مواد معينة، من الممكن لهذه المواد أن تكون مناسبة جدا لصحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي، مع التأكيد بعدم الإكثار من تناول المشمش. أهلا بأيمن وصباح الخير لأسعد. أسعد طبعا إجابتك خاطئة، الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور. شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وصباحاتكم محبة وبهجة وسعادة وخير ونور. أهلا أهلا بمنتصر، منتصر لا طبعا إجابة خاطئة، وعبد العزيز بعد إجابة خاطئة، أما جاسر البلوشي ف200 200. يا صباح الورد والعطر والفل والياسمين، عامر، ما الدولة اللي تتربع عرش العالم في إنتاج وتصدير العطور على مستوى العالم؟

0: وانت ليش تدخل العذال؟ خلك قريب دائما وابدا ممن تحب، بكلمة طيبة، بشعور إيجابي يملأ وجوده صباحاته. يلا، ما الدولة اللي تتربع عرش العالم؟ ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور. جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، بعدين بنخبرك القصة ليش هذه الدولة بالذات تتصدر عرش العالم في إنتاج العطور. يعني لما تذكر الساعات تذكر سويسرا، ولما تذكر الشوكولاتة تذكر بلجيكا، لكن لما تذكر العطور، ما الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إسماعيل اللمكي، صباح الخير يا إسماعيل. يا إسماعيل، إجابتك تحتاج إعادة نظر. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور على مستوى العالم هيثم الخضوري، صباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا بموسى، وصباح الخير لوضحة، حيا وسهلا بجاسم، وأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل الخير. أهلا بمحمد الريامي، ونرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بكل الخير. في أطعمة تعزز صحتك مع التقدم في العمر بنخبرك عنها، أهمها التوت والمكسرات والشاي الأخضر، وأيضا المأكولات البحرية، مأكولات تسهم في تعزيز صحتك الغذائية. والآن الثواني الأخيرة من مباراة المنتخب المصري والمنتخب النيوزلندي، والمنتخب المصري متفوق 3-1 على المنتخب النيوزلندي. والثواني الأخيرة من عمر المباراة ضمن مونديال العالم 2026، الثواني الأخيرة والمنتخب المصري متغلب على المنتخب النيوزلندي 3-1. المنتخب المصري متغلبا على المنتخب النيوزلندي، وهذه هي الثواني الأخيرة من عمر المباراة والوقت الإضافي للمباراة. كان الوقت الإضافي المقرر 7 دقائق، الآن عاد وصل 8:20، والمنتخب المصري متجاوزا ومتغلبا على المنتخب النيوزلندي بنتيجة 3-1. الثواني الأخيرة.
1: إذن مشاركة تبديل سادس نظرا لإصابة حسام عبد الجيد، يدخل محمد عبد المنعم بديلا في هذه المباراة.
0: الثواني الأخيرة.
1: توقف، لعب يستمر. هتشوف أمامك
0: هل يعلن الحكم الآن؟ بالمناسبة الحكم أيضا إماراتي.
1: في ملعب المباراة هذا هو التفوق.
0: الآن الثواني الأخيرة من عمر المباراة على الأعصاب. هل يعلن الآن الحكم نهاية المباراة؟ وبذلك الآن ما زالت المباراة مستمرة، والثواني الأخيرة من عمر مباراة المنتخب المصري والنيوزلندي في كأس العالم 2026. حد قرابة 10 دقائق، اللعب على الأعصاب في الثواني الأخيرة من عمر المباراة ضمن تصفيات كأس العالم. يلا صفر صفر صفر. الثواني الأخيرة المعدودة من عمر المباراة، وما زال المنتخب المصري يستحوذ على الكرة وعلى أجواء اللعب في الثواني الأخيرة من عمر عن وصلنا 10 دقائق إضافية، وكان الوقت المقرر 7 دقائق إضافية. يعلن عمر العلي نهاية مباراة المنتخب المصري والنيوزلندي ضمن تصفيات كأس، ضمن مباريات كأس العالم 2026، متغلبا المنتخب المصري على المنتخب النيوزلندي 3-1. مبارك للأشقاء في مصر، مبارك للوطن العربي. هذا هو الفوز الأول للمنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير لخالد، أهلا بسمر مصطفى، وصباح الخير لأبو مريم، أهلا بفريدة البلوشي، وصباح الخير لإبراهيم البلوشي. أسألكم عن الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور على مستوى العالم، وإلى أن يأتي جوابكم الصحيح تعال تعال تعال صح، أريد أسألك عن الولايات العمانية اللي تنتهي بهمزة، يعني مثل ولاية بوخا. ما الولايات العمانية الأخرى اللي نهايتها همزة؟ يلا نشوف من بيكون النشيط اللي مركز معنا. صباح الخير والأنوار للجميع، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربع أربعات، ما شاء الله صباح التميز. ما هي الولايات العمانية اللي تنتهي بهمزة همزة همزة غير ولاية بوخا؟ يلا نشوف اللي مركزين معنا، أكثر واحد يعدد أكبر عدد من الولايات إلى 9 0 4 5 6، أو آت مورنينغ يوث، الولايات التي تنتهي بهمزة غير ولاية بوخا، ما الولايات الأخرى؟ يلا شاركنا الجواب السريع، ولا واحد إلى الآن جاوب إجابة صحيحة إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينغ يوث. وصباحاتكم المحبة والمودة، صباح الخير والنور والورد. إيش هي الولايات اللي تنتهي بهمزة غير ولاية بوخا؟ صباح الخير لسلطان الكاسبي، أهلا وسهلا ومرحبا لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربع أربعات، وصباح الخير بسمية، حيا وسهلا ومرحب بهلال. إيش هي الولايات العمانية اللي تنتهي بهمزة غير بركة وبوخا؟ يلا نشوف النشيطين اللي مركزين معنا. صباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7780، يلا إلى أن يأتي جوابكم الصحيح. إسماعيل صح، ولايات إسماعيل غير بركة وغير بخاء، ما الولايات التي تنتهي بهمزة؟ يلا عيد الذاكرة ونشط ذاكرتك ومعلوماتك ومرر أسماء الولايات العمانية في بالك، نريد بذلك نقصر عليك مشوار الدرب وتعيش معنا أجواء صباحية مليئة بالهمة والنشاط والحيوية. يا صباح الورد، صباح العيون الحلوة، وصباح الخيرات وأجمل الصباحات لمهنة السعدي. الحمد لله على السلامة يا مهنة، وصول السلامة.

يا صباح الأنوار والخيرات، صباح الخير والبركة يا أحمد العبري، أهلا بعبد الله الحوسني ومحمد بن خليفة الحارثي، وصباح الخير لفهد اليعقوبي. الولايات اللي تنتهي بهمزة غير بخاء وبركاء، شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا مرر الولايات في بالك. صباح الخير لأم جوان، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاث ستات، صح مدحة بعد. إيش الولايات الأخرى اللي تنتهي بهمزة همزة غير بخاء غير بركاء غير مدحة بعد، صح، والحمرة بعد وإبرة، وبعد إيش الولايات الأخرى اللي تنتهي بهمزة؟ صباح الخير والأنوار والبركات للجميع. دما والطائيين يعني مكونة من اسم مركب، لكن الولايات اللي تنتهي بهمزة غير إبرة وبخة ومدحة وبركة بعد. صباح الخير لي سلمان، سلمان لا طبعا الإجابة خاطئة يا سلمان، هدي هدي شوية. صباح الخير لي أم دانا، ونصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير بالسعادة والبهجة. صباح الخير لي إيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير لي علي، نصبح بالخير عليكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة مليئة بالأنوار والخيرات. تريد تحافظ على وزن مثالي؟ تعال خبرك بعادات عليك اتباعها بعد الساعة 5 مساء، أهمها تناول العشاء مبكرا وإعداد وجبات عشاء متوازنة وتجنب تناول الوجبات الليلية الخفيفة العشوائية وممارسة المشي بعد العشاء، وشوف بعدين أثر ذلك على جمالك وأناقتك وإشراقتك الصباحية. فصباح الخير للمبتهجين السعيدين المشرقين هذا الصباح.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. قصص خلف كل محور تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
7: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.

0: الخير لكم جميعا. واللي ابتدى صباحها الحين نحن نسأل عن الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور، الدولة التي تتربع عرش العالم في إنتاج وتصدير العطور. يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة بعد إلى 90456 أو آت مور من قيوت. أهلا بفهد الجرداني وعلي العزواني، وصباح الخير لأم دانا، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0568، وصباح الخير والورد لبثينة، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر. الدولة اللي تتربع عرش العالم في إنتاج وتصدير العطور، أهلا بكم جميعا، صباح الخير للجميع، ويا مرحب يا مرحب بكل أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. أريد أسألكم عن ولاية تتخذ من نخلة المبسلي شعارا لها، ما هي الولاية التي تتخذ من نخلة المبسلي شعارا لها؟ هذا تحدي بعد. يلا ومن أول واحد بيكون النشيط اللي بيشاركنا الجواب الصحيح. ولاية تتخذ من نخلة المبسلي شعارا لها، إيش هي هذه الولاية؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أفا يا فاروق، لا طبعا إجابة غير صحيحة. صباح الخير لجاسم، أهلا وسهلا بعبير. الولاية اللي شعارها نخلة المبسلي، أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب السريع والصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين أول واحد بيشارك الجواب صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0116؟ لا طبعا إجابة خاطئة. ولاية من ولاياتنا شعارها نخلة المبسلي، أي ولاية من الولايات؟ يلا اللي شعارها المبسلي، ولاية شعارها نخلة المبسلي، شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا أهلا أهلا بمها، وصباح الخير لنورة. نورة لا طبعا إجابة خاطئة، واللمكي بعد إجابة خاطئة. ولاية شعارها نخلة المبسلي، أي ولاية من الولايات؟ يلا مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، عادي عادي ابحث، أهم شيء أنك تشارك الجواب الصحيح. ولاية من ولايات محافظة شمال الشرقية شعارها نخلة المبسلي، ما الولاية اللي شعارها نخلة المبسلي من ولايات شمال الشرقية؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح نروح معكم الحين إلى ولاية السيب ومشاركة أحد طلاب المدارس، نقربكم من المواهب والهوايات والإبداعات.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالب غيث بن محمد بن سعيد الصبحي، غيث في الصف الخامس من مدرسة الطالب الذكي. السلام عليكم غيث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بكل خير. يسعد أن نرحب بالأستاذ راشد ولمستمعي برنامج صباح المدارس، وأتمنى أن يكون لقاءنا اليوم ممتعا ومفيدا للجميع.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بغيث، كيف حالك غيث؟
1: بخير الحمد لله.
0: كيف الإجازة؟
1: تمشي أمورها الحمد لله.
0: كيف تمشيها؟ ايش جدولك في الإجازة؟ ايش تسوي؟
1: ناوي يعني أسافر طلالة.
0: ما شاء الله، والحين عندك شيء ملتحق ببرنامج صيفي بنشاط معين؟
1: بعد أسبوع.
0: بعد أسبوع أي نشاط بتكون؟
1: نشاط صيفي.
0: وين؟ في أي مركز؟
1: مركز في العريمي بوليفار.
0: ممتاز، إيش بتتعلموا فيه تعرف؟
1: بعدني ما أعرف، عادي يكون هناك بتعرف عليه.
0: أتوقع أشياء تقنية يعني ولا إيش بتكون؟
1: تقنية.

0: هي على حسب ما شفته يعني.
1: ممتاز يا غيث، بارك الله فيك. الله نحن متشوقين نسمع ايش هواياتك، مواهبك، ايش اللي حضرته عشان تشارك معنا اليوم.
0: هواياتي تركيب مقسمات الليجو، هي مقسمات تحتاج الى دقه وتركيز. في الماضي كنت احتاج انا مساعده، لكن الحين ما احتاج مساعده بعد ما امي ساعدتني وابوي.
1: جميل جميل يا غيث. وبعد ايش هواياتك الثانيه بعد؟
0: جمع العملات النقدية من مختلف الدول. أنا أجمع العملات النقدية في بعض الدول، لكن بعضها أهلي مثلا إذا زاروا هذه الدولة أطلب منهم أن يجيبوا لي عملة منهم.
1: وليش تحب تجمع العملات؟
0: لأن تكون فيها أشكال وأنواع، مثلا معالم كما عندنا يعني إحنا عملات نقدية يكون فيها صور، مثلا نص ريال تكون فيها الفهد العربي.
1: في النص ريال الفهد العربي؟
0: أيوه
1: صح، في النص ريال، لا النص ريال الجديد، ايوه ايوه صح، في الفهد العربي. انزين، وايش العملات اللي جمعتها من اي دول؟
0: تركيا مثلا جمعت الليره، وماليزيا جمعت الرنجت، والبوسنه جمعت المارك، والكويت جمعت الدينار، والامارات جمعت الدرهم، وبريطانيا كانت الباوند، وايران تومان، والبحرين دينار، والمنمارك ياد عاد يعني في بعض.
1: وين وين وين؟ اليابان؟
0: لا مينيمار
1: كيات. مينيمار ما شاء الله. ورحت لهذه الدول كلها اللي عددتها تو انت؟
0: ما كاملتهم، في بعض ما رحتهم.
1: جميل يا غيث. وايش يعني قول
0: مثل ايران والبحرين ومينيمار انا ما رحتهم هذيلا،
1: لكن رحت بريطانيا والبوسنة.
0: انا رحت بريطانيا والامارات والكويت والبوسنة وماليزيا وتركيا، وفي بعضهم ما اتذكرهم.
1: ما شاء الله يا غيث، انت سفري يعني، السنة وين بتسافروا؟
0: صلالة، لكن كنا مخططين برا عمان، لكن ما
1: ليش؟
0: ما احس يعني ما اريد اروح برا عمان.
1: ليش؟
0: احس انه يعني كله برا عمان، كله برا عمان، ما متعود.
1: تريد تقضيها سياحة داخلية يعني السنة في صلالة؟
0: ايوه.
1: متى بتروحوا؟
0: صلالة؟
1: ايوه
0: في نص ثمانية.
1: في نص ثمانية بعدكم يعني؟
0: ايوه بعد.
1: زين زين، يكون ذروة الخريف.
0: ايوه.
1: طيب يا غيث، يلا الحين خبرنا عن قراءاتك، عن هواياتك الاخرى بعد، عن زياراتك للمتاحف.
0: انا احب اقرا قراءات السلاسل القصصيه اليافعين، مثل سلسله احمد العقاد، سلسله نطاط المشاكس، سلسله مذاكرات طالب، وشاكر المغامر، فكر الفخري.
1: وش تستفيد من القراءه؟ ايش يكون يعني، ايش تتعلم تستفيد من القراءه؟
0: اتعلم منها ان تنمي قراءتي ولفظي، وتعطيني معلومات.
1: جميل يا غيث. وين رحت بعد زيارات داخلية؟
0: زيارات داخلية في عمان.
1: رحت بدية؟
0: ها؟
1: بدية رحت بدية ولا؟
0: رحنا أيوة في الشتاء.
1: أنت من وين؟ من أي ولاية صبحي؟
0: ولاية نزوة.
1: أنت من نزوة، يعني أكيد رحت الحمرة بعد، رحت الجبل الأخضر.
0: الحمرة مرت زيارات الأهل.
1: ورحت منح متحف عمان عبر الزمان؟
0: ايوه عندي تكرار يعني عنده.
1: يلا خبر، يلا قول.
0: متحف عمان عبر الزمان هو يوقع في ولاية منح، افتتحنا في 2023 13 مارس، ويعتبر المتحف وجهة مثالية اللي يريد يعني يتعرف على تاريخ عمان في الماضي وفي الحاضر. يكون عنده 18 قسم، 9 اقسام تكون قبل النهضة قبل 1970، وتسع أقسام بعد النهضة بعد 1970 بعد تولي الحكم السلطان قابوس رحمه الله.
1: جميل يا غيث. واستمتعت في المتحف؟
0: استمتعت بعد يوم يعني فيه هو حجر الأساس اللي ظاهره اسمه السلطان قابوس. وفي سيارات السلطان قابوس كلاسيكية وحديثة، ويوجد شاشات تفاعلية،
1: وفي التذكرة بعد اللي السلطان هيثم حفظه الله ورعاه أثناء افتتاحه للمتحف بعد موجودة، والعصا أظن صح؟
0: تذكرة اللي هو للطلاب تكون مجانية قصدك؟
1: لا أقصد التذكرة اللي أعطيت لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لما افتتح المتحف، موجودة بعد هناك، وموجودة بعد العصا. وشفت سيارات؟ شفت سيارات؟
0: سيارات ما أتذكر في طيارات لأن من زمان يعني آخر مرة رحت.
1: ولم في الشاشات التفاعلية كان في أشياء حلوة عن الأفلاج وعن القلاع.
0: أيوة كانت الشاشات التفاعلية، نقدر حتى نسوي في النساء كان في اللي يسوون زينة الذهب.
1: جميل يا غيث، وش نستفيد لما نزور المتاحف؟
0: تستفيد إن أعرف يعني تاريخ هذه الدولة اللي رحت لها، أو هي تكون دولة سلطنة عمان، وأحب إني أعرف من الدولة قديما وحاضرا.
1: بارك الله فيك يا غيث. على فكرة غيث، أنت متحدث وجريء وطريقة حديثك وأسلوبك ممتازة جدا.
0: شكرا أستاذ إبراهيم.
1: عفوا يا غيث، أنت ايش تريد تكون في المستقبل إن شاء الله؟ ايش
0: أحب
1: حلم؟
0: الآن يعني القيادة الحرة في السيارات، وأحب التعديل فيهن، وأعرف يعني أفهم في عندي فهم في هذه الأشياء.
1: تعدل فيهم بس قانونيا لازم يكون غيث عاد.
0: قانونيا لكن عاد يكون في الساحات.
1: ايوه، في الساحات المخصصة. بالتوفيق ان شاء الله يا غيث. التحقت يعني بأنشطة رياضية ثانية؟ سباحة، كاراتيه؟
0: أيوة، رحنا مسابقة، مشاركاتي يعني كانت مسابقة سابقة قسم القراءة والمفردات في اللغة العربية، كانت في النسخة الأولى والثانية على مستوى مدارس الطالب الذكي في السلطنة، لكن تأهلت للثانية والأولى ما تأهلت لها.
1: في المستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا غيث.
0: عفوا.
1: تريد تقول شيء بعد قبل ما نختم معك هذا اللقاء الجميل؟
0: عندي كلمة شكر.
1: تفضل يا غيث.
0: في ختام لقائنا أتوجه جزيل الشكر والتقدير للأستاذ راشد برنامج صباح مدارس على هذه الاستضافة الطيبة، كما أشكر أسرتي الكريمة على دعمهم وتشجيعهم لي، وأتمنى جميع زملائي إجازة سعيدة ومفيدة نستثمر فيها أوقاتنا ما ينفعنا وينمي مواهبنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله
1: إن شاء
0: وبركاته.
1: الله يتكلم بسرعة غيث، الله يبارك فيك ويحفظك يا
0: أستاذ
1: غيث.
0: راشد،
1: نعم
0: عادي أعطي نصيحة لاستغلال وقت الفراغ في الإجازة
1: طبعا
0: الطلاب.
1: طبعا طبعا، تفضل يا غيث.
0: أريد أنصحكم أن تزور الأهل وصلة الرحم، تلحق بالنوادي الصيفية عشان تكتشفوا مهاراتكم وتتعلموا مهارات جديدة مناسبة معكم، زيارات المعالم السياحية في السلطنة عشان وتقللوا من استخدام الأجهزة الإلكترونية.
1: بارك الله فيك يا غيث، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح القيمة. شكرا غيث،
0: عفوا.
1: مع السلامة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا للطالب غيث بن محمد بن سعيد الصبحي في الصف الخامس إلى السادس إن شاء الله من مدرسة الطالب الذكي. شكرا لكل أب وأم يزرعون الثقة في أبنائهم حتى تكون أجيال عمان أجيال على قدر عال من الوعي والإدراك واستشراف المستقبل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
8: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
9: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
5: بالجميع، أسعد الله الصباحات بكل المحبة والخير والسعادة والأمل والتفاؤل. طابت بكم الأوقات بكل نشاط، واللي ابتدى صباحا الحين الساعة 47 دقيقة رافقتك السلامة إلى وجهتك الصباحية. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 39 والصغرى 30 درجة مئوية. أما في صلالة فالعظمى 31 والصغرى 28 درجة مئوية. واللي من ابتدى صباحا الحين نسألك اليوم عن الدولة اللي تلقب عاصمتها بعاصمة العطور، الدولة اللي تتربع عرش العالم في إنتاج وتصدير العطور، ما الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور، يعني بمجرد ما تذكر العطور أول دولة تقفز في بالك وتخطر في ذهنك هذه الدولة، أي دولة من الدول؟ صباح الخير لسلوى الفلاحي، أهلا وسهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8781. وصباح الخير لبوزيد وعبير، أهلا يا أبو سعود. يلا ما الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور؟ الإجابة الصحيحة من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth.

والأنوار والبركات، صباح الخير والمحبة والسعادة لكم جميعا. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور، حتى تعتبر بهذه الدولة بأنها موطن العطور، موطن صناعة العطور، وتتصدر عرش التصدير العالمي وفقا للإحصائيات المتوفرة بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار. الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج وتصدير العطور هي فرنسا، وبعض الناس وجودهم أحلى وأثمن من كل أنواع العطور. بعض الناس وجودهم أثمن من كل أنواع العطور، كالضيوف الأعزاء الأربعة اللي مشرفيننا ومنورين في استوديو إذاعة الشباب، وهم أعضاء جمعية النور للمكفوفين. نصبح بالخير على سعد العامري، وصباح الخيرات لمحمد المعمري، أهلا أهلا بالمبتسم عبد الله الريسي، وصباح الخير لصديق البرنامج أيضا أمير الحديدي. أهلا أهلا بالشباب، ما شاء الله مبتسمين متفائلين مقبلين على حياتهم وصباحاتهم بأمل وتفاؤل كبير. صباح الخير للشباب سعد ومحمد وعبد الله وأمير، ومرحبا مرحبا بكم جميعا. كنا سألنا بعد عن الولاية اللي شعارها نخلة المبسلي، نخلة المبسلي شعار هذه الولاية، أي ولاية من الولايات؟ يلا عادي ابحث عن المعلومة من أي مصدر بحث، واستعن بأي محرك بحث، المهم أنك تشارك معنا الجواب الصحيح.

0: صباح الشباب.
1: اهلا اهلا بالجميع، اسعد الله صباحات بكل خير ونور ومحبه. صباح الخير لريهام بنت ناصر، وصباح الخير لبثينة الفوري، ونصبح بالخير على احمد المحاربي اللي يصبح بالخير على ام يوسف المحاربي. ونحن نسالكم عن الولايه اللي اتخذت من نخلة المبسلي شعارا لها، ما الولاية؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، يلا بكل نشاط يكون الجواب الصحيح. وصباح الخير لناصر، أهلا يا منتصر. صباح الخير لسيف، حية وسهلة بجميلة. وصباح الخير يا أميرة، أهلا بكم جميعا. أما الولاية اللي شعارها نخلة المبسلي فهي ولاية بدية. حيا وسهلا بالجميع إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح في حديثنا الصباحي المتجدد، ومرحبا مرحبا بكم مع هذه الكلمات لهذا الصباح. وقبل الكلمات نذكرك بأهمية المشي صحيا، المشي ولو لمدة 35 دقيقة يوميا من أفضل الأدوية للتغلب على القلق والاكتئاب، أما الكلمة فتأثيرها واسع للغاية.

وتبسمت، فكأن الصبح مبسمها، وإذ بعقد من البلور منتظم. كذلك العقد لما طوق النحر، وهل سنى البدر في أبهى تألقه إلا ابتسام ابتسام شع وانكسر. وتبسمت فكأن الصبح مبسمها، فيا رب ألهمني الصواب، وكن معي أنا دون لطفك تائه لا أهتدي. وحبيبتي من مثلها، أنس الحياة وحلوها، قلب ندي طيب، عقل سديد رأيها، في حين تبصر زلتي تحنو علي بنصحها، أو حين تخبو بسمتي تأتي إلي تعيدها. إن عشت يوما فرحة أرى فرحتي في عينها، قد أخبروني مرة محظوظ أنت بها. تمنيت لو أني وإياك نلتقي، لو أن المنى مقضية فتكون، وأن يلتقي طرفي وطرفك لحظة فترتاح نفس أو تقر عيون، وإلا فطيف من خيالك طارقي إذا جن صبح واستثير حنين. فديتك ذا قلبي، لديك أمانة وأنت عليها ما حييت أمين. هذا شعاع الصبح جاء مناديا، يوم جديد فاغتنمه تفوز. كالشمس تعجب من رأى ويزينها حسب أغر، إذا تريد فخارة سقيت بوجهك كل أرض جئتها، وبمثل وجهك أستقي الأمطار. لو يبصر الثقف البصير جبينها وصفاء خديها العتيق لحار، وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار. لفتنة مذ تجلت وارتدت جسدا أشف من زهرة أدنى لوصف ندى، تشابه الطل في الإصباح منظره، يملي على العين أن ترنو له أبدا. تود عيني حين تلوح في أفق أن الإله حباها للعناق يدا. عشقت حتى كتبت رؤيا مقتنعا أن الحياة بلا عشق تضيع سدى. من الفستان من قرط حضيض يجاور عنق ما ملكت كياني، أغار من الظلال على جدار، خيال الظل كاللفن اتزاني. هبيني فرصة لأذوب عشقا، لأصنع منك آلاف الأغاني، فكم يحتاج عالمنا لأنثى تصاغ لها القصائد والأماني.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مدرسة الرحاب للتعليم الأساسي بولاية عبري تشاركنا الآن الطالبة شيم بنت مرداس بن مهنا الحاتمي وهي في الصف الثالث إلى الرابع إن شاء الله. السلام عليكم شيم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ راشد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بشيم، كيف حالك شيم؟
1: بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟
0: أنا طيب الحمد لله. عاد ما شاء الله كبرتي شيم، رايحة صف رابع إن شاء الله.
1: نعم الحمد لله. صباح الخير يا وطن الطموح، صباحكم إنجاز وطموح، وبداية يوم نرسم فيه خطوات جديدة للنجاح. صباح الخير.
0: يا صباح الأنوار، يا مرحب بشيم. انزين شيم، كيف جدولك في الإجازة؟ كيف ايش تسوي في الإجازة؟
1: أقرأ قصصا متنوعة وأمارس هواياتي المفضلة وأحفظ القرآن الكريم وأقرأ بعض النصوص لأكتسب كلمات جديدة.
0: جميل يا شيم. طيب الحين أتخبرينا عن هواياتك ومواهبك اللي تتميزي فيها.
1: أمتلك الكثير من الهوايات والمواهب المتنوعة. أنا موهبتي كتابة الرسائل، وهل تعلم يا أستاذ راشد أن الرسائل تصل إلى الناس بشكل جميل عندما تكتب من القلب؟
0: كيف يا شيم؟ خبرينا عن هوايتك في كتابة الرسائل.
1: شاركت في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل وحصلت على المركز الخامس.
0: جميل بارك الله فيك. وماذا ستقدمين لنا الآن من هواياتك ومواهبك المبدعة؟
1: أحب أن أقدم يا أستاذ راشد هذه الرسالة التي كتبتها في استثمار زملائي للإجازة الصيفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقتي العزيزة، يسرني أن أخبرك ببدء الإجازة الصيفية التي انتظرناها بعد عام دراسي مليء بالاجتهاد والتعلم. إن الإجازة فرصة جميلة للراحة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، كما يمكننا استغلالها في قراءة القصص وحفظ كتاب الله تعالى وتعلم مهارات جديدة وممارسة الهوايات المفضلة. أتمنى لك إجازة سعيدة مليئة بالمرح والفائدة، وأن نعود إلى المدرسة بكل نشاط وحماس مع خالص المحبة والتقدير، صديقتك شيم.
0: ممتازة يا شيم، بارك الله فيك. وعندك قصيدة بعد؟
1: نعم، أحب أن أقدم لكم هذه القصيدة بعنوان مجد القلم. المجدك يا قلم، أنت اللسان لدى الأمم، تبدو لنا عند المدارس والمعاهد كالعلم. ما زلت أذكر حينها ولني أبي هذا القلم، وبدأت أكتب أحرفا تمثال عندي كالديم. الله الله، كيف سعادتي إذ لاح سطري من عدم. اقرأ بكل مدارس وخن يعلمنا القيم، اقرأ طريق صاعد يرقى بنا نحو القمم.
0: ممتاز يا شيم، ما شاء الله بارك الله فيك. وما النصيحة التي تقدمينها لزملائك لاستغلال الإجازة الصيفية؟
1: أن يمارسوا هواياتهم المفضلة ويحفظوا القرآن الكريم ويقرأوا بعض النصوص ليكتسبوا كلمات جديدة.
0: ممتاز يا شيم، بارك الله فيك. طيب يا شيم، وماذا أيضا عن طموحك في المستقبل؟ إيش تريد تصير إن شاء الله؟ إيش أمنيتك؟
1: أحب أن أصبح في المستقبل دكتورة أطفال، لأنني أحب الأطفال وأحب الاعتناء بهم وأنا لطيفة معهم.
0: ممتاز يا دكتورة شيم، بارك الله فيك.
1: شكرا يا أستاذ راشد.
0: ولمن تودين أن تقولي شكرا يا دكتورة شيم؟
1: لكل المشاهدين
0: والمستمعين
1: والمستمعين
0: وأمك وأبوك بعد.
1: نعم،
0: ومن بعد بتشكريها؟
1: وأحب أن أشكر أمي وأبي وعائلتي، كما أحب أن أشكر جميع معلماتي وإدارة المدرسة الرحاب. وأشكركم أستاذ راشد على هذه الفرصة الطيبة للمشاركة في هذا البرنامج.
0: بارك الله فيك يا دكتورة شيم. شكرا دكتورة، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إذا ممكن أستاذ راشد أن أقدم هذه القصة.
0: تفضلي دكتورة.
1: سالم وأخته عوشة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك سالم وأخته عوشة يعيشان في وسط الحارة، وكان عندهم بيت دجاج. وفي يوم من الأيام سرق الحرامي الدجاج، فذهب سالم يشتكي عند القاضي، فأقام القاضي وليمة عشاء لأهل القرية، فقال لهم: الذي سرق الدجاج فوق رأسه ريش. فتهزز الحرامي رأسه وكشفه الجميع.
0: وماذا تعلمت من هذه القصة يا شيم؟
1: تعلمت أنه من هذه القصة مهما عمل الإنسان عملا سيأتي يوما ويعرفه الجميع.
0: بارك الله فيك يا شيم. شكرا دكتورة، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا أستاذ راشد.
0: شكرا لمشاركة الدكتورة شيم بنت مرداس بن مهنا الحاتمي من مدرسة الرحاب للتعليم الأساسي بولاية عبري، وهي في الصف الثالث إلى الرابع إن شاء الله. بارك الله فيها ووفقها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
5: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا أهلا بالجميع. أسندت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة البنية الأساسية ودعم مسارات التنمية المحلية.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال معنا الآن دكتور حاتم بن سالم بن سليمان الدوحاني، وهو المتحدث باسم مكتب محافظ جنوب الباطنة، المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية. صباح الخير دكتور حاتم، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، صباح النور عليك سيد راشد وجميع الأخوة والأخوات المستمعين.
0: حياكم الله دكتور، وبعين من التفاؤل والأمل ينظر إلى هذا المشروع الطريق المؤدي إلى قرية وكان، ففي البدء ما الأهداف الاستراتيجية والتنموية التي سيحققها هذا المشروع إن شاء الله دكتور؟
2: طبعا هذا المشروع يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق في محافظة جنوب الباطنة.
0: نعم.
2: وهو أتى يعني ترجم التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلامس احتياجات المواطنين وترتقي بجودة حياتهم.
0: نعم.
2: وفق رؤية عمان 2040. كذلك هذا المشروع إن شاء الله يعني يتوقع منه أن ييسر حياة الأهالي ويعد الترابط الاجتماعي ويفتح آفاق جديدة، يعني لو جينا نشوف الأبعاد والأثاث التنموية في كل الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية السياحية. فتتواصل بهذا المشروع إن شاء الله مسيرة تنمية في المناطق، وهذه هي ذريعة تجعل من جمال عمان الطبيعي مصدر الازدهار والرفاه لأبنائها وزوارها
0: بإذن الله تعالى. طيب يعني هذا المشروع يؤمل أن يرفع كفاءة شبكة الطرق ويعزز أيضا مستوى السلامة المرورية ويدعم التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، فما هي مكونات هذا المشروع؟
2: طبعا هذا المشروع إن شاء الله يتضمن إنشاء طريق رئيسي بطول 6.5 كيلومتر.
0: نعم.
2: وطريق رابط بطول 2.2 كيلومتر أيضا، ليصل إجمالي الأطوال فيه إلى 8.7 كيلو. طبعا راح يتضمن أعمال إنشائية متكاملة تشمل تركيب مجموعة من أعمدة الإنارة بحدود 260 عمود إنارة لتعزيز السلامة. وكذلك يعني بما أن هذا الطريق يقع يعني في يعني منطقة جبلية، أيضا بيتضمن إنشاء 27 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية.

0: لهذا المشروع اللي سيكون بطول 6.5 كيلو متر إلى جانب طريق رابط بطول كيلوين و200 متر. فإيش المواصفات الفنية اللي كنتم حريصين على تحقيقها في هذا المشروع دكتور؟
1: طبعا مثل ما ذكرت انه هو يتضمن مجموعه من العبارات الصندوقيه لضمان تصريف مياه الاوديه وكذلك اعمده اناره، تم مراعاه يعني الاخوان القائمين يعني في بلديه جنوب الباطنه في دائره المشاريع، المهندسين قاموا ايضا بعمل دراسه يعني بالتنسيق مع الاستشاري لهذا المكان منذ فتره، والدراسه هذه تم اخذ فيها في الاعتبار جميع المواصفات اللي يجب أن تكون حاضرة في مثل هذه المناطق الجغرافية. مثل ما أسلفت المواصفات هذه اللي ذكرتها هي تتلائم مع طبيعة المنطقة إن شاء الله لضمان استدامة المشروع وتحقيق السلامة أيضا للناس.
0: جميل. طيب فيما يتصل بقرية وكان، إيش الأهمية السياحية الطبيعية لهذه القرية المعروفة المشهورة دكتور؟
1: طبعا قرية وكان هي إحدى قرى عمان جميلة ذات طبيعة خلابة، وهي من الوجهات السياحية الباردة اللي تستقطب الزوار لأنها تتميز من مقومات، هي يعني في منطقة مرتفعة دائما درجة الحرارة فيها يعني أقل عن المعتاد، كذلك هي تشتهر بمجموعة من يعني المنتجات الزراعية وأجواءها الخلابة، يعني هي منذ قديم الزمان هي مقصد يعني للزوار سواء السياح من خارج سلطنة عمان ولا حتى من أبناء السلطنة والمقيمين فيها. كان واحد من أكبر التحديات وعورة الطريق للوصول لهذه القرية. الآن الحمد لله يعني بهذا المشروع تكون هذه القرية متاحة الوصول لها، وكذلك هذا المشروع إن شاء الله من المؤمل أن يرافق يعني في المستقبل مشاريع أخرى مثل مشروع التل فريك، يعني فالمحافظة إن شاء الله تعالى أيضا متوجهة أنها تدرس إقامة مثل هذه المشاريع بحيث أنها تكون مرافقة لهذا المشروع. القرية هذه مثل ما قلت يعني هي قرية يعني إحدى أجمل القرى الجبلية العمانية وأبرز الوجهات السياحية الواعدة في محافظة جنوب الباطنة. طبعا هي تقع في وادي مسدل على ارتفاع يصل الى تقريبا 2000 متر عن سطح البحر، ما يمنحها دائما مناخ معتدل بارد في الصيف وجو منعش يميزها عن باقي المناطق يعني، وهي تتميز بمناظر سبحان الله يعني بانوراميه خلابه على وادي مسدل من الجبال المحيطه، مشهوره بالمدرجات الزراعيه القديمه والمسارات الجبليه التاريخيه، منها ممشى يتكون يعني من مجموعة من الدرجات إلى أعلى القمة، كذلك فيها مواسم سبحان الله جمالية يعني تزهير أشجار المشمش والخوخ في فبراير ومارس، وكذلك قطاف بعض الفواكه مثل الرمان والعنب وغيرها يعني، فهي وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، كذلك المشي الجبلي والرحلات المخيمات، يعني على حسب بعض الإحصائيات يمكن استقبلت فوق 40,000 زائر عام 25، وهذا نمو ملحوظ. كذلك الأهمية الزراعية، أراضيها خصبة في فواكه عالية الجودة يعني مشهورة دائما، كذلك أهميتها أنها تمثل نموذج بالتنمية المتوازنة في المناطق الجبلية. فالطريق الجديد يعني نتوقع أنه بيحولها إلى وجهة سياحية متكاملة ويعزز نشاط الاقتصادي
0: بإذن الله تعالى على المكان. نرجو لكم التوفيق. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور سليمان. الدكتور حاتم، شكرا جزيلا لك دكتور حاتم.
1: شكرا لكم على هذا.
0: شكرا، بارك الله فيك. كان معنا الدكتور حاتم بن سالم بن سليمان الدوحاني المتحدث باسم مكتب محافظ جنوب الباطنة، المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، حول ما تم إسناده من قبل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهو مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة. أشار الدكتور حاتم إلى الأهمية التنموية والاستراتيجية لهذا المشروع ومكوناته ومواصفاته، وأيضا الميزة النسبية التي تميز قرية وكان.

0: مع الحدث. أعلنت وزارة المالية أمس عن الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي كانت مقاربة للتقديرات المعتمدة في بداية العام ذاته، إذ تم تقدير الإيرادات العامة بنحو 11 مليار و180 مليون ريال عماني، وقدر الإنفاق العام بنحو 11 مليار و800 مليون ريال عماني، وبالتالي تم تقدير العجز المتوقع بنحو 620 مليون ريال عماني. ينضم معنا الآن عبر الاتصال مشكورا الأستاذ محمد بن أحمد البراشدي المدير العام للميزانية بوزارة المالية. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد، وشكرا لكم على هذه المقابلة، وإن شاء الله نكون مقابلة مفيدة لمستمعي إذاعة الشباب إن شاء الله.
0: حياكم الله أستاذ محمد. وفي البدء، يعني ماذا يعني الحساب الختامي وما الذي يميزه ويفرق بينه وبين الموازنة العامة؟
1: هناك فرق طبعا بين الموازنة العامة والحساب الختامي. إذا تكلمنا عن الموازنة العامة، هي خطة مالية تقديرية ومستقبلية توضع قبل بداية العام، تعكس الإيرادات المتوقعة والمصروفات المستهدفة بناء على أسس وفرضيات يتم اتخاذها في وضع الميزانية، مثل أسعار النفط وحجم الإنتاج وغيره من الفرضيات. وبالتالي هي لوضع مستقبلي. أما بالنسبة للحساب الختامي، هو عبارة عن أمر فعلي وواقعي يصدر بعد انتهاء العام المالي. يعني يشمل ما تم تحقيقه فعليا من إيرادات ومصروفات، وهل هل تم تحقيق عجز أو فائض. بالتالي الفرق بشكل مختصر هو أن الميزانية هي عبارة عن خطة مستقبلية، بينما الحساب الختامي هو نتيجة لما تم تنفيذه.
0: جميل. طيب لو توقفنا عند أبرز الأرقام، كيف من الممكن قراءة النتائج المالية اللي حققتها الموازنة العامة للدولة لعام 2025؟
1: بالنسبة لعام 2025، الحمد لله كانت النتائج جيدة. مثل ما لاحظنا في البيانات التي تم نشرها، يظهر الحساب الختامي نجاح الإدارة المالية أن استفادت من أسعار النفط، كانت أعلى من السعر المقدر في بداية العام، وبالتالي حققت الإيرادات ارتفاع بنحو 8%. أيضا في جانب الإنفاق، أيضا ارتفع الإنفاق بنسبة 7%. تم استغلال هذا الإنفاق الإضافي في أيضا تحسين وتقويض الخدمات الحكومية، إضافة إلى يعني تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بمختلف الجهات الحكومية لتشمل كافة القطاعات، قطاعات اجتماعية وقطاعات اقتصادية.
0: جميل. طيب وهل اتجه الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي نحو الأولويات الوطنية بالشكل المخطط له تماما؟
1: نعم، لله الحمد كانت يعني الإنفاق، ما تم إنفاقه خاصة في المشاريع التنموية، كانت وجهت للمشاريع ذات الأثر المستدام، وهي المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أيضا حظيت معظم مثل ما ذكرنا الخدمات الحكومية كقطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الخدمات أيضا للضمان الاجتماعي، كافة هذه القطاعات حظيت أيضا بالإنفاق المطلوب لتلبية الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع، وبالتالي فهي أيضا حققت الأولويات الوطنية.
0: جميل. طيب فيما يتصل بالمقارنة، مقارنة هذه النتائج بالأعوام السابقة، إيش أبرز التطورات التحولات اللي يمكن رصدها؟
1: أبرز التطورات ولله الحمد أظهرت أثر الجهود المبذولة في رفع كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. مثل ما لاحظنا أنه في عام 2025 تم تحقيق عجز نحو 461 مليون ريال عماني، ولكن ولله الحمد هذا العجز تم التعامل معه دون التأثير على حجم الدين العام، وبالتالي هذا مؤشر يعتبر مؤشر جيد في الإدارة المالية. أيضا من أبرز التطورات وأيضا انخفاض وتراجع نقطة التعادل النفطي، وهي المقصود بها الاعتماد على أسعار النفط في تنفيذ الميزانية. فبالتالي هذه أبرز التحولات والتطورات في إدارة الميزانية العامة.
0: طيب، وبالنسبة للمؤشرات اللي يعكسها الحساب الختامي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلد أستاذ محمد؟
1: مثل ما لاحظنا في البيانات أيضا المنشورة أن هناك تقارب بين البيانات الفعلية والميزانية المقدرة في بداية عام 2025، وهذا يؤكد التزام أيضا سلطنة عمان بالخطط والمستهدفات المالية المعلنة. يعزز هذا الأمر من مصداقية السياسات والانضباط المالي أيضا أمام المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني. فهذه أبرز الرسائل والمؤشرات. أيضا في جانب آخر هو الاستقرار، أيضا الاستقرار المالي أيضا ورفع كفاءة الإدارة المالية وأيضا تقليل المخاطر السيادية. بالتالي يعني هذه الجهود التي بذلت في السابق انعكس أثرها في ميزانية 2025، والحساب الختامي أظهر هذه النتائج ولله الحمد، أظهرت بشكل موجز أن تمكن الحكومة من مواجهة أي صدمات اقتصادية عالمية قد تطرأ في المستقبل، وأن إمكانية تغطية عجز دون رفع مستوى حجم الدين العام يعتبر مؤشر جيد جدا.
0: جميل. طيب، يعني مع قرب انتهاء قرابة 6 أشهر من العام الحالي 2026، ما أبرز المؤشرات المالية لهذا العام؟
1: أبرز المؤشرات وفقا لما تم نشره أيضا لنتائج الربع الأول لعام 2026 أظهر تحسن في الأداء للربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من 2025. الإيرادات ولله الحمد أيضا ارتفعت بنسبة 13%، وصلت إلى نحو 2,985,000,000 ريال عماني مقارنة بمليارين وستمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال عماني في 2025. أيضا الإنفاق ارتفع بنسبة 8%، وصل إلى حدود 3 مليار في الربع الأول 2026 مقارنة بمليارين وسبعمائة واحد وسبعين في عام 2025. بالنسبة للعجز أيضا يعني النتائج التي تم تحقيقها في 2025 فهي الجهود مستمرة في 26، العجز ولله الحمد بلغ نحو 25 مليون ريال عماني مقارنة ب 136 مليون كان في الربع الأول من عام 2025. فبشكل عام المؤشرات للربع الأول ل 2026 مؤشرات جيدة تظهر التحسن في الأداء، وإن شاء الله خلال الفترة المتبقية من هذا العام مستمرة في التحسن وتكون نتائج 2026
0: إن شاء الله
1: أفضل عن 2025 بإذن الله تعالى.
0: شكرا جزيلا لكم بالتوفيق. كان معنا الأستاذ محمد بن أحمد البراشدي مدير عام الميزانية بوزارة المالية. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد.
1: شكرا أخي راشد.
0: شكرا. إذن التزام بتنويع مصادر الدخل، تسريع وتيرة المشروعات، الإنفاق الفعلي في العام 2025 يرتفع إلى قرابة 12 مليار و600 مليون ريال لدعم الجوانب الاجتماعية وتحفيز آفاق الاقتصاد الوطني.

0: مع الحدث. بالجميع، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال، وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، متضمنا هاكاثون تقني الفرص الاقتصادية. معنا الآن الأستاذ خالد بن ناصر اليعربي، وهو مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية. صباح الخير أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أستاذي، ونصبح على جميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله. في البدء، يعني ما الأهداف التي يسعى مؤتمر إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال إلى تحقيقها بعون الله عبر مختلف فعالياته ومحاوره؟
1: في البداية، مؤتمر صمود لعام 2026 والذي يقام ابتداء من اليوم ويستمر إلى يوم الثلاثاء غدا إن شاء الله، ذلك تحت رعاية معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وكذلك الخبراء والممارسين والمتحدثين سواء من السلطنة ومن خارجها. فمؤتمر صمود يعني هو عبارة عن بمثابة منصة متخصصة في إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال. فجاءت هذه الفكرة استجابة لأهمية تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المتوقعة خلال هذا الوقت الحالي. فالهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو يعني رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مختلف القطاعات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهات سواء الحكومية والخاصة كذلك الجهات الدولية.
0: جميل. طيب، فيما يتصل بأبرز الفعاليات، المحاور اللي يركز عليها المؤتمر إن شاء الله؟
1: أبرز المحاور خلال هذا المؤتمر هو عن سلاسل الإمداد والتحديات الجيوسياسية وتداعياتها على سلاسل الإمداد. فكذلك نفس الشيء كذلك نتطرق على أبرز المنهجيات والممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، مرورا إلى الحلول المقدمة من خلال المواني العمانية، من خلال الحلول التي تقدمها المؤسسات والجهات الخاصة والحكومية. كذلك من المهم أن يتم التطرق كذلك إلى حوكمة إدارة المخاطر والرقابة عليها والتطوير والتنمية عليها، بجانب الجلسات الحوارية والذي يقيمها المتحدثين. فبالمناسبة المتحدثين هم من الخبرات العمانية والكفاءات العمانية، وكذلك بعض من الدول المجاورة كالمشاركة من المملكة العربية السعودية وكذلك من جمهورية مصر العربية.
0: طيب، فيما يتصل بالهاكاثون، إيش فكرة الهاكاثون؟ إيش الأفكار التي سيخرج منها إن شاء الله؟
1: الهاكاثون هو فكرة الهاكاثون والذي لأول مرة ينفذ كبرنامج مصاحب لمؤتمر. الفكرة الأساسية منها هو تحويل التحديات وتحويل المخاطر إلى فرص اقتصادية، هذا من خلال عمل المجموعات، من خلال كذلك وجود موجهين ومستشارين، ويتم عن طريق هيكلة معينة يمر عليها المشاركين. فيتم من خلال اليوم الأخير التكريم على الفرق المتأهلة والفائزة. فيتحدث الهاكاثون، نركز على عدة قطاعات حيوية كقطاع الطاقة وقطاع الغذاء والصحة وكذلك قطاع التعليم وقطاع سلاسل الإمداد كذلك بشكل عام. فالفكرة أن نحول هذه المخاطر إلى فرص اقتصادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ونتمنى كذلك أن تتبنى هذه الأفكار إلى مشاريع حقيقية ومبادرات وطنية. فمن المؤمل أن يتم الخروج إلى تقريبا 11 فكرة أو 11 مشروع من خلال هذا الهاكاثون.
0: نرجو التوفيق لكم خالد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا لك يا خالد.
1: شكرا
0: لك. كان معنا خالد بن ناصر بن خالد اليعربي، مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية، والحديث حول مؤتمر إدارة المخاطر والأزمات والاستمرارية للأعمال تحت رعاية معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. صباحاتكم الخير والنور والمحبة، صباح الوفاء. وطيب اللقاء الذي يجمعنا بكم كل صباح في صباح الشباب. وأهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات لكم أينما كنتم. بعد قليل جولة رياضية يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة. وتحية من ناصر. ناصر يقول حسين في قمة كرمه يكرمنا يوميا ببرنامج المونديال وأيضا آخر الأخبار في صباح الشباب والرياضة. ودائما كذا حسين يا ناصر، صباحات الخير لكم جميعا أينما كنتم، وآخر أخبار المونديال مع حسين العميري.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026. منتخب السعودية يمنى بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه رباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، ليصل منتخب إسبانيا برصيده للنقطة الرابعة بعد أن سيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء، فيما بقيت السعودية عند نقطة وحيدة لتصعب من مهمتها في التأهل للدور الثاني.
1: استردوها ووصلوا أولا. يا الله يا الله يا الله يا الله، مرة أخرى هو يامال يامال يامال يامال بنصف قوة يستطيع أن يقدم لك الكثير من الحلول ويزيد المتاعب على كثير من الدفاعات. لامين يامال يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في 10 دقائق فقط. عادت إلى فراس، كبعة تعود، الهدف الثاني للمنتخب الإسباني، الهدف الثاني للمنتخب الإسباني بعد 20 دقيقة فقط من شوط المباراة الأول. الدقائق 10 الأولى تستقبل هدف، والدقيقة 20 تستقبل الثاني، ودونيس يشاهد ويتابع. ثم كوكوريا، يا ساتر، لا لا، يبدو أننا مقبلين على نتيجة كارثية وهزيمة تاريخية بهذا الشكل. الأخضر السعودي يقدم مباراة مهزومة.
0: وواصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة بتعادل سلبي مثير مع إيران في لوس أنجلوس، وخرج الفريقان بشباك نظيفة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد البار ألغت هدفا للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل، وازدادت متاعب المنتخب البلجيكي الذي افتقد لنجمه جيريمي دوكو عندما تلقى مدافعه ناثان البطاقة الحمراء عند الدقيقة 67، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين وتشتعل حسابات التأهل لدور 32.
1: لا يتوقف، كرة جميلة ممتازة، الله الله يا الله على كرة، يا الله على تصدي، يا الله على عملاق، يا الله على علي رضا، إنه برافان. لكن أي استلام، أي هجمة، أي فرصة، أي معلم كان دي برويني في اللقطة الماضية. يا الله على كنترولك، على استلامك، على ترويضك في اللقطة الماضية، أنت معلم يا دي برويني. لا تريد أن تصبر أكثر، لا صبرا ولا مهلا ولا انتظر. المحاولة من أجل الوصول، كرة واصلة إلى لوكيبا، يا الله يا الله على بيريفان بيريفان بيريفان بيريفان. وكأن الإيرانيين يقولون نعم، كان لديكم عملاق كورتوا، نحن لدينا وحش، نحن لدينا وحش يحمينا، إنه بيريفان في اللقطة الماضية. واصل هنا في الناحية اليمنى.
0: منتخب الرأس الأخضر الملقب بمنتخب القروش الزرقاء يواصل تألقه ويفرض التعادل على أورغواي بهدفين لمثلهما في المجموعة الثامنة في لقاء أقيم فجر اليوم في ميامي. بذلك ينجح منتخب الرأس الأخضر في تجنب الخسارة في مباراتين متتاليتين، وهو الذي يتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.
1: سانابريا رجعت الخلف وغلطة والعقاب بثاني جول. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، أهداف للتاريخ، أهداف للتاريخ، هنا في ميامي، هنا في أمريكا، سطر آخر يكتب هنا من الرأس الأخضر، قادمون من أجل صناعة الأمجاد، قادمون من أجل كتابة اسم الرأس الأخضر مع الكبار في المونديال. الرأس الأخضر تعود بكبرياء وبشجاعة وباندفاع، دون رهبة وبدون خوف يتحدون الأوروغواي، هكذا يأتون بهدف التعادل 2-2. الرأس الأخضر يتعادل.
0: وفي المجموعة السابعة المنتخب المصري يكتب صفحة جديدة في تاريخه بعدما حقق أول انتصار له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالمونديال إثر فوزه المثير على نيوزيلندا صباح اليوم بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت عودة قوية وقلبا كاملا للنتيجة بعد التأخر بهدف مبكر، ليتصدر الفراعنة المجموعة بأربع نقاط، وليكتب الجيل الحالي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولات العالمية، ويمنح الجماهير المصرية واحدة من أجمل صباحاتها الكروية.
1: مع نادي العين الإماراتي مرة ثانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك تمريرة، هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني، هو ده المصري، هو ده المصري، يقدر يقدر المصري، يقدر يقدر، ومحمد صلاح يسجل هدفه الجميل الجميل الحقيقة، هجمة حلوة حلوة حلوة، بص شوف مصر بتعمل ايه، بص شوف مصر بتعمل ايه، يا عيني يا عيني يا عيني على الكرة، يا عيني على اللمسة. المنتخب المصري هذه المرة من يصنع هو محمد صلاح، ومن يسجل هو محمود تريزيجيه، وضيف القائمة مصر فيها زيكو ومصر فيها تريزيجيه. هنا زيزو هيدخل التاريخ بالرابع، يدخل حط يا زيزو يا زيزو يا زيزو يا زيزو، مش مكتوب لك مش مكتوب لك، حط الرابع يا راجل.
0: ليونيل ميسي يتطلع إلى قيادة منتخب الأرجنتين نحو التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية عندما يواجه منتخب النمسا على ملعب دالاس الليلة ضمن منافسات المجموعة العاشرة. ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير ومستحق على الجزائر بثلاثية نظيفة ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما ستبحث النمسا عن الصمود أمام الرغبة الجامحة لأبطال العالم من أجل الخروج بأقل الأضرار للإبقاء على أمل التأهل بعد الفوز على الأردن في المباراة الأولى.
2: ليوغل هذا تكفيه، كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان، ميسي يسجل الهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة، 1-0 للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري بعد في غفلة من دفاع المنتخب الجزائري. شفنا كيف دخل ميسي في الكرة الماضية، دخل وتوغل في سادس مونديال له، مباراة رقم 27 يسجل هدفه رقم 14 في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم. 1-0
0: منتخب العراق يسعى لمعجزة كروية لتفادي الخروج المبكر، وذلك عندما يلاقي نظيره الفرنسي بطل العالم مرتين ووصيف النسخة الماضية ضمن منافسات المجموعة التاسعة في الساعة 1 من فجر يوم غد الثلاثاء بتوقيت مسقط. وتصب كل الترشيحات في صالح المنتخب الفرنسي في ظل الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة، حيث يمتلك كتيبة مدججة في الهجوم تضم عثمان ديمبلي، برادلي باركولا، ريان شرقي، ديزيري دوي ومايكل أوليسي، إضافة إلى قائد الفريق كيليان مبابي. إلا أن أسود الرافدين يحلمون بتحقيق المفاجأة وقلب التوقعات سعيا للتأهل إلى دور 32.
3: واحدة واثنين مهاري، هذا اللاعب علي جاسم، علي جاسم حلوة برشا، وينك عماري، وين حسين، التعادل اليوم، أيمن حسين، أيمن حسين، حياك العراقي، حياك حياك بابا، حياك حياك العراقي، حياك. 1-1 1-1 العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل هنا، يا الله يا الله، كرة ولا بالحلم، كرة ولا بالأمان، كرة صناعة عراقية، هذه هي رجال بغداد، العراق يتعادل، مش ممكن على الكرة. جاسم يا كبير جاسم قلت لك ملاعبي الملاعبي يظهر من ساقيه. شوف الكرة عليه مشى الكرة عن طريق الحمادي. حمادي جاسم جاسم واحدة جاسم اثنين دبكة ثم رقصة ثم تمرير ثم توزيع.
4: صباح الشباب والرياضة.
0: وفي المجموعة ذاتها يصطدم منتخب النرويج بنظيره السنغالي في مواجهة قوية من المجموعة الحديدية. قبل هذه المواجهة يعتلي منتخب النرويج صدارة المجموعة بفضل فوزه 4-1 على العراق في الجولة الأولى ليتفوق بفارق الأهداف عن فرنسا، ويتطلع منتخب النرويج لتحقيق فوز ثان على التوالي يضمن به التأهل لدور 32 بغض النظر عن نتيجة فرنسا ضد العراق وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الثالثة، بينما يتطلع أسود التيرانغا لتفادي خسارة ثانية على التوالي تطيح بهم خارج كأس العالم من الدور الأول.
3: الكرة في الخواتيم والهدف الأول من إيرلينغ هالاند. هذا هو اللي ما تغفلش عليه، هذا هو اللي ما يلزمكش تنساه. إيرلينغ هالاند في الدقيقة 28 وبعض الثواني هنا في بوسطن بفجر الأربعاء 17 يونيو 2026 يسجل أول أهدافه في المونديال. 1-0 أول مرة المنتخب العراقي.
0: الأنظار تتجه عند 7 يوم غد الثلاثاء بتوقيت مسقط إلى ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والأردن في مواجهة لا تقبل القسم على 2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. ورغم خسارة الأردن في ظهوره المونديال الأول، فإن المنتخب الملقب بالنشامة خرج بعدة مكاسب معنوية من مباراته الأولى أمام النمسا بعدما نجح في مجارات منتخب النمسا لفترات طويلة وأبقى النتيجة متعادلة حتى المراحل الأخيرة من المواجهة. ويخوض المنتخب الأردني اللقاء وهو لا يزال مقيما في مدينة سانتا كلارا، حيث يأمل في استثمار عامل الاستقرار والتحضير الجيد من أجل تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
5: ممتازة موسى يا موسى، موسى يا موسى، روح يا موسى. هنا المحاولة، هذا علوان، روح علوان، طلق علوان، حط علوان، حطها. حي الله النشامة، حي الله الزلم، حي الله الفرسان، حي الله الشجعان. يا نشامة اكتبوا تاريخكم، يا نشامة عيشوا حلمكم، اصنعوا ذكراكم، وثقوا وثقوا لحظتكم. يا لو من توثيق، يا لو من حضور. سلام يا نشمي سلام، سلام يا أردن سلام، سلام يا عمان سلام، سلام يا إربد سلام، سلام يا السرقة، سلام يا العقبة، سلام يا عجلون سلام، يا علوان سلام. في البعيدة، في المستحيلة، والله مستحيلة، والله مستحيلة. الله على الضربة، الله على الحطة. حط يا علوان، حط يا علوان، حط يا علوان، علوان حطها.
0: من جانبه يسعى منتخب الجزائر إلى عودة قوية تبقي على آماله في التأهل للدور الثاني، خاصة وأنه يضم بين صفوفه مجموعة كبيرة من النجوم التي تنشط في أقوى الدوريات العالمية من أجل تعويض خيبة الغياب عن النسختين الماضيتين.
2: رفيق يطلبها إبراهيم، استلمها مازا ودخل راح إبراهيم. إبراهيم مازال، مازا عند اليسرى، هيل الكرة، بابا بابا بابا بابا بابا بابا صفر. يا الله 12 دقيقة لعب.
0: إذن في الليلة الماضية إسبانيا تهزم السعودية برباعية، إيران تفرض التعادل السلبي على بلجيكا، أورغواي تتعثر بتعادل أمام الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما، ومصر تحلق إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخها بالفوز على نيوزيلندا 3-1. هذا المساء الأرجنتين عند 9 تواجه النمسا، وعند 1 فرنسا تلاقي العراق، وفي 4 النرويج تلتقي السنغال، وفي 7 يوم غد الأردن. مع الجزائر في مواجهة عربية خالصة. كل التوفيق للفرق العربية وألف مبروك مجددا لمنتخب الفراعنة، أول فوز في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم. هذا الفوز يأتي هذه المرة مقرونا بتأهل تاريخي إلى الدور الثاني، مع التمنيات بالتوفيق طبعا للفريق في الوصول إلى أبعد من دور 32 مع هذه المجموعة المميزة من نجوم الكرة المصرية مع محمد صلاح وزملائه، وهو بالتأكيد قد تكون المشاركة الأخيرة لمحمد صلاح في المونديال، وبالتالي يبحث عن أن تصل الكرة المصرية إلى ما تستحق في هذه البطولة من أقوى حدث كروي عالمي. بذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الرياضية في أخبار مونديال 2026. معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج أيمن الحبسي. في أمان الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقيع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري. بدء أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. بدء موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار الذي يعد من أبرز الظواهر المناخية في سلطنة عمان. منتخب مصر يحقق الفوز الأول له تاريخيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على نيوزيلندا 3-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. عناوين الأخبار انتهت، شكرا جزيلا لكم على طيب الاستماع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بيديني جميع الحلول. شف لي حل.

جفا ومره وصل طعمك عسل والمر بالسالي يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: أوسين بولت. مستمعين الأعزاء، نرسو اليوم على شواطئ البحر الكاريبي داخل جزيرة جامايكا، البلد التي تنبت الأبطال كما تنبت أرضها القصب. الخضرة تكسو أرضها، والبحار تطوق المدن بزرقة لا تنتهي. نسير معا مستمعين الأعزاء في طريق متعرج إلى بلدة شيرود كونتنت الريفية. فلم تدري هذه البلدة البسيطة يوما أنها أنجبت أسرع رجل عرفه العالم. إنه العداء الاستثنائي أوسين سانت ليوبولد. ولد بولت في 21 من أغسطس من عام 1986 في قلب الريف الجامايكي النابض بالحياة. نشأ في أسرة بسيطة تتعكز على الكفاح وتتكئ على العمل. والده ويلسلي بولت كان يدير متجرا صغيرا لتأمين موارد أسرته، وأمه جينيفر بولت عملت في مجال التنظيف. غرس الأب في ابنه الكفاح، وزرعت الأم في نفسه الرحمة والعطاء. بين مضمار المدرسة والطريق الترابي الطويل اكتشف أوسين بولت أن قدميه أسرع من زملائه، وأن الريح لا تدرك خطواته. دخل عالم ألعاب القوى من الباب الواسع، فكان ظاهرة يصعب تكرارها. عداء كسر الأرقام وقهر الإحصائيات وتغلب على الثواني. أبهر العالم في أولمبياد بكين 2008 حين كسر الرقم القياسي لسباقي 100 متر و200 متر، فخرج برقم جديد حمل اسمه. ثم عاد إلى لندن في 2012 ليجدد الدهشة ويثبت أن المجد ينتزع بالتدريب والعمل الشاق. أغلق بولت الدائرة على منافسيه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ليسطر اسمه في سجل خلود أم الألعاب بطلاً بثماني ميداليات ذهبية أولمبية وأرقام قياسية ما زالت عصية على الكسر. فغدا اسمه مرادفاً للسرعة، عنواناً للدهشة. مستمعين الكرام، حين غادر بولت المضمار مودعاً منصات التتويج التي انحنت أمام كبريائه، دخل ميدان العطاء بقلب ملؤه الود. فأسس مؤسسة أوسين بولت الخيرية في عام 2010 لتكون رسول خير في وطنه جامايكا. ومنذ تأسيسها قدمت دعماً مالياً تجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، وجهت للأطفال والشباب في مجالات التعليم والصحة والرياضة. تبرع بولت في عام 2011 بمبلغ 250 ألف دولار لتطوير أقسام الأطفال في مستشفى جامعة جزر الهند الغربية. وفي عام 2015 عاد بدعم إضافي تجاوز 500,000 دولار لتحديث أجهزة الطوارئ وتوسعة وحدات العناية المركزة، مانحا للأطفال أمل التعافي وفرصة الحياة. وما بين عامي 2012 و2020 ازدهر نشاط مؤسسة بولت الخيرية، فدعمت أكثر من 300 طالب وطالبة بقيمة تجاوزت 1,200,000 دولار. كما دعمت برامج تعليمية في المناطق الريفية البسيطة للحد من التسرب المدرسي وإعادة الطلاب إلى مقاعد العلم. وفي عام 2017 مول بولت إنشاء وتجديد ملاعب رياضية مدرسية في مقاطعة تريلاوني بتكلفة قاربت 400,000 دولار، إيمانا منه بأن الرياضة تصنع إنسانا نافعا لوطنه ومجتمعه. وخلال جائحة كوفيد 19 في عام 2020 تبرع بولت بأكثر من 300,000 دولار لدعم العائلات المتضررة، وعمل على توفير الغذاء والمستلزمات الصحية لكبار السن وذوي الدخل المحدود. مستمعين الأعزاء، أحب بولت الهدوء والاستقرار الأسري، فاختار كاسي بينت شريكة لحياته وأما لأطفاله ليجد في العائلة خط نهاية لا يقاس بالزمن. أوسين بولت لم يكن أسرع رجل في العالم فحسب، بل صاحب رسالة، عداء ركض فكسر الأرقام، وحين اعتزل وودع المضمار مد جسور الخير والعطاء ليصنع أثرا لا تمحوه الأيام.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة التي نطل بها عليكم من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. مسك النهار مساحة نهارية نتشاركها برفقتكم، نتشارك مختلف المواضيع ومختلف الأفكار، ونقترب من أسلوب الحياة وأكثر الأشياء اللي ممكن نفكر فيها، تساؤلاتنا ونطرحها عليكم مستمعين، وأكيد مشاركاتكم هي ما تثري هذه المساحة من مسك النهار. هذه الإطلالة من 11 صباحا حتى 12 ظهرا، ساعة كاملة نقضيها برفقتكم مستمعين بين مختلف فقراتنا من مسك الوطن، مسك الحياة، إيش لك وإيش عليك، وكذلك مسك الختام. أسعد أن أرافقكم هذا المشوار، مريم البداعي إعدادا وتقديما، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف العام، وتحيات مخرجنا عابدين البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، صباحكم خير، صباحكم بركة، ونتمنى لكم أكيد يعني أنكم تقضوا مشاويركم وأنتم بصحة وسلام إن شاء الله. ونبدأ في أولى فقرات برنامج مسك النهار. حين تعبر الحماية الاجتماعية الحدود في عالم طبعا تتسارع فيه حركة الكفاءات، تتشابك فيه أسواق العمل، لم تعد الحماية الاجتماعية مجرد خدمة تقدم داخل حدود الدولة، وإنما أصبحت أيضا اليوم جزءا من منظومة الأمان التي ترافق الإنسان أينما يتجه. ومن هذا المنطلق جاء صدور المرسوم السلطاني رقم 65 على 2026 بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم. ليعكس هذا القانون أو هذا المرسوم التزام سلطنة عمان بتعزيز الحقوق الاجتماعية لمواطنيها، وكذلك ترسيخ أحد أهم أوجه التكامل الخليجي. ويعد اليوم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية من أبرز المبادرات الخليجية المشتركة اللي ترجمت مفهوم المواطنة الخليجية إلى واقع عملي طبعا يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يضمن استمرار ارتباط المواطن العماني العامل في إحدى دول مجلس التعاون بمنظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، بما يحفظ حقوقه التأمينية والتقاعدية، وكذلك يمنحه استقرار والطمأنينة طوال مسيرته المهنية. طبعاً مستمعينا، ما تقتصر أهمية هذا النظام فقط على حفظ الحقوق، إنما تمتد إلى دعم حركة التنقل بين أسواق العمل الخليجية، إزالة العوائق التي قد تواجه انتقال الكفاءات والخبرات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يفتح آفاق أكيد أوسع أمام الشباب العماني، الاستفادة من الفرص المهنية في المنطقة مع ضمان استمرارية اشتراكهم في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. كما يسهم أيضاً اليوم النظام في تحقيق العدالة التأمينية بين العاملين داخل السلطنة وكذلك خارجها، إذ يحصل المواطن العماني العامل في إحدى دول مجلس التعاون على مستوى الحماية التأمينية ذاته الذي يتمتع به العامل داخل الوطن، بما يشمل المنافع المرتبطة بتأمين كبار السن، تأمين العاج، تأمين الوفاة، وتأمين الأمان الوظيفي. وهي منظومة متكاملة تعكس حرص اليوم السلطنة على حماية الإنسان في مختلف مراحل حياته. ويؤكد طبعا هذا التوجه أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والتقاعدية للمواطن يمثل عنصر جوهري في بناء مجتمعات مستقرة وقادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية وكذلك متطلبات المستقبل. وفي الوقت اللي تواصل فيه سلطنة عمان ترسيخ أسس الحماية الاجتماعية وتطوير تشريعاتها الوطنية، فإن هذه الخطوة تعكس رؤية تؤمن بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن حقوقه ما ينبغي أن تتوقف عند حدود الجغرافيا فقط، فحيثما كان العماني حاضرا بعلمه عمله وإسهامه تظل عمان حاضرة معه بحمايتها ورعايتها وحرصها على أن يبقى الأمان الاجتماعي رفيقا لمسيرته، وشاهد على نهج وطني يضع الإنسان أولا ويجعل من كرامته واستقراره أساسا لكل تنمية وإنجاز.

حياكم الله مستمعينا، نحييكم وما كنتوا تستمعوا لهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب، وأيضا نسعد دائما بمتابعتكم ومشاركتكم لنا في مختلف البرامج، وعشان يوصلكم أي جديد عن كل برامجنا سواء مقاطعنا المرئية وكذلك مواضيع حلقاتنا، ممكن تشتركوا من خلال قناة إذاعة الشباب على الواتساب ليصلكم كل ما هو جديد ومتعلق بإذاعة الشباب. اليوم في مسك النهار بنناقش موضوع، طبعا مريم يعني بنناقش موضوع، حنناقش إيش، لكن لماذا يتراجع الزواج في عصر الوفرة؟ مفروض أجاوب، مفروض المستمعين يشاركونا. العزوف عن الزواج عند بعض الشباب من الظواهر التي لم تعد استثناء في مجتمعاتنا، تتراوح ربما بين الوعي العجز المتخفي خلف شعارات العصر. إيش الأسباب الجديدة اللي ظهرت على السطح جعلت من الشباب يعزفوا عن الزواج؟ يمكن نلاحظ حتى متوسط عمر الزواج في هذه الفترة اختلف بشكل كبير عن متوسط عمر الزواج في السنوات اللي قبل، يعني كان على الأقل اللي عمره 25 خلاص مفروض يكون متزوج وعنده ربما عيال، لكن اليوم حتى لما تجي تتكلم واحد عمره 25 يقولك لا أنا بعدني 25، يعني فكرة الزواج في هذه الأعمار اختلفت تماما. اليوم احنا يعني امام تساؤل، يعني لما الواحد يجلس يفكر يقول اتزوج ولا ما اتزوج تو، هل انا بعدني يعني احتاج وقت؟ فكرة الزواج نفسها، فكرة الاستقرار، فكرة ان وجود شريك حياة، كلها افكار اكيد الكل يعني ربما يفكر فيها، ولكن في اشياء بدأت تظهر على السطح تخلينا نتراجع. اليوم أصبح بالنسبة للبعض الزواج مغامرة مقلقة، وكيف ساهم اليوم فعلياً التطور التكنولوجي في رسم هذه الصورة المشوشة عن الزواج؟ لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم فعلاً التقدم اللي نشهده على جميع الأصعدة، هذا التقدم الذي يسهل الحياة يجعل أكثر المشاكل تعقيداً تحل في غضون ودقائق، لكن بالتأكيد وهذا الشيء له بصمته في عوالمنا، وهذا اليسر الذي أضيف على أسلوب حياتنا جعل الاستبدال أسهل الحلول، وكذلك يقتصر الاستبدال فقط على الأشياء التالفة بل قد يصل إلى الأشخاص أيضا. حتى في فترة كنت أقرأ أحد المقالات أو أحد الاقتباسات فيما يتعلق في كيف أن اليوم صار الموضوع أنك تستغني عن الأشخاص بشكل سهل، ما كان يعني ما عندنا تمسك في علاقاتنا، سواء علاقات الزمالة، سواء علاقات الصداقة، سواء علاقات الزوجية، صار الموضوع جدا سهل. فهل هذا الموضوع فعلا أثر على أنه قرار الزواج لما نتخذه لازم ناخذ بعين الاعتبار أنه لازم لما يعني أنفصل عن هذا الشخص، أو أنه فعلا أقرر أن أترك هذه

0: العلاقات، وبين رأيه في هذيك المقابلة، أن يعني ذكر في المقابلة أن الحياة جعلتنا نستهلك الأشخاص أو الأشياء ثم نستبدلها، وعقلية الاستبدال اليوم جعلت الإنسان لا يحاول حتى أن يصلح أي شيء في حياته الزوجية، إنما يذهب إلى فكرة الاستبدال. وأنا لما قلت أنه فعلا الناس لما تابعوا هذه المقابلة، يمكن كثير منا أو من يستمع لي تابع هذه المقابلة، حقيقة تابعتها يمكن مرتين عشان أستوعب حجم الأشياء، وبعدين لما تجي تركز تجد أن هذه الأشياء أساساً موجودة، يعني أشياء إحنا عايشينها ونتعلمها من وإحنا صغار. القرآن أيضاً يعني فيه دروس كثيرة مرتبطة بنفس هذا الحديث، ولكن لماذا هذه الدهشة عندما تحدث بها ياسر الحزيمي؟ لكن لما نجي نتكلم عن تأخر الزواج أو العزوف عنه، هذه القضية اليوم ما أصبحت بس مرتبطة بالظروف المادية وحدها. تقول لكم الدراسات الاجتماعية الحديثة إن إلى أن التحولات الثقافية والنفسية اللي يعيشها جيل اليوم تلعب دور لا يقل تأثيراً عن الاقتصاد نفسه. يعني كانت فكرة أني أنا بتأخر عن الزواج، أو الشاب مثلاً أنه بيتأخر، والله ما جاهز مادياً، ما عندي وظيفة مثلاً، تكاليف الزواج يعني هائلة، وهذه يعني عاد وحدها حلقة خاصة وحالة ثانية. بس اليوم كثير من التحولات أيضا ارتبطت بهذا الجانب أو تأخر الزواج. نحن نعيش في عصر وفرة، وصارت في خيارات كثيرة للإنسان في العمل، التعليم، العلاقات، أنماط الحياة، ومع هذه الوفرة ظهرت مفارقة غريبة، كلما زادت الخيارات أصبح اتخاذ القرار أكثر صعوبة. فإحنا اليوم هذا موضوع حلقتنا لليوم، أنا بانتظار مشاركاتكم على 7244-2009، وحتى ممكن تشاركونا عن طريق الاتصال على 24-69-8151. بنظركم إيش الأشياء اللي تخلي، أو إيش الأسباب اللي اليوم فعلا أصبحت تؤثر على الزواج أو تأخر الشباب عن الزواج أو العزوف الشباب عن الزواج؟ أنا ببقى في انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم حول هذا الموضوع.
1: إيه زوجوا، أنت تؤمن بالزواج المبكر؟
2: ما أحبه.
1: ليش؟
2: أكون نايم.
1: الله.
3: شنو عندك شروط؟
4: شروط؟ لا أنا أشتري ريال.
1: كفو بنتي واد يا بنيتي.
4: المهر.
3: المهر.
4: 1000 دينار.
3: 1000 دينار.
4: 1000.
3: 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. ها شريت؟
1: لا تبي 1000 هي.
3: إيه أي مهر، مهر.
1: إيه مهر 1000. أوكي موافق. لا يبا شوية يا بنيتي، 1000 الحكومة يعطونا 6000. أنت حي لا تفتن، لا تفتن. ما فتن، مكتوب بالجرايد 6000، عط النذير، خل النذير. إيش تبي؟ هي تبي 1000. الخنوت.
3: نعطيها 1005 بالمخبز.
1: 5000. عطني منهم 500.
3: 500 حق شنو؟
1: بروح شرم الشيخ.
3: وايد وايد 500 بشرم وايد.
1: بروح استثمر.
3: شنو تستثمر؟ لا أراضي، لا بيوت، لا عقار. تستثمر شنو؟
1: 29 وبقعد.

شوفوا شباب، قبل ما تبدوا تلومون أن نحن السبب لأننا نضع شروط ومهر وذهب وذهب وذهب وذهب، هذه الحياة، هذه إيش نقول، الظروف الاجتماعية اللي خلتنا إحنا يعني لا حول لنا ولا قوة لما نطلب ذهب، لما نطلب مهر. يعني لا تقولوا البنات السبب، اليوم السوشيال ميديا ما مخلتنا في حالنا. يعني معقولة ما بصور الديكور الفلاني ولا أصور العدد الفلاني من الهدايا والأشياء؟ فكيف اليوم يعني طلبوا منا احنا ان احنا، او نحن تحسوا ان احنا السبب فعلا؟ يعني في احيانا تكون مبالغة صراحة في موضوع ال ال

0: المشتريات أو حتى التظاهر بالحفلات الكبيرة في الأعراس وحفلات الأعراس. لكن أحيانا أقول إنه ليش أساسا، يعني ليه، إيش السبب؟ يعني والله يعني أحيانا في حلقة من الحلقات اللي سويناها في ليالي رمضان كنا نتكلم مع مصممة ديكور أعراس، فكانت لما تذكر أرقام الأسعار يعني أنا كنت مذهولة، بس حقيقي كذا الأسعار، بس كانت تقول أن هذه تأتي من طلبات مثلا صاحبة الحفلة أو أهل يعني أو أهل الحفل الزواج هذا، ففي أسعار مهولة فعلا هذه قد تسبب ربما يعني الواحد اللي عنده الله يرزقه ويضاعف في رزقه ويسوي حفلات عادي. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير،
0: حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: من معي؟
1: حظنا اسمع صار حسن حظنا ان نتواصل معاكم.
0: حياك الله. من معي؟
1: معش عيسى بن ناصر.
0: اهلا وسهلا بك عيسى.
1: اي نعم.
0: تشارك موضوع حلقتنا اليوم؟
1: والله اليوم في موضوع الزواج يعني شدني حقيقه الموضوع، وحقيقه يلامس الواقع حاليا
0: فعليا.
1: اي نعم. تتكلم عن العزوف عن الزواج؟
0: العزوف.
1: اي نعم. تعرف ليش العزوف على الزواج فيه؟ يعني أنا في أنا قبل فترة يعني قبل كمين دقيقة أنت تكلمت عن المطالب يعني طلبات أهل العروس. أيوة. ثاني شيء يعني التكاليف، يعني مثلا لازم يسوي كوش أو لازم يسوي يعني زينة وما أعرف إيش، يعني
0: لازم حفلة الناس بيجي وكيف وش بيشوفوا.
1: لا لا يعني ما قصدي يعني لما قلتي هذه مش اسمها
0: الحفلات الكبيرة، قصدك
1: الحفلات الكبيرة
0: ديكور،
1: ديكور
0: ترى يقول لك يعني وش بيكون العذر انه لازم وش بيقولوا عنا.
1: ايوه كذاك
0: يعني همهم، يعني الهم الاول اليوم كلام الناس.
1: هي كلام الناس ترى هو الحين اللي بقول لك عنه، لو كلام الناس يعني أحيانًا واحد إنسان فقير يعني رأس مالك يعني بقولي إنسان على قد حاله يعني، فيعني ما معقول إني أروح أتكبد مبالغ يعني طائلة.
0: بس اليوم السوشيال ميديا والتصوير مهم نفس الشيء.
1: أيوة ترى كذا الحين هي اللي مضيع الحين. أنا عن نفسي صراحة ما علي من هذه الأمور.
0: صحيح، هذا أهم شيء.
1: أيوة أنا أهم شيء إن أتزوج وأمشي أعزم أكرم الناس وخلاص. هل أم قرأ يعني مثل في السابق كان بس يعني العراس كانت بسيطة جدا حقيقة.
0: بالضبط فعلا يعني.
1: نعم
0: تفضل.
1: يقول لك أقلهن مهارا أكثرهن بركة. أيوة.
0: بس تو كل شيء غالي
1: يعني طلبات كثيرة،
0: يعني نحن البنات غالي. عندنا عذرنا كل شيء غالي.
1: أيوة
0: وش نسوي؟
1: نعم.
0: كل واحد عنده عذره وكل واحد عنده مشكلته.
1: الأختي الحين كل معظم الشباب العماليين صار يتزوجوا من الخارج، يطلبوا يعني ذاك طلعوا تصاريح إنهم يتزوجوا من الخارج خارج السلطنة.
0: صحيح.
1: أيوة فيشوفوا يعني تكاليف العروس يعني أقل يعني.
0: ما عليك كل واحد يأخذ نصيبه ولا؟
1: هو كذاك يعني.
0: يلا زين، شكرا لك على المشاركة وسعدنا بك. في مكالمة ثانية. السلام عليكم.
2: ألو.
0: أهلا. سلام.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
2: لخد عايشة
0: مريم البداعي.
2: مريم والنعم استعجر.
0: أخبارك؟
2: عزاك بخير.
0: الحمد لله طيبة.
2: كيف أخونا المتقاعد المقدم سعيد البداعي؟
0: صحة وعافية الحمد لله.
2: تحية كبيرة قولي له من عبد الله المشرفي، كيف حالك؟
0: يصل إن شاء الله الحمد لله بصحة وعافية.
2: سعيدين بسمع صوتك، أولا سمعك في إذاعة العامة والآن إذاعة الشباب وإذاعة العامة كلهم مع بعض،
0: كلنا واحد الحمد لله.
2: الله
0: حياك الله.
2: طب وحدة وزارة الإعلام موجهة لها كل التحية والتقدير.
0: حياك الله. سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
2: نعم نعم نعم. جزاك الله خير. أنا شدني الموضوع وتكاليف الزواج وهيش الأسباب الذي الشباب الذي ما يندفعوا
0: للزواج
2: حق الزواج.
0: إيش
2: أولا بقى؟ الشباب الذي مثلا ما عنده وظيفة طبعا ما يقدر يتزوج. كيف يعني؟ وأيضا لما بيتقدم حق بنت وبيسألوه عن عمله بيقولوا ما يشتغل، كيف بيزوجوه وما يشتغل يتحمل يعني بإزره يبالها يعني تكاليف ويبالها أكل وشر ويبال كذا. فهذا الشباب الذي رغبان حق الزواج ما عنده استطاعة، لأن عمل ما جاي، مدخول مال البيت ما جاي، فهذا العذر الذي مقيد الشباب عزوف عن الزواج.
0: نعم، هذا هذا جانب طبعا مهم انه يكون الشاب المتقدم للزواج يكون عنده عمل، لكن يعني هو قبل لا يتقدم للزواج لازم يكون عاد يعني يشتغل على نفسه، حاول يبحث عن يعني كذا فرصه، اداره الاعمال، غيرها اي شيء. يعني اكيد ما بيقدم على الزواج الا وهو موظف او قادر.
2: هو صحيح، لكن في بعض من ما منهم تقدموا الو تقدموا وهم ما يعملوا، وقالوا كيف ردونا ردوك إن يعني ما إنك تشتغل ولا الحرمة تشتغل من هنا المصاريف بتجي. فهذا الأسباب الذي ردوك أهل الخاطب عليها، كان بنت خالتك أو بنت عمك أو ليكم
0: طبعا الحياة الاقتصادية والحياة
2: التكاليف البنت عايشة يعني كثيرة الآن، يعني المصاريف كثيرة وتحديد مهر كبير، وعندك يعني الذهب ما ذهب والقاعة وما قاعة وشروط، أول شيء بيت، ثاني شيء سيارة، فهذا من ضمن الشروط الذي يحدوها على الشاب.
0: طبعا ما عليه، يعني كل واحد له ظروفه.
2: إن شاء الله نتمنى إن شاء الله لكل مجتهد لنصيب، والذي يعني سبحان الله الله كاتب له يعني زواج، يا ربنا يوفقهم ويسعدهم في هذه الدنيا والآخرة.
0: نعم آمين.
2: وجزاك الله خير على هذا البرامج في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وتحية كبيرة لجميع طاقم برنامج مسك النهار وعلى مديرة إذاعة الشباب عفرة ليحياي مدير إذاعة الشباب وجميع العاملين في إذاعة الشباب.
0: ما قصرت.
2: وتحياتي كبيرة لأخونا العزيز سعيد البداعي
0: يوصل.
2: ومن عبد الله المشرفي. شكرا جزيلا، بارك الله.
0: ما قصرت، كل الشكر لك. في رسالة تقول: السلام عليكم، صباحكم جميل مريم والمخرج والمستمعين. العزوف عن الزواج، الغلاء، الفقر، خوف الفشل، خوف إنجاب الأطفال، الصعوبة الصرف لهم، والتقصير، الرواتب المتدنية، ربما ما باختصار إذا ما معك تصرف لنفسك لا تتورط بغيرك. في الهند شخص اشتكى للمحكمة ليش أبوه وأمه وأنجبوه وما وفروا له حياة حلوة. الله يعين. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب: مما يعاني منه اليوم الرجال في مجتمعاتنا عند الزواج غلاء المهور، الهدايا، معقولة رفض الحريم لطاعة الزوج واستئذانه، رفض الحريم لخدمة الزوج، رفض الحريم كل الحريم رفض الحريم تربية الأبناء، تمن أيضا تهديد الحريم، يا كل الحريم، كل المشاكل فينا، معقولة؟ شكرا لك الأخ خالد على المشاركة. في أيضا يعني التحول الرقمي غير طريقة بناء العلاقات نفسها، فوسائل التواصل الاجتماعي تقدم يوميا نماذج مثالية للحياة والأسر والعلاقات، الأمر اللي يجعل البعض يقارن واقعه بصورة مثالية لا وجود لها في الحقيقة، ومع استمرار هذه المقارنات يرتفع مستوى التوقعات ويصبح الرضا أكثر صعوبة. في تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول التحولات الديموغرافية العالمية نلوحظ أن معظم المجتمعات المتقدمة تشهد ارتفاعاً مستمراً في متوسط سن الزواج الأول، ويرتبط ذلك بامتداد سنوات التعليم، تأخر الاستقرار الوظيفي، ازدياد التركيز على تحقيق الذات قبل تكوين الأسرة. لكن اللافت أن العديد من الدراسات أيضاً تشير إلى أن الشباب لا يرفضون فكرة الزواج بحد ذاتها، إنما يؤجلونها انتظاراً لدرجة من الجاهزية يعتقدون أنها يجب أن تكون كاملة. وهنا تكمن الإشكالية، لأن الحياة بطبيعتها لا تقدم ضمانات كاملة ولا تمنح الإنسان شعوراً مطلقاً بالاستعداد. ويؤكد باحثون أيضاً في علم الاجتماع أن نجاح الزواج لا يرتبط بغياب التحديات، إنما بقدرة الطرفين على التعامل معها. فالعلاقات المستقرة لا تبنى بعد اكتمال الظروف، إنما تنمو من خلال مواجهة الظروف معاً. احنا خلال
3: الصيغة تقعد
4: هي صيغة الزواج،
3: هي صيغة
4: الزواج، وضح الكلام الله يرضى عليك،
3: فيها صيغة الزواج
4: طبعا طبعا طبعا اكيد. انا بابا انا اقول لك شو ابو العروس هني
3: زين،
4: المعرس هني
3: المعرس،
4: اقول حق ابو العروس قول وراي نويتوا
3: على المهر المعلون مدة المعلومة صح؟ هذا شو
4: شنو يقول نويتوا؟
3: ادم لا تقطع،
4: لا قاطع،
3: لا تقاطعني،
4: قطع عليك لا العرس. ابو العروس هني
3: طيب،
4: المتهم هني
3: المعرس،
4: الخروف القادم من بعيد هني.
3: اوكي تمام
4: تمام زين، اقول حق ابو العروس يا اخي العزيز يا هذا، هل توافقون على زواج ابنتكم من هذا الكلام؟

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لإذاعة الشباب. مسك النهار معكم حتى تمام 12 ظهرا، وحديثنا اليوم حول العزوف عن الزواج، وبما نحن في عصر الوفرة. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ راشد بن عبد الله الشيداني، وهو باحث مختص في قضايا الرأي العام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ راشد.
1: أهلا وسهلا أستاذ، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: حياكم الله. خلينا نتكلم اليوم من منظور اجتماعي، ما الذي تغير اليوم في علاقتنا بمفهوم الزواج حتى أصبح اليوم هذا القرار أكثر تعقيدا من أي وقت مضى؟
1: نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة مرة أخرى. وحقيقة هذا الموضوع يعني أثير في الفترة الماضية كثيرا، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في المجتمع. وموضوع العزوف عن الزواج هذا يعني حديث ذو شجون لو تحدثنا عنه، حقيقة له أبعاد كثيرة. يعني دائما المجتمع يتفاعل مع الموضوع من منظور اجتماعي، من منظور اقتصادي، ولكن يتجاهل يعني العوامل الأخرى اللي هي مثلا تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، الجوانب النفسية، الجوانب الصحية المرتبطة مثلا بالاكتئاب، المرتبطة يعني بحالات مثلا من الإحباط في المجتمع. ما دائما يعني الموضوع يجب أن يؤثر مثلا أو تكون السردية من جانب مؤسسي.
0: نعم.
1: أنه هناك لابد من عامل إضافي عشان أن احنا نشجع المقبلين على الزواج. في الحقيقة يعني احنا مرينا بمراحل كثيرة من المدرسة إلى الجامعة، أكملنا المراحل الأولى ثم المراحل المتقدمة في الدراسات العليا، وحاولنا نشخص بعض الأمور اللي هي مرتبطة بالعزوف عن الزواج. في بداية الأمر حقيقة لو كنت لتذكر سابقا كان هذا الموضوع يتداول في نطاق الأسرة والعائلة مثلا المجتمع.
0: صحيح.
1: ما كان يطلع لي وسائل التواصل الاجتماعي، أو يمكن ما كانت في ثورة رقمية، ما كانت تنتشر هذه الموضوعات. لكن على العموم لو إحنا نركز على عدة جوانب، أولا لو نجي مثلا من جانب الفتيات، الفتيات حقيقة أنه الكل يمكن ملاحظ أنه بدأت تظهر بعض السرديات، بعض المفاهيم والمصطلحات اللي طبعا أنا دائما ما أحب أذكرها لكن يطلق عليها في المجتمع النسوية. حقيقة هذا المجتمع، هذا المصطلح ما كثير رائج ولا كثير متقبل في المجتمع
0: طبعا.
1: لكن على العموم أنه ربما أنه ارتفاع مستوى الطموح لدى بعض الفتيات، يعني تشوف أنه الزواج كنوع من التقييد، كنوع من يعني الربطة مثل ما نقول إحنا، أحيانا يصور حتى أشبه بالسجن، بالحبس. أنه أنا لو ارتبطت بحياة جديدة ممكن يأثر على طموحي، ممكن يأثر على مستواي الوظيفي، ممكن على مستواي الدراسي، مستوى الترقي. أنا أريد في يوم من الأيام أكون مثلا مسؤولة في الدولة، وبالتالي أنه موضوع الزواج ممكن يعيقني، وأنا في البداية راح أبني مستقبلي، وبعدين لكل حديث. لما يطرق ناقوس يعني العمر منتصف الثلاثينات بداية الأربعينات تبدأ شوية الفتاة تفكر تراجع حساباتها، لكن خلاص قطار العمر يعني راح. بالنسبة للشباب حقيقة أنا أريد أركز على موضوع واحد. قبل يومين ثلاثة أيام يمكن الكل تابع وسائل التواصل الاجتماعي في منشور متداول أنه في شخص يعني تكلف مبالغ كبيرة، وأدى هذا إلى حالة من الإحباط بسبب أنه الطرف الآخر طلب الطلاق وصار الانفصال.
0: رغم أنه صرف فعلا.
1: أنه في وسائل التواصل الاجتماعي ما كل ما يتداول صحيح. أنا حقيقة يعني من الناس اللي متابعين لهذه الوسائل، وبديت أشك يعني أنه بعض الحسابات اللي تخفوا خلف الأسماء البنات هم يمكن أسماء ذكور، لأنه بعض التفاعل اللي تحت التغريدات أو هذه المنشورات حقيقة ما ممكن يطلع يعني هذا الكلام من فتاة وما إلى آخره. يعني إحنا عندنا شوية أطر يعني في حدود
0: اتفق.
1: يعني التفاعل مع هذه المنشورات، فقد تكون هذه قصة مختلقة، قصة وهمية، قصة حقيقية يراد بها توعية مجتمعية، ولكن انجرار المجتمع وراء هذه السطحية وراء هذه الموضوع، يعني الموضوع ما يتلخص في تكاليف، لأن غالبا يعني الرجل إذا كان عنده رغبة، يعني حتى على مستوى الحياة المهنية، إذا كان عنده رغبة أنه هو يصل إلى أبعد نقطة مثلا في حياته المهنية راح يصل.
0: صحيح.
1: يعني الموضوع مرهون بالرغبة وليس بالجانب المادي. يعني تأكدي كل التأكد أستاذة لو كان في شخص مثلا تجمع علاقة وإعجاب بفتاة معينة بيفعل مستحيل عشان يرتبط
0: بها.
1: فالموضوع مش مادي، مش ما الناس ما تصور موضوع اقتصادي، موضوع باحثين عمل. يعني في ناس عندنا نماذج هم اصلا يعني ذات دخل منخفض ومتوسط، ولكن استطاع ان يكون اسره لانه عنده رغبه اساسا يكون. اما ان الانجرار وراء هذه السطحيه في التفاعل في وسائل التواصل تجاه مشروع الزواج، انا حقيقه من الناس اللي ما احبذ انه الانجرار خلفها، ويجب على المراه والرجل انه يحكموا عقلهم قبل ان يتبعوا هذه العادات. يعني كثير من تابع في الانستغرام مثلا يعني، وانت استاذه يعني اكثر ممكن تكوني فاعله في هذه المنصات، تلاحظي انه مثلا في واحده من الفتيات مثلا تجاه تصور الذهبه، تصور مبالغ معينه.
0: فعلا اصبح حتى ما في نطاقنا المجتمعي، حتى من خلال حسابات ربما مشاهير السوشيال ميديا كيف يوثقوا حفلات زواجهم الضخمه جدا، ويكون يعني محط انظار هذاك اليوم يعني حفله الزواج هذه.
1: نعم بالفعل. والاستاذ لو تتبع يعني، انا حقيقه شخصيا تتبعت بعض الحسابات بعض الصور، يعني هي اما انها مولده بالذكاء الاصطناعي او انها قصه وهميه. اصلا الصور هذه متداوله في الانترنت من زمان، ولكن مثلا للاسف الشديد تحصل حد من الشباب مجرد ما يعرف ان هذا حساب بنت وتصور هذه الاشياء هو اساسا ينبهر اكثر من البنات بنفسهم، وهذا شيء غريب. هذه الصور ما حقيقيه، يمكن تكون قصص وهميه، يعني صور معينه ذهبه، يعني مثلا الحين الكل يعرف مثلا كم اسعار الذهب ما الى اخره، فكيف يعني واحد يجي يصور ما يقارب 300 400 جرام من الذهب وكأنك أنت تعيش يعني الوهم، تعيش الحلم. فتلاحظي أن الفتيات تتأثر بهذه الصور، هذه ربما تكون غير حقيقية. حتى القصص يعني مختلقة، وللأسف النوم يعني كثرة الحسابات اللي تروج لهذه الأمور، يعني حسابات إخبارية، حسابات فاعلة ومؤثرة حتى من خارج سلطنة عمان. فينبغي يعني أنه إحنا في النهاية يعني لابد أن تكون المؤسسة الدينية والمؤسسة الاجتماعية على وفاق تام. ونفس الشيء خلنا نقول يعني كدولة، يعني كوزارات معنية بالتوعية بالتثقيف، إنها شوية تهدي من هذا الانجرار وهذا الاندفاع تجاه هذه يعني الطموح. أنا أقول الطموح المبالغ به، يعني ما في بعض الفئات تقول لك لا أنا أنتظر نصيبي يمكن يجيني واحد أفضل.
0: ترى أنا يعني فعلا هذه النقطة فعلا أريد أن نركز عليها، إلى أي مدى اليوم فعلا ساهمت هذه المواقع وما نشاهده من خلال المواقع رفع سقف توقعاتنا بشريك الحياة؟ يعني اليوم صاروا بعض الفتيات أو حتى بعض الشباب ما يقتنعوا لازم تكون بمؤهل معين، بدخل معين، بقدرة مالية محددة. فأيضا يعني كيف ساهمت اليوم فعلا مواقع التواصل الاجتماعي في رفع سقف توقعاتنا باختياراتنا لشريك الحياة؟
1: نعم بالفعل، يعني تلاحظ أنه سواء الفتاة أو الرجل يعني مشحون بهذه المعلومات، بتدفق المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنه يبحث عن الحياة المثالية. الكل يعلم يعني الناس في النهاية يعني هي هذه ظروف، درجات، طبقات، يعني هذا شخص مقتدر، هذا غير مقتدر، ومثل ما خبرت هذا يمكن يكون ما صحيح هذه القصص. فبالتالي إثارة الرأي العام وشحنه بهذه المعلومات تجعل أنه هو يعيش في كأنه في طبقة مخملية، هو ينتظر في برج العالي أنه يجي بنفس المستوى عشان أنا ما أكون أقل من غيري. المقارنات أيضا، ما أكون أريد أصور، أريد أشوف ما إلى آخرة. فما مشكلة إذا جاء اليوم شخص أنا أنتظر يمكن الشخص الثاني يكون أفضل، مدام أنه جاء اثنين وثلاثة معناته أنه أنا إنسانة متقبلة في المجتمع، بيجي الرابع والخامس والسادس. فهن أصبح الفتيات يتباهين بهذه الأمور. وأنا حقيقة من الناس اللي اتبعت كثير من الموضوعات والقضايا بحكم أني متابع لهذه الموضوعات، هي أغلبها أساساً حسابات يمكن ربما تكون وهمية، يمكن خلفها أساساً ذكور ما صحيح، يعني هذه القصص اللي هي تنسج من الخيال. حقيقة أستاذ بالنسبة لرفع سقف التوقعات هذا موجود حتى على مقاعد الدراسة، يعني تحصل أنه أحياناً في يعني قبول بسلبية تامة وليس قبول يعني رفض، عفوا يعني رفض مشروع الزواج بسلبية وبهجوم وبدون أسباب مبررة، عكس لما يكون يعني حتى لو كان العذر مثلا مقاعد الدراسة العمل، لكن أحيانا تحس إنه الرفض نابع من شخص أساسا هو جالس ينتظر شيء في المستقبل كان ليتبع سراب. شوف كبير وش يقول يعني كثرة التوقعات تؤدي إلى كثرة الانكسارات العاطفية، وهذا حقيقة اللي جالس يصير، أنه أنت تتوقع أنه بيجي الأفضل، أني بحصل على الفتاة مثلا المسؤولة، أو أنه مثلا اللي عندها راتب مرتفع، أو دخل مرتفع أو هذه المشهورة وما إلى آخر. لكن هذه كلها التوقعات للأسف الشديد يعني أحيانا تنتهي بالشخص أنه يعيش بحالة من الإحباط يعوف الشيء مثل ما يقال.
0: نعم.
1: هو أساساً هو كان متوقع رافع توقعاته فما يريد ينزل ولو درجة في هذا المشروع
0: فعلاً.
1: وهو هذا الموضوع أنه يتعامل مع مستقبل.
0: نعم. أيضاً يعني نختم هذا الحديث بهذا السؤال، كيف تؤثر أو كيف يؤثر اليوم فعلاً ارتفاع متوسط سن الزواج؟ طبعاً اختلف متوسط سن الزواج بالنسبة لهذا الجيل والأجيال السابقة، لكن كيف يؤثر فعلياً ارتفاع متوسط سن الزواج على البناء الاجتماعي مستقبلاً؟ كيف تقرأوا هذا الجانب؟
1: نعم أستاذ، يعني هو لكل شيء يعني أكيد له ضريبة. يعني الكل يعرف أنه اللي يتزوج في سن متقدم هو عنده مثلا متسع من السنوات اللي ينجاب لزيادة عدد الأبناء والبنات وما إلى آخره. لكن التأخر حقيقة في الزواج هو له أساسا تداعيات حتى أمنية اجتماعية. يبقى الشاب يعني عازب لسنوات طويلة، تبقى البنت عازب لسنوات طويلة، هذا ممكن يؤثر إلى يعني جرائم أو تكثر قضايا اجتماعية تؤدي إلى مثلا تصل إلى يعني إلى السرقة إلى التحرش إلى الاعتداءات إلى ما إلى آخر. لأنه أساسا يعني طبيعة الإنسان يشعر بفراغ عاطفي، فراغ نفسي يؤدي للاكتئاب، وبالتالي أساسا حتى يؤثر على التركيبة السكانية، يؤثر على مثلا معدل الإنجاب خلال السنوات القادمة، يؤثر على أشياء كثيرة. نسب يعني الفرق في العمر، يعني يكون مثلا هنا في تركيبة سكانية مجتمع شايخ مجتمع شاب ما إلى آخره، كثرة التبريرات كثرة الأعذار بسبب الظروف الاقتصادية والمادية، وبالتالي هو جميع هذه الأبعاد والمؤثرات هي تؤثر حتى على تركيبة المجتمع، وعلى أساسا على كأعضاء للمجتمع يؤثر حتى على استدامته وبقاء هذا المجتمع وعلى مشاركته ومساهمته الفاعلة في بناء الوطن.
0: بالفعل، كل الشكر لك الأستاذ راشد على هذه المعلومات وهذا الحديث الذي أثرى هذه المساحة من مسك النهار. الأستاذ راشد بن عبد الله الشيداني، باحث ومختص في قضايا الرأي العام، كل الشكر لك أستاذ راشد.
1: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
0: طبعا هذه كانت او هذا كان حديثنا برفقة الأستاذ راشد حول الجانب الاجتماعي وكيف ايضا يقرأ هذا الجانب. هناك رسائل ايضا وصلتنا. فاطمة بنت عيد المحروقي ام غيث تقول: لماذا اصبح التحضير للزواج متعبا نفسيا لجميع اهل البيتين العريس والعروسة ووالديهما لدرجة ان البعض ياخذ مهدئات قبل فترة الزواج، وهو من المفترض أن تكون مناسبة عائلية سعيدة ومختصرة مع وليمة بسيطة ويأخذ زوجته لبيتها. من فرض علينا هذا الإغلال الاجتماعي؟ هل هناك أمل أن نتخلص منها؟ ممكن نتخلص من هذه الأفكار اللي يمكن ما مرتبطة بمجتمعنا أساسا، كيف يكون شكل الحفلة وكيف تكون الديكورات وغيره. مثل ما قلت، إحنا متعودين على الحفلة البسيطة العماني وتنزف لين بيتها، بس اليوم لا، متطلبات الحياة غير، التصوير طالب أشياء. أيضا رسالة علي خاطر نجاد يقول: العزوف عن الزواج لا يقل خطورة عن الطلاق، بل قد يكون أكثر تأثيرا، لأنه يقضي أو يقصي فكرة تكوين الأسرة من الأساس، ويؤسس لجيل يفتقر إلى منظومة الارتباط والاستقرار في ظل تصاعد قيمة الاستقلالية الفردية والخوف من الأعباء الاقتصادية أو فشل التجارب الأسرية. ولمواجهة هذه الظاهرة لا بد من تبني حلول واقعية وشاملة، ويذكر أن من أبرزها تثقيف الشباب قبل الزواج عبر برامج وطنية تعزز وعيهم بالحقوق والواجبات الأسرية، إطلاق حوافز مالية وتشريعية تشجع على الزواج المبكر، وهذا تقوم به أكيد سلطنة عمان، سواء من خلال التثقيف أو حتى إطلاق حوافز مالية تخفف من التكاليف المرتفعة، إعادة بناء الصورة الذهنية للزواج لينظر إليها كقيمة إنسانية واجتماعية وليس عبئا أو مخاطرة، معالجة الخطاب الإعلامي الذي أحيانا يروج للنماذج الفاشلة ويغفل النماذج الناجحة في الحياة الزوجية. فمعالجة عزوف الزواج باتت مسؤولية وطنية لا تقف عند الأفراد، بل تتطلب تدخلا مؤسسيا لحماية الأسرة واستدامة المجتمع. شكرا لك على هذه المشاركة ورأيك في هذا الجانب. رسالة أيضا أخيرة، عامر العبد السلام يقول: مساء الخير، موضوعكم جميل جدا. العزوف عن الزواج من الظواهر التي أصبحت أكثر انتشارا في بعض المجتمعات، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية اجتماعية متعددة. وللحد من هذه الظاهرة ينبغي التخفيف عن تكاليف الزواج ونشر الوعي بأهمية بناء الأسرة على التفاهم البساطة، فالاستقرار الأسرة هو أساس استقرار المجتمع. شكرا لك على هذه المشاركة.

أنتم تستمعون لمسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. بين المرأة والوطن قصة أقسما بسحر عيونك الخضري، هذه الأغنية المعروفة أيضا باسم حسناء قرطاج للموسيقار الراحل حليم الرومي، هي واحدة من أجمل النماذج التي امتزج فيها الغزل بالانتماء، فبدت كأنها قصيدة عشق لامرأة بينما كانت في حقيقتها رسالة حب لتونس أرضا وتاريخا. في ظاهر النص يتغزل الشاعر بفتاة تونسية ذات عيون خضراء، لكن الصورة الشعرية سرعان ما تتسع لتصبح مرآة لجمال قرطاج وعمقها الحضاري. يتداخل وصف المرأة مع رمز المكان، فتتحول حسناء قرطاج إلى استعارة للوطن كاملا، حيث يتردد عبق الأندلس في الصوت ويستحضر التاريخ حضوره في كل جملة، وتبلغ الأغنية ذروتها حين ينتقل الغزل من الخاص إلى العام في المقطع الذي يخاطب تونس فيه مباشرة، مؤكدا أن الرحلة إليها ليست غربة بل عودة من وطن إلى وطن. هنا يعلن حليم الرومي انتمائه الوجداني للعالم العربي الواحد، ويجعل من الأغنية جسرا يربط المشرق بالمغرب عبر الفن واللغة والشعر.

حليم الرومي القصيدة بأسلوب كلاسيكي يبرز المساحات الصوتية الواسعة في أدائه، مستنداً إلى نص فصيح تنسب كتاباته في الأرشيف الغنائي إلى الشاعر صالح جودة، وقد منحها اللحن مسيجاً يوازن بين الكلمة الراقية والطابع الطربي الأصيل. لكن الأغنية عاشت حياة ثانية حين أعادت ماجدة الرومي تقديمها على مسرح قرطاج الدولي، فتحولت إلى تحية متجددة لتونس وإلى لحظة وفاة لوالدها في آن واحد. مع كل أداء لها كانت الأغنية تستعيد مكانتها بوصفها واحدة من الأعمال التي تجاوزت حدود الغناء العاطفي لتصبح نشيدا للجمال والذاكرة والانتماء. قبل ما نسمع ماجدة الرومي، احنا نكون وصلنا لختام حلقة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي مريم البداعي، الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف العام، وتحيات مخرجنا عبد البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

لك على عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بدي حدا يدفج. يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين سكتكم وين؟ كلكم كلكم كلكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: استوديو 5.

برنامج ببضاعات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، إليكم أهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، مقابل إنفاق تجاوز ملياراً ونصف المليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة. اطلع مجلس إدارة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خلال اجتماعه على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2026-2030 وما تتضمنه من توجهات وأهداف تسعى إلى تطوير منظومة ضمان جودة التعليم وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة بما يواكب التوجهات الوطنية. كما استعرض المجلس تقرير الإحاطة حول نتائج تقويم أداء المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025-2026. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. أعلنت قطر أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت وزارة الداخلية القطرية قد بيّنت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أكد بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان أن أمريكا وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات الفنية ستستمر طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار، وقبل ذلك شهد جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية هجمات إسرائيلية كثيفة. وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء وأربعة أطفال، وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو، أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في جنبي.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكسال، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الاثنين، وإن شاء الله كانت بداية صباحكم جميلة بإذن الله تعالى، ويمتد جمال هذا اليوم يا رب العالمين. 22 يونيو وأمس كان 21 اللي هو الانقلاب الصيفي، يعني فلكيا بدأ ودخلنا في فصل الصيف، هذا فلكيا بس احنا داخلين من زمان طبعا بالصيف، وفلكيا ايضا امس مستمعينا 21 يونيو اللي هو شهر 6 دخول ايضا موسم الخريف او الخريف في محافظة ظفار، وان شاء الله يكون موسم جميل بإذن الله تعالى. امس ايضا كان اطول نهار في العام، وتحسف علينا أن النهار ما شاء الله كيف طويل، ونهارات الصيف دائما طويلة، الله يجعلها نهارات جميلة دائما بإذن الله تعالى. ودروب السلامة لكم إن شاء الله مستمعينا، الله يحفظكم في الدروب المختلفة مع ارتفاع درجات الحرارة، زين الواحد يكثر من شرب الماء وأيضا فحص المركبة، وإن شاء الله دائما دروب مسهلة وميسر عليكم يا رب العالمين. احنا ان شاء الله معاكم مستمعينا الى تمام الرابعه في صوت الشباب، معكم في الاشراف العام استاذ عفره بنت احمد اليحيائيه، في الاعداد والتقديم سدوى بنت عبد الله الخنبشيه، وفي الاخراج عابدين بن محمد البلو.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا راح تكون معانا مجموعة من موضوعات حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى. راح يكون لنا مستمعينا حديث عن مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الثالثة التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك، وراح يكون معانا إن شاء الله للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ عيسى بن مسلم النبهاني، وهو مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق بهيئة حماية المستهلك. في فقرة مع الشباب اليوم مستمعينا راح يكون لنا حديث عن موضوع التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام، كيف نسوق لأنفسنا أو نسوق لحاجة معينة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. راح يكون معانا إن شاء الله أستاذ خالد بن علي السالمي، وهو مدرب في التسويق وأيضا مختص في العلامة الشخصية. في فقرتنا اليوم فقرة الإدارة المالية، حديثنا اليوم يعني مع اقتراب السفر وتخطيطكم للسفر وغيره، اليوم راح نتكلم عن الإدارة المالية للسفر الاقتصادي. أكيد في فرق بين الإدارة المالية للسفر الاقتصادي والسفر أيضا العادي اللي احنا متعودين عليه، فراح نتكلم ان شاء الله اليوم عن الإدارة المالية للسفر الاقتصادي، كيف تكون وكيف يكون عندنا إدارة مالية للسفر الاقتصادي. راح يكون معانا ان شاء الله بدر الوهابي، وهو رحال ومختص في السفر الاقتصادي، وايضا متابعة للبرامج المختلفة اللي بدأت مستمعينا تطلقها المؤسسات والوزارات والهيئات في هذا الصيف. برنامج صيف الرياضة اللي متعودين عليه كل صيف تطلقه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، راح يكون إن شاء الله أيضا هذا العام موجود، وراح نتكلم عنه إن شاء الله، وراح نتحدث أكثر بإذن الله تعالى مع الأخ محمد الصبحي، راح يكلمنا أكثر من وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن برنامج صيف الرياضة وكيف راح تكون النسخة لهذا العام وآلية التسجيل وغيرها. احنا متواصلين اكيد معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر اذاعه الشباب، مساكم سعيد ودروب السلامه باذن الله تعالى للجميع.

0: حياكم الله مستمعينا، ونبدأ معاكم أولى مواضيع حلقتنا لليوم، ونتحدث معاكم عن مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في نسختها الثانية اللي أطلقتها هيئة حماية المستهلك. ناخذ تفاصيل أكثر مستمعينا عن هذه المبادرة مع الأستاذ عيسى بن مسلم النبهاني، وهو مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق بهيئة حماية المستهلك. أستاذ عيسى، مساء الخير ويا أهلا ومرحبا فيك معنا عبر إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب.
1: مساك الله بالنور والسعادة الأستاذة سلوى وكل المتابعين والمستمعين معك في برنامجك في إذاعة الشباب، حياكم الله.
0: يا مرحبا أستاذ عيسى، يعطيكم العافية على كل هذه الجهود المبذولة في هيئة حماية المستهلك، ومن ضمنها أكيد هذه المبادرة، مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك. عرفنا صحيح. أكثر عن هذه المبادرة، إيش هي هذه المبادرة أستاذ عيسى؟
1: حياك الله أستاذ سلوى. أولا هذه المبادرة فقط للتعريف فقط تصحيح، هي في نسختها الثالثة.
0: نعم.
1: أي نعم الثالثة. هذه المبادرة هي أحد مبادرات الهيئة المدرجة في خطتها الخمسية، وطبعا المنبثقة من رؤية 2040، اللي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين من قبل عن طريق الخدمات المقدمة من الجهات إليها. طبعا هذا باختصار التعريف الخاص بالمبادرة هذه. طبعا في هذا العام ومثلها من النسخ السابقة لازلنا نسلط الضوء على قطاع التجزئة، تجارة التجزئة، المراكز التجارية، لأنه المستهلكين دائما ما هم يعني دائما موجودين فيها ويحتاجوها وتلبي احتياجاتهم اليومية، فحاليا مركزين على هذا القطاع، لازلنا في هذا القطاع على أمل إن شاء الله مستقبلا التوسع في قطاعات أخرى يحتاجها المستهلك طبعا.
0: نعم
1: نعم،
0: خلينا نقترب أكثر يعني.

0: ونفس الشيء اللي الأمر تطلب منا طبعا تطوير المعايير اللي نشتغل عليها بحيث يتواكب مع المستوى، خلنا نقول الدرجة التي يعني تعمل عليها المستويات، أو خلنا نقول المؤسسات الصغيرة للمستهلك، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: إحنا نتكلم يعني عن الأهمية، أكيد هناك أهمية كبيرة لهذه المبادرة، ومن بما أنه هي طبعا هذه المبادرة لها أهمية بالنسبة لكم، أنتوا استمريتوا عليها كنسخة ثالثة أستاذ عيسى.
0: نعم. نعم طبعا احنا لمسنا التغيرات، لان احنا بعد كل نسخه نقوم بزيارات ميدانيه يعني متابعه التطورات اللي او الخدمات اللي تقدمها هذه المراكز للمستهلكين. طبعا كل مؤسسه تجاريه لما ترفع من مستوى الخدمات اللي تقدمها المستهلك، اكيد انه راح يعني تكسب ثقه المستهلك وترفع ولائه، وهذا الشيء طبعا لما يكون عندك انت يعني درجه الولاء عاليه جدا والمستهلك يثق فيك، اكيد راح تطمئنك اللي في ثباتك ووجودك في السوق، بمعنى راح تزيد استدامه هذه الشركات والقدره التنافسيه الموجود معنا. وهذا الامر اكيد انه يساهم في طبعا انه هذه المؤسسه دائما ما تبحث عن الخدمات الجديده وكيف ممكن ان هي تكون متميزه عن المؤسسات الاخرى، بحيث ان هذا نفس الشيء راح يرفع مستوى المنافسه بين المؤسسات. غير كذا طبعا احنا من اهداف الهيئه العامه اللي نشتغل عليها تخفيض او تقليل نسب الشكاوى والبلاغات الوارده للمستهلك، بمعنى قدر الامكان نحاول ان نصل الى يكون عندنا سوق مستقر امن يطمئن له المستهلك في الرجوع اليه. وترسيخ كثير من الاشياء يعني الخدمات المجتمعيه وغيرها من الامور اللي ممكن هذه المؤسسات انها تمارسها في رفع مستوى الجوده ورفع مستوى طبعا الولاء. فاهميتها يعني تضمن في هذه النقاط اللي ذكرناها باختصار.
1: نعم جميل. هناك يعني حتى أهداف عامة لهذه المبادرة أستاذ عيسى، هل بالفعل يعني طبعا هناك أهداف اشتغلتوا عليها وراح تستمروا أيضا في العمل على تحقيق هذه الأهداف؟ ما هي أبرز هذه الأهداف؟ هل فعلا تحققت الأهداف خلال النسختين الماضيتين وهذه النسخة أيضا الثالثة؟
0: حقيقة من الجميل أن دائما بعد كل نسخة حقيقة نقوم بعد فترة كذا، نعطي فترة أمد بعد صدور النتائج فترة إلا ونجد خدمات جديدة حقيقة في من قبل هذه المؤسسات، وهذا اللي نسعى له. يعني الهدف طبعا مثل ما قلنا هو الهدف العام والمنبثق من الرؤية نفسها، يرفع مستوى الخدمات المقدمة. فلما تكون رفع مستوى الكفاءة عند في المؤسسات هذه أكيد راح يكون في ارتياح عام، سواء كان احنا كجهة تشريعية رقابية وكذلك عند المستهلكين. من الأهداف الفرعية عاد طبعا التطوير المستمر، خفض نسبة الشكاوى ذكرتها هذه. ومن الأشياء اللي نعمل عليها دائما إذا كان مستوى الوعي يعني لدى المستهلك ولدى التاجر بحقوقه وواجبات الأطراف كلها واضحة ويعملوا عليها، أكيد أنه راح يكون بالنسبة لنا تحقق هدف وجود الهيئة، وهي عمل شراكة حقيقية بين التاجر والمستهلك عن طريق وجود هذه الجهة وهي حماية المستهلك. دائما من الأشياء اللي تعمل عليها طبعا خطر رفع مستوى الاقتصاد، رفع مستوى الاستثمار خلنا نقول، أو جذب المستثمرين إلى السلطنة. كل ما كانت هذه الخدمات نفس الشيء راقية، كل ما كانت عالية المستوى، أكيد راح تلفت الأنظار من قبل المستثمرين بحيث أن هم يكونوا يعني يقبلوا على أسواق السلطنة بإذن الله بتقديم خدمات جديدة ومنتجات أحدث وأطوار يتواكب مع تقدم العصر نفسه، أو خلنا نقول السوق العصري.
1: بالضبط. تفضلت وذكرت أستاذ عيسى أن من ضمن أهدافكم يعني انخفاض نسبة الشكاوي، هل بالفعل انخفضت نسبة الشكاوي من قبل المستهلكين بشكل عام؟
0: هذا من أوائل الأسئلة حقيقة اللي نسأل فيها المؤسسات التجارية بعد عمليات التقييم في زياراتنا لهم. ولأنه احنا أصلا من الامتيازات اللي نعطيهم إياها في حدوث لكل المؤسسات المشاركة معنا، أن متى ما شاركت عندنا نعطيهم فسحة للتفنن خلنا نقول والمسارعة في حل الشكاوى إذا كان في شكاوى هنا قبل وصولها إلى الهيئة. وإن وصلت إلى الهيئة نعطي أمد لهذه المؤسسات أنها كيف ممكن تطور هذه الخدمة عندها قدر الإمكان. وحقيقة في كثير من المراكز اللي شاركت عندنا فعلا كان هناك في انخفاض ملحوظ بسبب هذا التعاون الموجود عندنا، وبسبب نفس الشيء هم يعني اهتمامهم بهذه المبادرة بحيث أنه يصلوا أو خلنا نقول يعني يحصلوا على معدلات تقييم عالية.
1: جميل. طيب يعني بالنسبة لزيادة الوعي

0: أيضا بحقوق المستهلك، الحقوق، الواجبات، غيرها. هل يعني وصلنا بشكل عام أو من خلالكم يعني أستاذ عيسى، كمبادرات تطلقوها دائما، هل المستهلك أصبح على دراية أكبر، على وعي أكبر بحقوقه، بواجبات؟ أشياء كثيرة يعني في هذا الجانب اشتغلت وأكيد عليها في هذا الجانب متعلقة
1: نعم،
0: بحقوق المستهلك.
1: جميل جدا. طبعا من الاشياء اللي تنبئنا ان المستهلك على ثقه بهذا الجانب، حتى تواصله معنا، اصلا تواصله معنا بعنا هو عارف انه هناك في حق، هناك في واجب يجب ان نعطيه. الجميل جدا انه لما نجد التفاعل المجتمعي اللي يتحدث عن المستهلك فيها مع اقرانه بما يخص حقوقه وواجباته، هذه كثير منتشره حقيقه. انا لقيتها في المجال، كون انا شغال مثلا في هذا القطاع،
0: نعم.
1: فنلمس هذا الوعي لدى المستهلكين. منها اللي هي النقطه اللي ذكرت، انه المستهلك اصبح وحده يطالب بحقه في حال حدود اي، خلينا نقول سوء فهم، او خلينا نقول اي ضرر توقع يعني حدث له، ويلجا الينا بعد تعذر السبل في حلول هذه الشكاوى، هذه اللي خلينا نقول نعم بالشكاوى والمخالفات. هذا بحد ذاته هذا وعي بالنسبه للمستهلك. الامر الاخر انه لما يعني كلما قلت البلاغات لدينا، كلما اعطانا مؤشر هذا ان المستهلك عنده وعي اكبر بحقوقه وواجباته. سابقا البلاغات كانت تاتينا على اشياء بسيطه جدا، تاريخ الانتاج والانتهاء، اللي هي صلاحيه المنتج، البيانات المعربه او غيره، هذه ما اصبحنا نسمعها، ما اصبحت تاتينا كبلاغات، اصبحت الحين القضايا اللي تردنا نوعا ما قضايا اكبر. هذه يدل لك ان المستهلك اصبح على مستوى وعي مختلف. انت على فكره استاذه بشرى، انت قريتيني الى مبادره اخرى احنا اشتغلنا عليها اسمها تمكين المستهلك من حقوقه وواجباته. وكان المؤشر في العام الماضي كانت يعني المبادره هي لخمس سنوات، وبعد ما اطلقنا الاستطلاع الثاني في 25 او في 24 اسف، نتائجها اللي حصدناها من التوصيات في 25 كانت يعني بفارق كبير جدا مستوى وعي المستهلك وتمكينه من حقوقه وواجباته. اصبح يمارس مهارات التحاور، مهارات تقديم الاولويات، مهارات التفاوض. نفس الشيء اصبح ملم بالتشريعات والقوانين، اصبح يتحدث عن تجاربه في الاستهلاك والتسوق وغيره. رفعت عندنا المؤشر حقيقة بنسبة جدا كبيرة. هذه مبادرة ذكرتيني فيها، فزين التصويت عليها بعد.
0: نعم.
1: فالحمد لله في نتائج جدا جميلة. الأهم من هذا كون هذه قد تكون هذه المبادرة بشكل أكبر تمس التجار في تطوير خدماتهم أو المؤسسات في تطوير خدمات المقدمة لدى المستهلكين، فهذا نلمسه بشكل كبير جدا حقيقة. موضوع الشفافية، موضوع الوضوح، موضوع الاشتراطات المتطابقة مع قانون حماية المستهلك، التجاوب السريع مع البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بدون تدخل حماية المستهلك، هذه كلها ملموسة عندنا ومرصودة حقيقة.
0: نعم، يعني تفضلت وذكرت مجموعة من هذه الأهداف اللي الحمد لله بفضل الجهد يعني والسعي والجهد منكم في الهيئة، هيئة حماية المستهلك، تحققت أكيد هذه الأهداف، وهذا أيضا شيء جدا جميل، وهو دائما هي تعتبر شراكة أيضا أستاذ عيسى ما بينكم
1: طبعا
0: في هيئة حماية المستهلك وما بين المستهلك نفسه، لأن المستهلك هو اللي يوصل لكم الرسالة دائما، أو في ملاحظة معينة، شكوى معينة، أو يعني أي حاجة معينة، هذه هي اللي تصلكم دائما من قبل المستهلك، فهذا أيضا شيء جدا جميل ويعتبر جسر تواصل مستمر ما بينكم.
1: احنا اصلا نعتبر المستهلك هو شريك حقيقي في نجاح حماية المستهلك. دائما ما نقول كثير من الاشياء اللي قد لا يراها يعني موظف حماية المستهلك تكون واضحة وضوح كبير جدا لدى المستهلكين لممارسات المتعددة والمختلفة. قد يكون احنا كموظفين نتكلم يعني ننزل الى الاسواق لاجل امر ما، ولكن المستهلك يذهب الى ممارسة معينة وان كنا مستهلكين يعني، ولكن كثير من الممارسات فعلا يعني صداها او نجاحها كان بسبب مستهلك، وهذه الشراكه طبعا يجب ان تعمق، ونجاحنا من نجاح الشراكه هذه. فكل الشكر والتقدير طبعا لكلنا، ويجب ان فعلا وهذا مستمر حقيقه الحمد لله.
0: اكيد طبعا هناك نتائج اكيد يعني دائما يعني متوقعه من قبلكم لاي مبادره تطلقوها، خاصة مثلا نتحدث عن هذه المبادرة، مبادرة المؤسسات الصغيرة الصديقة للمستهلك أستاذ عيسى، إيش هي أكثر النتائج اللي تتوقعوها أنها تكون موجودة وحاضرة من خلال إطلاقكم هذه المبادرة أو حتى مبادرات أخرى متعلقة بالمستهلك؟
1: طبعا من أهم المبادرات، من أهم النتائج طبعا اللي دائما هي مصب اهتمامنا حقيقة هي تقليل الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الهيئة، التزام المؤسسات التجارية بالقوانين والتشريعات الموجودة، تطوير الخدمات أو تحسينها لكسب الثقة وولاء المستهلكين أنفسهم. نفس الشيء اللي هي ملامسة روح التنافس بين هذه المؤسسات في تقديم خدماتهم لدى المستهلكين. من النتائج طبعا هي الكبيرة أن تكون هذه المبادرة يكون لها مفعول في دعم خلنا نقول استقرار الأسواق في في في السلطنة، وكذلك جذب الاستثمار والمستثمرين إليها.
0: نعم، هذه مثلا المبادرة أستاذ عيسى، هل لها مثلا وقت معين أو فترة نعم. معينة إلى متى إن شاء الله؟
1: نعم، هي عموما احنا بدأنا طبعا من بداية العام فيها، وأطلقنا فتح باب التسجيل كان من شهر مارس، وحقيقة التسجيل انتهى فيها من أمس والحمد لله، أو هذا الأسبوع، بداية هذا الأسبوع نعم أمس يعني صحيح. فشارك عندنا الحمد لله مؤسسات أكثر حتى عن الرقم والمشهر اللي احنا كنا نسعى له، وهذا الحمد لله بحد ذاته قبول وجزاهم الله خير أصحاب المؤسسات، أشعروا بأهمية هذه المؤسسة، وقد تكون هي نفس الشيء من نتائج يعني نجاحها في النسخ السابقة. الأمر الآخر احنا الآن عاد شغالين على الخطوة المقبلة لتقييم هذه المؤسسات، راح تكون عملية التقييم طبعا عن طريق اعتمادنا على شركة استشارية تكون محايدة طبعا لتطبيق عمليات التقييم وفق معايير معينة احنا وضعناها. حقيقة هي ثلاث معايير رئيسية عندنا، إذا يمكن الوقت يسمح ممكن نذكرها.
0: نعم تفضل أستاذ عيسى.
1: المعيار الرئيسي طبعا هو التركيز على العملاء، وهذا يركز على اللي هم مجلس الإدارة المؤسسات التجارية، هل هي يعني خدمة العملاء عندها مهمة جدا بحيث أنها توضعها وفي في أهداف الاستراتيجية عندها في المؤسسة، هل لديهم مؤشرات تتبع لرضا العميل عندهم، هل في تواصل مباشر من مجلس الإدارة إلى خلنا نقول المسؤولين أو المدراء أو المعنيين بما يخص خدمة العملاء، كم عدد الشكاوى، كم البلاغات، كيف آليات التحسين، هل هذا الأمر عندهم وعي فيه ولا لا؟ هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني نعمل عليه هو آليات إرضاء العميل وكيف نلبي احتياجاتهم بأعلى مستوى من الجودة، حتى المستوى سواء كان في جودة الخدمات في مكان يعني وضعها بحيث تكون مريحة للمستهلك، في موقع المؤسسة نفسها، في ترتيب البضاعة نفسها، في القيمة المضافة لما بعد الشراء، في موضوع الشفافية والمصداقية في التعامل بين مع المستهلكين. والجانب الآخر والمعيار الثالث هو الخاص بالتطوير والابتكار، ما هي الآليات، إيش الآليات التي تعتمدها هذه المؤسسات في حل الشكاوى والمقترحات لتطوير هذه المؤسسة وتفعيلها. وكذلك الإبداع طبعا هو كل شيء أصبح الآن بغير إبداع، بغير ابتكار، بغير تميزي، بغير يعني أفكار خلنا نقول مستوحاة من الأحداث أو خلنا نقول من الواقع الآن، يخليك ترجع إلى وراء بشكل كبير جدا. نحاول نركز على هذه الأشياء حتى تكون بعض هذه المؤسسات مواكبة للتغيرات الحادثة سواء كان محليا إقليميا وعالميا، بحيث تكون الخدمة المقدمة لهم بعد ذات جودة عالية جدا. هذه المعايير باختصار. طبعا من بعدها فرق تقييم مع الشركة الاستشارية، يتم تقييم هذه المؤسسات، يتم إصدار النتائج فيها، طبيعة إصدار النتائج أو إيش الامتيازات اللي بتحصل عليها هذه الشركة. إصدار النتائج عموما هي المؤسسة اللي راح تحصل على 60% راح تحصل على تقرير مفصل عن وضع الشركة، المؤسسة، نقاط القوة، نقاط الضعف، آليات التحسين ممكن تأخذ بيها حتى على أساس تطور الخدمات اللي يتقدمها للمستهلكين وفق المعايير اللي ذكرناها. وإذا حصلت على تقييم من 60-80% بجانب التقرير راح تحصل على شهادة، شهادة اعتماد مؤسسة صديقة للمستهلك، طبعا صالحة لمدة عام لأن هذه المبادرة هي يعني متجددة عام بعد عام. وإذا صدر بعد نفس حصلت على تقييم 80-100% تحصل على كل ما ذكر من الامتيازين بجانب ملصق، هذا الملصق بإمكان استخدامه في الدعاية، في الإعلام، في التسويق لها بأن هي مؤسسة صديقة للمستهلك باعتراف من هيئة حماية المستهلك، ويكون أيضا يعني صالح لمدة عام. وطبعا هذه النتائج راح يعلن عنها في حفل يتم استدعاء فيه هذه الشركات، مؤسسات مشاركة معنا وغيرها من المؤسسات، بجانب يعني المعنيين في الجهات الحكومية وغيرها.
0: نعم جميل. بدأت طبعا من شهر مارس تفضلت وذكرت أستاذ عيسى، بدأت يعني التسجيل من شهر مارس. نعم. كيف التفاعل معكم من قبل المؤسسات؟ هل هناك أعداد كبيرة من المؤسسات تسجلت معكم؟
1: الحمد لله، مثل ما أسلفت أنه يعني العدد من المؤسسات المشاركة عندنا فاق حقيقة اللي مسجلين، ولكن هناك في تحديات حقيقة يعني، وما نلوم المؤسسات التجارية يكون احنا فيها رقابية، يعني أكيد راح يكون عندهم مجموعة تخوف، ولكن ما يعني استخدمنا مجموعة خلينا نقول أساليب في الترويج للمبادرة، سواء كان عن طريق حملة إعلامية عملناها، لقاءات مباشرة مع المؤسسات التجارية، زيارتهم وتعريفهم بالمبادرة وأهدافها، وأن هي في الأصل في خدمتهم لتجويد خدماتهم المقدمة للمستهلكين، والمستفيد هو الجميع عموما، المستفيد المستهلك ومستفيد المؤسسات التجارية نفسها، والمستفيد أيضا نفس الشيء طبعا أكيد المشرفة على هذا الأمر اللي أو خلنا نقول حماية المستهلك كونها الجهة التشريعية خلنا نقول الرقابية في هذا الجانب.
0: نعم، احنا نرجو لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله استاذ عيسى في كل هذه الجهود المبذوله ايضا للاقتراب اكثر من المستهلك ايضا، وبالدرجه الاولى انتم معنيين اكيد بالمستهلك، كل المستهلكين اللي يسمعونا الحين ان شاء الله يكونوا دائما على التواصل معاكم، ان كان هناك طبعا شكوى معينه او ملاحظه معينه اكيد يعني قنوات الاتصال معاكم مفتوحة بشكل مستمر مع هيئة حماية المستهلك.
1: ومثل ما أسلفت حقيقة هذه، وهذه حقيقة نعترف بها ونقولها دائما، أنه ما أتت حماية المستهلك إلا بطلب من المستهلك نفسه، المستهلك هو يعني الشريك الأساسي في نجاح هذه الجهة، وكم من يعني خلنا نقول مخالفات أو خلنا نقول ضبطيات كبيرة جدا حصلت، يعني حقيقة أساسها مستهلك غيور على هذا الوطن أعطانا معلومة أدت فيها إلى يعني حماية كل أبناء هذا الوطن العزيز والقاطنين فيه.
0: نعم، جزاكم الله خير على جهودكم، وأيضا وجه التحية والشكر للمستهلكين أيضا اللي مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ عيسى غيورين على وطنهم، لذلك أي ملاحظة أو أي حاجة يشوفها المستهلك في أي محل تجاري أو مؤسسة أو غيرها، يعني المفترض أنه هو على طول يتواصل معكم، ما يتردد أيضا في الاتصال والتواصل معكم في هيئة حماية المستهلك لحماية نفسه وحماية أيضا الآخرين بشكل عام، لأنه لو أنا يعني توانيت عن الاتصال وغيري أيضا لم يتصل وغيري لم يتصل، المشكلة راح تستمر في هذا المكان أو في هذا المحل أو في هذا المنتج مثلا. فالمفترض أنه هذا دورنا أيضا جميعا بأن نكون أكثر وعي وأن نكون أكثر قابلية للتفاعل والتواصل معكم في حماية هيئة حماية المستهلك. بوركة كل الجهود. في عندك أي إضافة أستاذ عيسى قبل ختام هذا الحوار؟
1: أنا أقول بالعكس، يعني حماية المستهلك دائما يعني وكل الجهات طبعا يعني أبوابها مفتوحة لأي ملاحظات لأي مقترحات لتطوير الأعمال لأي استفسارات نفس الشيء، طبعا هذا واجبنا، وبالعكس يعني في خدمتكم، وهذا شرف كبير أن أكون جزء ممن يخدم هذا الوطن، والكل مشارك فيها مستهلك، وسواء كان موظفين حماية المستهلك كلنا في نفس كما يقال السفينة نمضي لرفع هذا الوطن
0: بإذن الله تعالى. بوركة كل هذه الجهود. شكرا جزيلا وافرا لك أستاذ عيسى بن سلم النبهاني، مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق بهيئة حماية المستهلك، كان حديثنا عن مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك في النسخة الثالثة التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك. شكرا جزيلا أستاذ عيسى، موفقين خير إن شاء الله.
1: شكرا لك موصول ولجميع طاقم العمل والمتابعين والمستمعين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا أستاذ عيسى، جزاك الله خير. وأكيد إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله إلى تمام الرابعة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين، وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
0: مع الشباب. مع الشباب.
4: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ووصلنا معاكم إلى فقرة مع الشباب، ودائما أكيد مع شبابنا في المجالات المختلفة. اليوم مستمعينا في فقرة مع الشباب حديثنا عن التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تعودنا على التسويق العادي بشكل عام اللي متعودين عليه، لكن أيضا التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي تسويق أيضا مختلف عن التسويق التقليدي اللي إحنا متعودين عليه. خلونا نتعرف أكثر مستمعينا على التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكيف أيضا من الممكن أنه تسوق لنفسك أو تسوق بشكل عام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، المنصات المختلفة، الانستغرام، سناب شات، منصة إكس، التيك توك، حتى الفيسبوك اللي كانوا يعني ما كثير ناس أصبح يستخدموا الفيسبوك عندنا، بس في أماكن أخرى ما زال يعني محافظين. كثير من المنصات المختلفة اللي أكيد موجودة وحاضرة بشكل كبير. فنتعرف على التسويق مستمعينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. معنا في الأستوديو خالد بن علي السالمي، وهو مدرب في التسويق. أستاذ خالد مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا في صوت الشباب.
5: مساء النور أستاذ سلوى، طبعا سعيد أنا موجود معاكم اليوم في البرنامج.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ خالد. تسويق له وما عليه، يعني التسويق التقليدي والتسويق عبر المنصات أكيد المختلفة أصبح فيه كثير منافسة. خلينا أسألك سؤال في البداية قبل ما نتكلم عن التسويق عبر المنصات والتسويق التقليدي اللي احنا نعرفه، هل فقد التسويق التقليدي خلاص مكانته بوجود التسويق عبر المنصات والتسويق الإلكتروني؟
5: والله ما نقدر نقول يعني أنه فقط كامل تماما يعني، بس اكيد صار في توجه اكثر مثلا على التسويق اللي هو الديجيتال يعني او التسويق الحديث يعني. فممكن نقول انه يعني ما صار تركيز فيه بشكل كبير.
4: نعم.
5: ولكن هل موجود؟ طبعا موجود لا زال يعني. بس ما نفس مثل ما نقول ما نفس اول.
4: يحاول انه يعني ينافس
5: يعني.
4: اكيد طبعا في اختلاف طبعا كبير، احنا شفنا كيف الحياه تغيرت وكل شيء تغير كل شيء تقدم، احنا حتى حياتنا صارت تقنيه كلها.
5: صحيح.
4: ف 24 ساعه تحصل واحد عبر الاجهزه المختلفه، الهاتف الحين جنبنا، اللابتوب عندنا هنا، الشاشات التلفزيون، الشاشات المختلفه، يعني حتى عملنا في الاذاعه كله معتمد على الاجهزه، فأصبح كله إلكتروني، الحياة أصبحت كلها إلكترونية يعني. خلينا نتكلم عن التسويق التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، إيش الفرق بينه وبين التسويق الحالي اللي أصبح يعني مطلوب بشكل أكبر اللي هو التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
5: جميل، خلينا في البداية بس يعني نبين أكثر للمستمعين. طبعا إحنا نقصد في التسويق اللي هو التقليدي اللي نتكلم عن الصحف، المجلات، التلفزيون، الراديو، هذا نعتبر فيه اللي هم وسائل الإعلام اللي هو التقليدية.
4: نعم.
5: بينما طبعا وسائل الحديثة أو وسائل التسويق الحديثة اللي نستخدم فيه لو نتكلم فيه ديجيتال ماركتينج أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. احنا طبعا عشان نبين أكثر أنه هل لازال في تسويق، في ناس تعلن في الصحف، في المجلات، في التلفزيون، لازال موجود. وفيه، وخليني سلسله بس في قصة صراحة من أحد يعني صدفة كان التقيت أحد رواد أعمال.
4: نعم.
5: فكان يتكلم أو أنه مر عليه صراحة يعني ما أذكر بصراحة ولكن على هالموضوع يعني بالذات، فكان يتكلم أنه في شخص صاحب بزنس تمام عنده مصنع للبلاستيكيات.
4: نعم.
5: فيقول بدأ طبعا بدأ المصنع فيه عنده مصنع بلاستيكيات بشكل عام يعني أكواب وكذا يعني.
4: نعم.
5: فكان يتكلم أنه يقول بديت طبعا في التسويق، بدأ يستخدم طبعا اللي هو الشائع دائما يعني اللي هو بدأ في التسويق اللي هو ديجيتال ماركتينج والانستغرام واليعني
4: نعم
5: وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ يروج فيه، وأيضا استخدم التسويق التقليدي. طبعا التسويق التقليدي هو ركز في اللي هو في يعني بالضبط في إعلانات الجرايد. ما تصدقي يقول يعني جيونوا زباين أو أغلب زباين اللي كانوا يجوني من الجريدة أو من يعني من الجرايد يعني أو من الصحف.
4: ما شاء الله.
5: فشوفي يعني كيف يعني، وطبعا هذه القصة ما فترة طويلة يعني تكلمي الحين يعني فترة قصيرة يعني. فدائما أنت يعني كبزنس ما تعرف أحيانا جمهورك يكون موجود مثلا في يعني في الوسائل اللي هو وسائل الإعلام أو في التسويق التقليدي اللي ممكن أنت تمارسه. وعلى فكرة
4: في جمهور موجود
5: في، وعلى فكرة يعني الاسمس لحد الحين ولحد بكرة جينا يعني
4: صحيح
5: إعلانات، ومع انه يمكن نسبة كبيرة يعني سكيب او حتى ما نشوف احنا يعني
4: صحيح،
5: ولكن لا زال يعني في مثلا بعض المجالات يستخدموا كنوع من التسويق تمام، ويجيهم زباين من هناك يعني ما كلهم عندهم مثلا واتساب عنده سوشيال ميديا، واحنا نعرف مثلا في فئات ما عندهم يعني
4: صحيح،
5: فاحيانا تحتاج يعني حسب التسويق او حسب اللي هو المنتج والخدمه اللي تقدمها يعني
4: اكيد.
5: بس سلوى خلينا نبين اكثر، ولكن احنا طبعا كان مثلا احنا في الوقت الحالي لو في اي رائد عمل او اي صاحب بزنس احنا طبعا ننصحه، لا طبعا احنا نقول له لا يعني اكيد انت تبدا بالتسويق اللي هو الحديث. ليش؟ لانه يعني الحين الناس كلها متواجده الحين في وسائل التواصل الاجتماعي مع الخلف، التأثير صار هناك، الجمهور أيضا حتى في الأشياء الفنية يعني حتى سلوى يعني أنت مثلا بتعمل إعلان مثلا في الصحف وفي وسائل الإعلام التقليدية صعب موضوع اللي هو القياس على عكس مثلا في السوشيال ميديا، أنا الحين مثلا ممكن أن أعمل إعلان مثلا في الإنستغرام يعطيني كامل التفاصيل، كم البجت اللي حطيته، كم المشاهدات، العائد على الاستثمار حتى يعني كم حطيت وكم شخص يجوا من عندك وكم حتى متابعين معك، فكل التفاصيل هذه تكون موجودة.
4: حلو.
5: هذا اللي يميز يعني عن اللي هو وسائل اللي هو الإعلام أو وسائل أو التسويق اللي هو التقليدي.
4: نعم.
5: على العموم الفكرة باختصار يعني عشان ما نطول كثير، الفكرة أنه هل تم استغناء عن التقليدي؟ لا طبعا لا زال موجود، ولكن ما نفس اللي هو مثل ما تقولي الاعتماد بشكل كبير، ولا بننصحنا بالتسويق اللي هو الحديث.
4: أكيد. طيب احنا نتكلم عن التسويق الحديث أو التسويق عبر المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، خلينا نتكلم شوي وإحنا نبدأ إيش هي الأساسيات اللي راح أبدأ فيها إذا أحب أنه أسوق عبر المنصات. أسوق مثلا يسوق شخص لنفسه لمنتج حتى بشكل عام، في أساسيات معينة مشتركة للتسويق للذات أو حتى التسويق لمنتج معين أستاذ خالد؟
5: جميل، عشان ما يكون كلامنا عام وكلام يعني نظري، نعم. خلينا أعطيكنا من يعني بالتفاصيل اللي هي مثل ما تقولي اللي هي الفنية مثلا اللي شغالين أو ممكن حتى تعملي،
4: نعم.
5: الحين انت لو نزلت يعني أو أي شخص مثلا صاحب بزنس حب يعمل سبونسر أو إعلان ترويجي مثلا لبوستر أو منشور أو ريلز مثلا في الانستغرام،
4: نعم.
5: فأول ما يدخل على طول أول شيء الانستغرام يقول لك وش الهدف من هذا، تبغى يراسلك توصل معاك، حتى يقول لك هو تبغى مثلا متابعين خليه مثلا يعمل لك زيارة مثلا للحساب، تبغى لا تبغى أنت بيع لا خليه يراسلك على الواتساب أو على الدايركت،
4: نعم.
5: على العموم هو يعطيك مبدئيا. الخطوة اللي بعدها أستاذة سلوى عشان تعرف تفاصيل والأشياء المطلوب منك أنت في حال بغيت تستخدم اللي هو التسويق عبر المنصات بالذات، وعلى بالذات نشرحنا الحين على المنصات اللي هو الانستغرام،
4: نعم.
5: فأول شيء أنت مطلوب منك يتحدد أول شيء أول حتى هو يعطيك من جمهورك، الأشياء الأساسية هذه جمهورك، إذا تعرف أعمارهم كل ما كنت في تفاصيل أكثر كل ما كان أفضل لك أنت
4: بالضبط.
5: فمثلا أعمارهم هل أنت أطفال هل شباب هل كبار سن ولا كل حد
4: ولا نساء
5: ولا نساء، أيوة صحيح بالضبط. حتى بنجي هذه،
4: نعم.
5: بعدين الأعمار عندك الفئات مثل ما ذكرتي هل نساء هل رجال، أنت كل ما كان حددت كل ما كان أفضل لك وكل ما كانت الرسالة محددة وكل ما كنت أيضا وفرت على المبلغ اللي حاطنه أنت، يعني أنت في النهاية كصاحب بزنس عندك بجيت معين، فكل ما كان تحديد أكثر كل ما كان أنت تركيز أكبر، كل ما يعني هذا المبالغ تحطهم ما تروح كذا عشوائي يعني،
4: نعم.
5: فعندك اللي هو الأعمار، في نقطة مهمة اللي هو طبعا وفي شيء اللي هو المكان الجغرافي، مثلا انت عندك مثلا خلينا نكون صالون رجالي مثلا،
4: نعم.
5: او سوبر ماركت مثلا موجود مسقط، معقولة تروح تعمل له سبونسر اعلان حال شخص مثلا موجود في مسندم ولا في صلالة؟ يعني ما معقولة. فانت تستهدف على المنطقة الجغرافية اللي فيك،
4: صحيح.
5: في بعض البزنس لا يستهدف مثلا كل حد، حتى ما لازم يستهدف المكان اللي فيه، يمكن حتى دول من خارج، فانت تستخدم على نوع البزنس الموجود معك او الخدمة او المنتج. في مهم في نقطة مهمة سادة سلوى بخصوص الموضوع اللي هو موضوع طبعا الانستغرام الحين اللي هو شغال فيه واللي هو اصلا ما كان موجود،
4: نعم.
5: اللي هو موضوع الاهتمام، انه الحين انستغرام ما بس على الاشياء الاساسية هذه اللي يستخدمها، لا على موضوع الاهتمام. كيف يعني؟ يعني انت تقلب ريلز هو يبدي يفهم خوارزمية من انستغرام، تبدا تفهم هذا اهتمام والله في الجانب الرياضي،
4: يبدا يعطيك
5: بالضبط
4: فيديوهات وريلز، أيوة. عن الجانب الرياضي،
5: وهو اصلا الانستغرام انت متعامل سبونسر معاه، يعني من كثر الخوارزميات ومن كثر الاهتمام اللي عنده، الداتا اللي ماخذنا عنك انت،
4: نعم.
5: اللي مجمعنا عنك انت، اول ما تعمل الاعلان هو على طول حتى لو انت ما حددت يقول خلي انا علي من ضمن الاستهداف، تقول لك خلي علي انا بجيب لك الجمهور المهتم،
4: صحيح.
5: فانت متخيل اي درجه يعني، عشان كذا هذه الاشياء صار موضوع سهل جدا، ممكن اي حد يعلن، بس تعرف الاشياء كذا يعني اللي هي التفاصيل هذه ممكن اي شخص يعني يعلن فيها وتساعد انه يعمل ترويج او التسويق الحديث،
4: نعم. هذا بالنسبه يعني مثلا لمنتج معين، او حتى خلينا نتكلم انه شخص حاب يسوق هو لنفسه، عنده مثلا اهتمام معين في مجال معين. مثال، نعطي مثال عليك يعني استاذ خالد، انت مثلا متخصص في التسويق، فلك ما شاء الله ورش ولك دورات ولك يعني تفاصيل كثيره تقدمها في مجالك، مجال مثلا التسويق، انت كمدرب تسويق كيف تسوق لنفسك عبر المنصه، منصه التواصل الاجتماعي، منصه التواصل الاجتماعي او الشبكات بشكل عام، سواء كان الانستغرام سناب شات تيك توك غيرها ايضا من المنصات.
5: حلو، ممتاز. الحين ندخل على موضوع تسويق الشخص، صحيح،
4: أول
5: يعني اللي هم نسميه اللي هو العلامة الشخصية يعني.
4: نعم.
5: حلو، بالنسبة للعلامة الشخصية أستاذ سلوى، أهم نقطة إنه أول شيء أنت لازم قبل ما تحدد اللي هو جمهورك يتحدد المجال اللي فيه، ولازم يكون تحديد المجال أو التخصص اللي فيه أنت لازم يكون دقيق. يعني كوتش خالد السالمي ما ممكن والله يقول لك تسويق مثلاً مثلا هو شن مثلا كاتب مثلا تسويق مثلا اللي هو لأصحاب مشاريع،
4: نعم.
5: أصحاب بزنس، تمام، وأيضا اللي هو أخدمك أو ساعدك في بناء اللي هو علامتك الشخصية، ما ممكن والله خالد أو حد مدرب ثاني يقول لك لا أنا أيضا ممكن أساعدك في اللي هو في التسويق مثلا للشركات الكبرى أو في التسويق الواسع مثلا،
4: نعم.
5: فهمت علي؟ فأنت كل ما كنت محدد كل ما كان أفضل لك. حتى بالنسبة لأصحاب مشاريع هو دائما يتسأل سؤال يقول لك والله يعني وش المجال اللي فيه، يقول لك أنا مستهدف كل حد أو مجال اللي كل حد، وهذا أسوأ شيء. أنت لازم أول حاجة أو نقطة تختار المجال ويكون دائما مجالك محدد،
4: نعم.
5: ما ينفع مثل ما يقول بتاع كله، وهذا نفس الشيء في التسويق وحتى في هذا أكبر خطأ أنك تعمله. فأنت لازم أول شيء تحدد المجال اللي أنت فيه، تحدد اللي هو يعني الشيء اللي حاب تشتغل عليه. تمام. وبعد ما تنجح فيه هذاك المجال طبعا سأسأل ممكن تتوسع في مجال ثاني.
4: جميل.
5: ايوه. اما انك تبدا والله انك تشتغل في مجال وبعدين تقول لي لا والله انا لا هذا غلط. بس انك تبدا مثل مجال، احنا نشوف رواد اعمال مثلا يدخل مثلا مجال معين مثل البزنس.
4: نعم.
5: ينجح فيه مثلا يدخل في بزنس ثاني، هذا ما في ابدا اي اشكاليه. ولكن انه انت تبدا يعني تشتغل في اي مجال في نفس الوقت كذا.
4: نعم.
5: هذا اسوء شيء انه ممكن تشتغل يعني كبراند شخصي او حتى كبزنس يعني.
4: صحيح. حتى يعني يمكن استاذ خالد لما الناس تفتح صفحتك على طول تعرف انه هذا الشخص مثلا خالد متخصص في مجال الرياضة مثلا في كرة القدم، خلاص الناس عندها هذه الفكرة انه خلاص متخصص وصفحته اي شيء اريد فيها بكرة القدم ادخل على صفحة مثلا خالد واحصل هذا الموضوع.
5: بالضبط. حتى سلسلوا الموضوع موضوع الدفع. انت الحين مثلا لو عندك الم في اسنان، هل بتروح مع طبيب عام ولا بتروح مع طبيب اسنان؟
4: اسنان طبعا.
5: يا سلام. ومن اللي يعني ومن اللي دائما الناس تفعل اكثر دائما يعني اغلى يكون. طبعا طبيب الاسنان.
4: نعم.
5: طبيب العام يمكن تشخيص بسيط يعني، لكن طبيب الاسنان هو متخصص مثلا في الاسنان، فانت دائما تروح له. فعشان اوضح اكثر يعني للمستمعين انه انت خليك نفس الشيء وشوف الناس اذا ما يعني راح تجيك الناس اللي هن محتاجين هذا الشيء. تمام. وبيدفعوا لك اكثر، ما عندهم اي اشكاليه، لانه دائما الشخص المتخصص الناس تدفع له على عكس الشخص العام او اللي يتكلم كل يوم موضوع او في مجال.
4: تتشتت الناس يعني ما تعرف هو في اي مجال
5: حتى
4: مثلا.
5: الثقه يعني تبني موضوع الثقه وموضوع اللي هي المصداقية تغيب عنك يعني.
4: نعم.
5: على عكس ما يكون متمكن فيه فالناس تصدقك ويكون فيه ثقة وكذا يعني.
4: نعم. طيب إيش يعني أكثر الأخطاء اللي لاحظتها أنه الناس يقعوا فيها، الناس اللي يبدأوا يروجوا لأنفسهم أو يسوقوا لأنفسهم عبر المنصات، في أخطاء معينة يبدأوا يقعوا فيها سواء كان في بداياتهم أو حتى لما يكونوا وصلوا حتى للجمهور بشكل عام، تخلي هذا الشيء يعني ممكن ثقة الجمهور فيهم تهتز، أو أنه الناس ما تبدأ تحب صفحتهم، أو أنه مثل ما نلاحظ أنه في ناس ما شاء الله بعد فترة يمكن سنة تشوفه حسابه ضارب مثل ما يقال، بعد فترة تشوف خلاص ما في متابعين أو حتى ما في تفاعل على صفحته. إيش الأخطاء اللي يرتكبها الشخص عشان يوصل لهذه المرحلة أنه هو يتراجع مستواه في التسويق أو حتى في البروز في الشبكات؟
5: صحيح. هو شوف أنا بالنسبة لي يعني إذا يتعمق أكثر في الموضوع يعني، هو أحيانا صراحة الشخص يعني أنا أشوف كثير أشخاص يعني يمكن يبدأ في يعني يقدم قيمة مثلا، يبدأ في حساب مثلا إنستغرام ويبدأ يتكلم في مواضيع يعني وكذا، أتوقع يعني يمكن هو الهدف اللي حاطنه مثلا مبدئيا وتشوفه بعد فترة مثلا يغيب أو يختفي يعني. أتوقع يمكن هو يعني يعتمد على الهدف اللي حاطنه هو يعني مبدئيا يعني، مثلا يقول لك والله انا كان عندي هوس مثلا احصل على مثلا 1000 متابع. فتحصلي بعد ما يحصل 1000 خلاص مثلا يوقف
4: يعني، يحدد الهدف
5: يعني
4: وخلاص
5: يعني هو وصل. ايوه. على عكس مثلا في شخص لا عنده هدف عميق، عنده رساله حاب يوصلها. تمام. وحب هالمجال، حب انه بعد نفس الشيء زين، وما عنده مشكله حتى لو يدفع الحين يعني، كنا ماخذنا كنا مشروع. مش عباره عن والله خلينا نقرب يعني. فالشخص الصادق والشخص اللي هو داخل بجد ويعطي وقته ومن جهده في هذا المشروع سواء كان حل نفسه او حتى كبزنس يعني. تمام. بتشوفي لا بتشوفي يعني اكيد بتواجهه تحديات ويتغلب عليها وبيستمر، على عكس ذاك الشخص اللي يعني جاي هو مثلا ما تقول خلينا نقول يقرب مثلا. تمام. من اول تحدي او اول يعني يشوف يعني الامور ما ضبطت معه يبدا ينسحب على طول.
4: نعم.
5: واتوقع يمكن هذا السبب يعني. طبعا في عوامل رئيسيه، ولكن انا اشوف شيء عميق او السبب العميق اتوقع يمكن هذا الشيء يعني.
4: نعم. هو حتى يمكن الاستمراريه احيانا ما يكون هذا الشخص مستمر.
5: صحيح.
4: في تقديم مثلا اسلوب معين او طريقه معينه، ويبدا يمكن ينقطع او يتراجع حتى في تقديم مثلا فيديو معين، انه هذا اتوقع انه الناس حتى تبدا تنسى لما الشخص يغيب اسبوع اسبوعين، احيانا تحس الناس تبدا تنسى يمكن انه خلاص ما موجود فالناس تنسى احد ما ترجع له. اتوقع هذا بعد من ضمن الاسباب يمكن استاذ خالد.
5: اكيد طبعا موضوع مثل ما تكلمنا احنا موضوع الاستمراريه، موضوع اللي هو انه كنت يعني تكون موضوع التواجد وهذه الامور، طبعا اكيد هذا نقطه مهمه يعني.
4: نعم.
5: فمثل ما ذكرنا انه انت المطلوب منك الاستمراريه، مطلوب انك ان يكون عندك هدف واضح. تمام. ما مشكله تعدل، بس انك تبدا. انت بديت ولكن اكيد بتواجه بعض التحديات، احيانا بيكون ما ممكن انك تستمر يعني، فانت لازم تكمل فيه يعني.
4: نعم.
5: فهذا الشيء موجود يعني ما بس الله في المجال التسويق بشكل عام يعني، حتى ما بس الله في الظهور وفي المحتوى وكذا يعني.
4: نعم. أيوه. حاليا ايش اللي تشوفه موجود عبر المنصات يعني، وتدخل يعني انت كمتابع يضايقك اللي جالس يصير مثلا في المنصات بشكل عام، ايش هو هذا الشيء؟ خلينا نتكلم احنا يعني في معانا في سلطنة عمان يعني، ايش اللي تشوفه عبر المنصات بشكل عام وتحس ان المفترض انه يكون في تنظيم اكثر الاشخاص يعني، ينظموا وجودهم في المنصات بشكل اكبر ويبرزوا نفسهم بطريقة افضل يعني؟
5: طبعا هذا بالنسبة له هو اهم سؤال. على فكرة استاذ سلوى، انا امس كان معي دورة اونلاين، واول ما ابدا حتى في محتوى الورشة اللي كانوا معي على طول بديت في الموضوع. اللي صاير استاذ سلوى انه الناس متشتت الحين. ما عارف الحين هل انا اتول يعني، صاير الناس اول ما يفتح بزنس، اول ما يبدا في مشروعه، اول ما يدخل منصات، صار ما الهدف في المنتج ماله ولا في الخدمه اللي قدمها، صار الهوس اني انا اول ما افتح الحساب كم متابعين عندي، ابغى الفيديو يضرب معي مشاهدات. صارت الناس انه تنسى المحتوى اللي تقدمه او المنتج اللي عندها او حتى الخدمه، تنسى في المقابل تركيز اكثر على المشاهدات،
4: على العدد،
5: وعلى العدد. وعلى ما سهل دخلنا موضوع الترند.
4: نعم.
5: تدخل ترندات احيانا حتى وصل مرحله انه يعني مخلى بالاخلاق وبالقيم يعني المجتمعيه.
4: نعم.
5: طبعا احب اوضح، ما عيب ابدا انك انت تشوف الناس الحين قاس اللي ياثر فيها، وما عيب انك قاس تشوف الحين الناس وايش اللي قاس ياثر فيها، وما عيب تشارك بالترند وبالاسلوب وبالطريقه اللي انت يعني تستخدم فيه. وحتى في يعني مثل انستغرام في تطبيقات معينه، بالعكس انا انصح مقوله انت لازم تدخل تشوف هذا المنصه وش الناس اللي قاعد تفعل فيه.
4: نعم.
5: ولكن توصل لمرحله انه يكون تركيز الاكبر على والله كم مشاهده وكم ترند وكم محصل، وهذا الهوس مالك. بطبيعه الحال انت الحين بتنسى الـ يعني البزنس مالك، وطبيعه الحال انه يعني الناس بتدخل بتخلي حسابك عباره عن حسابك انه تنافس حسابات ترفيهيه او اللي هو الاشخاص اللي هم صنعوا لهم محتوى.
4: نعم.
5: وكل يوم ندخل في موضوع وكل يوم
4: تخرج عن الهدف المطلوب يعني.
5: فانا دائما تركيزي ودائما اقول لهم يعني، انت كصاحب بزنس او حتى كشخص، دائما حاول تركيزك يكون عن بناء قيمه. تكلم عن منتجاتك، تكلم وش ناس ممكن تستفيد فيها، خلي في قيمه.
4: نعم.
5: خلي في ناس، في نصايح، في ناس في شيء مفيد يستخدم الناس. ممكن تدخل موضوع الترند، ممكن تدخل موضوع اللي هو يعني الاسلوب الجديد مثلا في الترندات وكذا، حتى موضوع مثلا يعني الفيديوهات مثلا تدخل موضوع الهوك، انه لازم في هوك معين وفي ممتاز. وانا
4: بس
5: حتى
4: اذا كان يخدمك فقط
5: بالضبط خليه يخدم هذا الشيء، ولكن انه يكون عندك هوس ويكون تركيزك كله في المشاهدات. وحتى انا اشوف صراحه اول حتى تابع ترى على فكره يعني، الحين واحد فاتح بزنس اول فيديو منزل انه في منتج ماله، لكن على طول اخر ترند صاير. وطبعا مع اغنيه مع شويه رقصات مع يعني، انت على طول بريت وهذا اصلا وانت صاحب بزنس الحين يعني. حتى طبيعه المتابعين اللي يكونوا معاك استاذ سلوى، طبيعه الحال انت يعني الجمهور اللي بيجيك على اذا كان حسابك كله عباره عن ترندات وعباره عن اللي هو مشاهدات وارقام، بيجيك جمهور عام. على عكس ما تكون مثلا في عندك حساب حتى لو في متابعين 1000، لكن هذاك الاشخاص اللي عندك حابين محتواك، حابين القيمه، حابين المنتج اللي عندك، مستعدين يشتروا من عندك.
4: نعم.
5: وش الفائده عندك 100,000 ولا عندك 50,000؟ تمام. وهذا كلهم جايين بس يستمتع.
4: نعم.
5: حساب ترفيه، انت بكره نزلت ما مستعد يقول هذا كان يضحكنا ولا انه كان يعني ستايل مختلف. فهمت علي؟
4: بالضبط.
5: انا ما اقول انه والله ممكن تدخل موضوع الاعلانات، هذا ممكن، لكن انت كصاحب بزنس، كصاحب براند، انت لا يعني صراحه ما توصل مرحله انك انت يعني تنسى اللي هو الشيء اللي تقدمه او القيمه اللي تقدمها.
4: القيمه نعم، والمحتوى اللي انت داخل على تقدمه.
5: هم على طول بعد ما خلص ورشه قال صراحه قال ما شاء يعني صراحه احنا كنا ما عارفين، وحتى رسائل بعد ورشه يعني سالونا يعني كنا متشتتين يعني صوره ما واضحه.
4: نعم.
5: الناس ما عارفه الحين هذا الشيء صحيح هو هذا اللي ينجح البزنس ولا لا.
4: بالضبط. وأكيد هذه أشياء جدا مهمة في ظل التنافس الكبير أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إيش الرسالة اللي حاب تقدمها لكل من يسمعنا وموجودين الناس 24 ساعة تحسهم موجودين يعني عبر الشبكات، شبكات التواصل؟
5: موجودين ويظلوا مستمرين يعني.
4: مستمرين أكيد.
5: والله نصيحتي أي شخص صراحة، أنا مؤمن بكل شخص. حتى أمس واحد راسل في معي في الله يقول خال أنا متقاعد، كيف ممكن إن أنا أبدأ يعني أحصل على وظيفة أو إني يعني أبدأ أنطلق فيها؟ نصيحتي لكل شخص. ونفس الشيء بعد في طالب يدخل لي نفس الشيء طالب يدخل لي خالد كيف مثلا انه انا الحين بخلص من الكليه كيف ممكن انا اريد اعرف مؤسسات واعرف الناس واعرف اصحاب اللي هم يعني بحيث ان انا بعد ما اخلص يكون اتوظف يعني. فانا مؤمن استاذ سلوى سواء كنت عندك خبره 20 سنه 30 سنه او حتى طالب الحين مخلص او حتى ما عندك يعني ما لازم تكون يعني حتى ما يكون عندك مؤهل دراسي ما هو المقياس لكن مؤمن استاذ سلوى انا كل شخص اكيد شاطر في مجال معين اكيد عنده مهارات في مجال معين اكيد عندك خبره في مجال معين ممكن هذا الشيء انت تطلعه وتبرزه للناس وتقدمه عن طريق وسائل الموجوده مع وسائل التواصل وخلي نذكر مثلا الانستغرام تبدأ تعرف الناس عن المحتوى عن القيمة عن نصايح عن تجارب عن قصص تشارك فيها الناس هذه الأمور
4: بالفعل.
5: شوف الناس لو إذا ما تفاعلت معك شوف الناس إذا ما تواصلت معك وبتحس إنه في ناس محتاجين
4: أكيد.
5: حتى مشكلة إحنا مشكلتنا إنه دائما نقارن يعني مثلا أنا الحين خالد أقارن نفسي مثلا موجودي في المجال فيوم تقارن نفسك يعني طبيعي بتشوف عمرك إنه ما مبين أو ما مهم ولكن في
4: وبتتعب من المقارنة
5: وحتى أنا دائما أقولهم أول شيء حتى في الورشة دائما الحضورية أكثر عن الأونلاين أقولهم سلسلوا إذا حاب تبدأ في أي مجال مثلا في البزنس مثلا في العطور أول شيء تروح تدخل وإيش أكثر بزنس من عطور دائما تابعه روح سوي الأنفولو ولا سوي الهايد لفترة لأنه بتجلس تقارن معاه مستحيل أنت الحين بادي هو يعني عنده
4: واصل هو واصل
5: بالضبط قلت له روح سوي الهايد سوي له انفولو ما عشان تكرهه ولا بالعكس ممكن تشيد منه لكن ما راح تبدا انت اذا كنت تشوفه
4: صحيح.
5: وهذا اللي صار وانا حتى اللي صار مع نفس الشيء يعني انا مثلا بدايتك يمكن بانطلق نفس الفكره اروح مشكله احنا نشوف دائما من اللي يعني
4: واصل
5: نشوف متابع اقول يا ربنا توب هذا مستحيل يعني فاول شيء دائما نصيحتي لكل شخص روح سوي له انفولو سوي له هايد لحد ما تبدا وبعدين رجع معه مشكله وقارن في نفسك قبل وبعد يعني
4: نعم اكيد
5: هذا الصراحه يعني الاشياء اللي بالنسبه لي مهمه يعني
4: جزاك
5: من جانب التسويق يعني.
4: جزاك الله خير أستاذ خالد ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وشكرا على وجودك أكيد معانا. عندنا رسالة وصلت لنا يقول سلام عليكم أشكر ضيفكم على النصائح اللي قدمها بخصوص البزنس. بصراحة أنا صار لي موقف أنا عندي بزنس والموقف اللي نزل عن قضية معينة وهذه الغلطة اللي سويتها وتم تسكير حسابي. يعني هو قصده أنه خرج عن المألوف هو أيوة. أساساً حسابه حساب مختص ببزنس معين فنزل عن قضية ثانية ما لها دخل في البزنس ماله وهذا الشيء سبب في تسكير حسابه وهذه غلطة سواها. يمكن كنا نتكلم عن هذا الموضوع أيضاً أستاذ خالد أنه أحياناً أنه أصحاب المشاريع يغلطوا غلطة معينة. أنت صاحب مشروع وحسابك مختص في العطور مثلاً أنت ما لك علاقة تنزل عن قضايا في حتى لو مرة واحدة أنت ما لك علاقة تنزل عن قضايا أنت حساب متخصص في هذا المشروع فخليك مواصل على نفس الموال متخصص فقط مشروع يصير اللي يصير أنت فقط لك مشروعك ويعني خلاص يعني تسوق عن مشروعك وخلاص هي هذه اللي هو وقع فيها يمكن صاحب هذا البزنس ما ذكر اسمه أشكره
5: خليك في البزنس وأتوقع يمكن هذا في فترة يمكن القضية صارت ترند وكذا فهو يمكن حب يتكلم أو أنه شاف من ضمن اهتماماته فقال ليش ما نزل عندي مثلا فحتى شو الانستغرام يعني يمكن صار له بلوك لأنه مثل قضية يعني بعيدة وش عن مجالك وأيضا حتى يعني المنصة هي سياسة المنصة تحاربها يعني فانت كذا ضيعت على بزنس مالك وايضا حتى خربت على وحتى خطاك من ناحيتك انت يضر بزنس مالك يعني بغض النظر عن سياسه المنصه وكذا انت قاعد يضر اللي هو البزنس الخاص فيك
4: بالضبط.
5: انا دائما حتى احاول ابين لهم يعني شوف سلسله صراحه ترى في كل مكان في البزنس ولا حتى في في في, في, في القطاع الفني يعني مثلا في اغاني خلينا مثلا ندخل مثلا في الفني يعني تمام في مثلا اغاني دائما بين فتره وفتره يصير مثلا اغاني ترند
4: صحيح
5: تضرب ترند توصل ملايين فترة معينة والناس تنساها في أغاني يعني مشتغلين فيها يعني أغاني مثل ما تقولي إلى قيمتها وإلى وزنها هذاك الفترة يمكن الناس ما كان فيه مشاهرة عادي جدا لكن ترجع إلى بعد سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات بالعكس تزيد قيمتها أكثر يعني
4: بالضبط.
5: فهو نفس البزنس انت تختار تبغى تكون ترند كل يوم ترند على عليك المول تختار يعني، ولكن طبعا في النهايه انت بتطلع عن بزنس مالك وعن منتجاتك وعن خدماتك وهذا الشيء
4: صحيح عن المحتوى خليك. صحيح عن المحتوى اللي المفترض ان تواصل فيه يعني. طبعا هذا فيصل الفارسي الحين ذكر اسمه، شكرا يا فيصل على مشاركتك معنا، يعطيك العافيه. ومعوض خير اتوقع عنده ايس كريم هو خليك على ايس كريم بعيد عن كل القضايا
5: خبرهم عن انواع الايس كريم
4: ومحتاجين احنا ايس كريم في الصيف
5: ضروري
4: يعطيك العافيه. وشكرا ايضا على وجودك معنا استاذ خالد، احنا سعدنا بوجودك معنا خلال هذه الدقائق من البرنامج، وحديثنا اكيد عن التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا على كل تفاصيل اللي قدمتها في موضوع الحلقه، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. خالد بن علي السالم مدرب في التسويق والعلامة الشخصية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أسبوع مضغوط بالنسبة لك ومليء ما شاء الله بالورش المختلفة في مجال التسويق، كل التوفيق لك إن شاء الله أستاذ خالد.
5: شكرا، شكرا لك،
4: يعطيك العافية. شكرا، شكرا جزيلا الأستاذ خالد السالم، يعطيك العافية. إحنا متواصلين مستمعينا في صوت الشباب إلى تمام الرابعة، حياكم الله جميعا عبر

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ودروب بالسلامة للجميع. وأكيد مستمعينا اليوم في فقرة الإدارة المالية راح نتحدث عن موضوع يخص السفر، محتاجين لإدارة مالية أكيد في السفر بشكل عام. خلاص فترة سفر وطلعات وروحات وردات وغيره. فاليوم راح نتكلم معاكم إن شاء الله مستمعينا عن الإدارة المالية للسفر الاقتصادي. هل نحتاج لإدارة مالية للسفر الاقتصادي؟ السفر الاقتصادي طبعا مختلف تماما عن السفر العادي اللي احنا متعودين عليه. خلونا نقترب أكثر من هذا الموضوع مع بدر لوهيبي رحال ومختص بالسفر الاقتصادي. استاذ بدر مساء الخير، يا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا أستاذ سلوى، سعيد جدا بوجودي معاكم وعلى هذا الموسم، موسم السفر خلاص يعني.
0: خلاص بدأ موسم السفر أكيد. وبدأتوا ما شاء الله سفراتكم صح للصيف ولا للحين؟
1: والله كانت في رحلة يعني على مشارف الصيف انتهيت منها، كانت إلى تونس. والآن نستعد إلى رحلة إن شاء الله بعد 3 أسابيع بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله موفقين خير بإذن الله تعالى. خلينا نتعرف من خلالك أستاذ بدر على السفر الاقتصادي. إيش هو السفر الاقتصادي وإيش اللي يخلي السفر الاقتصادي مختلف عن السفر العادي اللي إحنا متعودين عليه؟
1: هو السفر الاقتصادي حقيقي يعني خلال الفترة الماضية أصبح من الأشياء الأساسية التي يحرص الكثير من محبي السفر على الالتزام بها. قبل أن أبدأ في تعريف السفر الاقتصادي أحب أنوه على أن هناك فكرة مغلوطة عن هذا النوع من السفر. هناك من يعتقد أن السفر الاقتصادي معناته بس روح أنت وتبخل على نفسك وقتر على نفسك في السفر وارجع وأنت فقط الهدف مالك أنك تقلل من مصاريف السفر. لا، السفر الاقتصادي باختصار هو محاولة الحصول على أكبر قدر من المتعة وتحقيق الأهداف والغايات بأقل كلفة ممكنة.
0: نعم.
1: وإيش الفرق بينه وبين السفر العادي؟ السفر الاقتصادي هو أنك أنت تحسب ميزانيتك وبناء على هذه الميزانية تقرر أي طيران تتروح، طيران مباشر، طيران ترانزيت، نوع السفر نفسه، عن هل تحتاج يعني تذكرة مع أمتعة ولا لا. يعني نوع السفر هو نوع الطيران نفسه يتحدد بالميزانية اللي موجودة معك. كذلك نوع السكن، أنت معك أيضا مجموعة واسعة أيضا من أنواع السكن، معك فنادق 5 نجوم و4 نجوم وفي معك أنواع أخرى من السكن أيضا بإمكانك تحدد بناء على الميزانية التي يعني رصدتها ويعني حطيتها لرحلتك تختار السكن المناسب لك. أيضا نوعية التنقل وطريقة التنقل داخل الوجه، هناك من يرغب أن تكون معه سيارة خاصة بسائق خاص. طبعا

0: غالية وفي مطاعم متوسطة وفي مطاعم رخيصة، وهناك من يعمد إلى فكرة وأنا أعتقد أنها أيضا رائقة وجميلة، وهي فكرة أن يقوم بطبخ المأكولات بنفسه خصوصا في بعض الوجهات التي لا يتوفر فيها الأكل الحلال. فنحن معنا مجموعة بشكل عام، مجموعة واسعة من الجوانب التي تختص في جانب السفر الاقتصادي.
1: أكيد طبعا. إحنا يعني خلينا نتكلم أيضا أكثر أستاذ بدر عن الإدارة المالية. إيش اللي يخلي الإدارة المالية للسفر الاقتصادي مختلفة عن السفر العادي؟ وهل فعلا في السفر الاقتصادي كإدارة مالية تكون يعني نوعا ما الإدارة المالية بالنسبة لكثيرين يمكن أهون مثل ما يسميها البعض من السفر العادي اللي يسموه البعض سفر الدلع يعني والاسترخاء؟
0: أيوه
1: وغير
0: طبعا الميزانية عامل مهم جدا في السفر الاقتصادي. طالما ذكرنا الاقتصاد معناته ذكرنا الجانب المالي، وبالتالي نحن محتاجين نعرف كم معانا ميزانية وكم ممكن نوفر منها من خلال الوجهة. على فكرة حتى اختيار الوجهة نفسها يعتمد اعتماد كلي على فكرة الميزانية. أنا ما يصلح أسافر إلى دولة قيمة تذكرة وحدها 600 ريال وأنا معاي وحدي 600 ريال حروح لكلها. طبعا في فارق جدا كبير بين, بين, بين هذا الطموح وبين الواقع. بالتالي نحن محتاجين أولا نرصد الميزانية يعني المخصصة لهذا السفر، وننظر بعين عقلانية إلى الجوانب التي يعني تستحق التوفير. أنا لما أروح إلى رحلة اقتصادية ما بالضرورة أوفر في كل شيء، نعم أوفر في بعض الجوانب ولكن لا لا لا ليس من أجل التوفير في كل شيء. خلنا نفترض أن رحت وجهة وأنا من محبي دخول المتاحف، دخول المتحف قد يكون 10 ريالات، هل أنا أروح أوفر هذه 10 ريالات وأنا من محبي المتاحف وما أروح هذا المتحف؟ لا طبعا. لا تحرم نفسك في السفر، لا تحرم نفسك حتى من وجبة تشتهر بها دولة محددة، لا تحرم نفسك أيضا من ترفيه معين. بالتالي فكرة السفر الاقتصادي هو أنك أنت ترجع من الرحلة وعارف كل فلس وين راح أو كل ريال وين راح.
1: نعم.
0: هنا أنت كأنك حطيت يعني قيمة الرحلة في أماكنها الصحيحة، لا يوجد هدر. السفر التقليدي أو السفر العادي الذي لا يعتمد بشكل جدا كبير على رصد الميزانية هو سفر يكثر فيه الهدر. بالتالي حتى لو راح هذا الشخص الذي لا يعتمد على الميزانية ولا يريد يعني فكرة التوفير في السفر، أو ربما لا يعتمد على فكرة السفر الاقتصادي وذهب إلى دولة رخيصة معروفة أنها رخيصة، إذا ما حط في باله ميزانية محددة ولم يضع في اعتباره أن هناك حدود مثلا معينة للسفر للصرف اليومي، بيرجع من هناك وهو صارف مصاريف كبيرة.
1: صحيح.
0: بسبب الهدر. لأن أنت رحت هنا حبيت تجرب حاجة، قد تكون أنت خلاص مقرب مثلا آيس كريم في مكان محدد، عجبك الآيس كريم في مكان ثاني بعد ساعة أنت بتقربه. وبالتالي هذه مقارنة بسيطة جدا من بين الأشياء اللي يمكن أن يهدر فيها الشخص أمواله خلال السفر. فبالتالي هو التقليل من الهدر واحد من أهم أهداف السفر الاقتصادي. أني أنا لست من قد يكون شخص غير يعني مهتم بدخول المتاحف وراح مثلا فرنسا ويعرف نفسه أنه ما من محبي هذا النوع، فهو بيروح متحف اللوفر بس لأنه مشهور. هذا هنا يوجد هدر في هذا الجانب.
1: وتصير
0: بالضبط بهذه الطريقة.
1: صحيح.
0: أعطيك مثال أستاذ سلوى، مرة واحدة أنا كنت مع عائلتي في رحلة في أوروبا الغربية، النمسا وسويسرا وهذا. في ضمن رحلتي أنا عارف أني بحقق بعض الأهداف وعائلتي تريد تقرب بعض القمم الثلجية. في زيلامسي هناك بطاقة تعطى لبعض النزلاء في بعض الفنادق، هي تخولك لدخول بعض الأنشطة وبعض عربات التلفريك مجانا. إنزين، استخدام هذا النوع وهذه الرحلة المجانية أفضل بكثير من أني أنا أروح وأجرب التلفريك في سويسرا اللي تكلفة الفرد الواحد 32 ريال. أنا حققت نفس الغاية ولكن حققتها في النمسا. حققتها والطفل ما يهمه وين المكان، أنا في النهاية أخذته إلى قمة ثلجية، قمة جميلة، وأيضا يعني قرب نوع قرب التلفريك نعم، ولكن كانت تجربة مجانية. طبعا هي ما مجانية، هي صحيح بطاقة مجانية ولكن أنت دفعت قيمتها في تكلفة الإقامة.
1: صحيح.
0: نعم في تكلفة
1: نعم.
0: الإقامة
1: نعم.
0: فأنت توازن بين هذه الأمور يعني، وتعرف أنت بعض الأحيان أيضا نجد ما يسمى ب free walking tours، هذه الجولات المجانية، جولات المشي المجاني داخل
1: في المدن. في نعم
0: أيوة صحيح. في هناك مرشد محلي بإمكانك أنت تشوف أوقات انضمامك إلى هذه المجموعات. صحيح.

0: مجانية، ولكن تدفع فيها مبلغ بسيط بدلا من انك انت تروح مع مرشد خاص بك انت. لا انت يعني في فرق جدا كبير بينهم، لما تروح مع مرشد خاص انت بتدفع مبلغ ومبلغ بالساعة قد يصل الى ربما $100 او $200 في الساعتين مثلا او 3 ساعات.
1: نعم.
0: بينما تروح عند هذا الشخص ما يزيد عن $10 قيمة المساهمة لكل فرد. وأضف إلى ذلك أنت بتتعرف على سياح آخرين من مختلف دول العالم جايين لنفس الهدف، وأنت بهذه الطريقة وفرت في ميزانيتك وحققت هدف أكبر بكثير من أنك أنت تجول مع مرشد خاص.
1: بالفعل
0: مثل هذه الأنواع، مثل هذه الأشياء تأتي بالتخطيط المبكر وبالقراءة عن الوجهة وبالاستعداد الأمثل لهذه الرحلات.
1: نعم أكيد.
0: لكن حتى ما نغفل العائق الأكبر أو الجانب الأكبر الذي يقع فيه الهدر هو تذاكر الطيران. تذاكر الطيران هو تقريبا غالبا الناس تعطيه من ثلث إلى نصف ميزانية الرحلة، وهو فعلا هكذا.
1: صحيح.
0: إذا الواحد أخر حجزه وأخر خطته إلى ما قبل السفر بأسبوع أو أسبوعين أو خلينا نقول شهر، أنت أمام أرقام فلكية حقيقة في مسألة التذاكر، خصوصا العائلات.
1: بالفعل.
0: لذلك نحن نوصي العائلات إذا كان معاكم خطة للسفر للسنة القادمة، يفضل الاستعداد يكون قبل بفترة، أنك تحدد الوجهة وتترصد عروض شركات الطيران التي تأتي مبكرة حقيقة في هذا الجانب. وإذا كان هناك فرصة وإمكانية أنك تبتعد عن المواسم، عن موسم السفر، فأنت أيضا في راحة أخرى تعززها فكرة السفر الاقتصادي نفسه. في شخص مثلا راح إلى وجهة فخلال الصيف نفس الفعاليات ونفس الوجهة وربما نفس الفنادق يأتي بتكلفة قد تكون زيادة نصف مقارنة بالشخص الذي ذهب إليها في خارج الموسم.
1: نعم.
0: لأن الأسعار تقل يعني في هذا الجانب.
1: أكيد طبعا، إن شاء الله يكون سفر ممتع للجميع، وتكون أيضا الوجهات يعني مميزة، والواحد يكون أيضا إن شاء الله يكون أنه خلاص يعني مرتب أموره بفترة من الصيف، يعني ما يصير الحين تروح الحين ترتب أمور، ما توقع الحين في وقت يمدي أستاذ
0: والله
1: بدر.
0: إذا إذا إذا إذا
1: خلاص دخلنا الموسم. دخلنا الموسم يعني
0: الإشكالية ما هنا، حتى عروض شركات الطيران العروض الحالية هي ليست للصيف، يقول لك حجز الآن ولكن السفر من شهر 9 إلى شهر 12 تقريبا. واليوم جانا عرض من إحدى شركات الطيران قول ايضا احجز الان والسفر في الشتاء. خلاص احنا هذا دليل قطعي على ان العروض لا تاتي للصيف الان الا يعني ما ندر.
1: بالضبط اكيد. ان شاء الله تكون وجهات مميزه للجميع وسفرات سعيده للي حاطين في بالهم ومخططين للسفر باذن الله تعالى خلال هذا الموسم وهذه الفتره الصيفيه. احنا نشكر وجودك خلال هذه الدقائق معنا استاذ بدر الوهيبي، رحاله مختص بالسفر الاقتصادي. كل التوفيق لكم أيضا في سفراتكم القادمة بإذن الله تعالى. سعدنا بوجودك معنا.
0: شكرا جزيلا أستاذ سلوى، وسعيد جدا حقيقة بهذه المداخلة.
1: الله يحفظك، جزاك الله خير. شكرا على وجودك معنا أستاذ بدر، وأكيد يعني سفر الاقتصاد أيضا مستمعينا من الأشياء المهمة. إحنا يمكن مثل ما ذكر أستاذ بدر أنه ما شرط أنك مثل ما الناس عارفين يمكن السفر الاقتصادي أن يكون لشخص بروحه، لا ممكن يكون للعائلات، لكن يكون تكلفته أقل من السفر التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، تدفع أكثر وغيره من هذه التفاصيل. بإمكان الواحد أنه يحدد وجهته، يحدد التفاصيل اللي حاب إن شاء الله أنه يتواجد فيها خلال هذا الصيف. سفرات سعيدة لكم. إحنا متواصلين مستمعينا معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب بعد الفترة الدينية لصلاة العصر.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وإحنا وصلنا معاكم أيضا مستمعينا للحديث عن موضوع برنامج صيف الرياضة وتفاصيل هذا البرنامج اللي تطلقه وزارة الثقافة والرياضة والشباب. إيش هي التفاصيل مستمعينا؟ ناخذها أكيد أكثر معاكم مع محمد بن خميس الصبحي، عضو اللجنة لبرنامج صيف الرياضة بمحافظة مسقط. ويا محمد مساء الخير وياهلا ومرحبا فيك معانا عبر إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا حياك الله أخ سلوى، يا أهلا فيكم،
0: يا هلا
1: مشكورين على الاستضافة الطيبة.
0: يا هلا ومرحبا فيك أخوي محمد، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. من خلالك حابين نتعرف على هذا البرنامج، برنامج صيف الرياضة، إذا ممكن تقربنا أكثر من تفاصيله.
1: نعم أخ سلوى، طبعا كما تعلمون أن برنامج صيف الرياضة هو ليس بجديد على برامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهو يمتد إلى ما يقارب أكثر من 14 سنة حقيقة. يعني برنامج له أثر كبير على المجتمع، والناس دائما في كل صيف تنتظر بفارغ الصبر بحكم فترة الصيف، المدارس يعني توقفت، والأبناء كلهم حريصين وأولياء الأمور حريصين على مشاركة أبنائهم في برامج تعود بالنفع لهم. فبرنامج صيف الرياضة هذه السنة إن شاء الله برنامج فيه تنوع، برنامج فيه رياضات حقيقة إحنا نظرنا لها إنها إن شاء الله راح تكون لها أثر كبير على أبنائنا بإذن الله، اللي هم النشأ والشباب بإذن الله تعالى.
0: نعم بإذن الله. خلينا نتكلم أكثر أخوي محمد عن تفاصيل البرنامج. إيش هو الجديد في هذا العام في صيف الرياضة؟
1: نعم حقيقة الجديد في هذا البرنامج في هذه السنة هو ثلاثة أشياء أنا ممكن أركز عليها جدا، يعني راح تكون أتمنى مثل ما ذكرت أنها تكون لها أثر كبير إن شاء الله. إحنا دخلنا موضوع اللي هو مغامرات الصيف، راح نستهدف مجموعة من المشاركين بحكم أننا ناخذهم في جولات سياحية أو بطابع رياضي، هي سياحية بطابع رياضي لأبرز الأماكن اللي مخصصة لرياضة المشي.
0: نعم.
1: بحيث بحكم أن نريد الهدف من هذا من هذا البرنامج أن نجعل نخلي هذا الأطفال يعيشوا جو المغامرة بطابع رياضي، ويكون لهم أثر، يعني يترك لهم أثر هذه الزيارة لهذه المرافق. طبعا احنا في هذا البرنامج او خصوصا مغامرات الصيف عملنا مع احد الشركات المختصة حفاظا على سلامة المشاركين، وبتكون بعملية محترفة ان شاء الله مع مدربين متخصصين في هذا المجال.
0: نعم.
1: الشيء الآخر هو حقيقة أضفنا الأشخاص ذوي الإعاقة لدورهم في المجتمع البارز حقيقة في الفترة الماضية، ودائما هم موجودين وبيننا. أقررنا هذه السنة أن يكون لهم نصيب في البرنامج.
0: نعم.
1: فأضفنا لهم الريشة الطائرة بتكون جزء من البرنامج بوجود مدربين ذو خبرة في التعامل مع هذه الفئة.
0: جميل.
1: اي نعم. والنقطة الثالثة او البرنامج الثالث اللي اضفناه حقيقة ان نحن في السنوات السابقة كنا نشتغل او نعمل فقط في موقع واحد كمراكز تدريب، لكن هذه السنة قررنا ان احنا نصل للمجتمع بحكم ان كنا نعمل في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر، الان فتحنا عدة مراكز بالتنسيق مع شركة مركز الدلفين لتعليم السباحة، هو أحد أبرز المراكز في سلطنة عمان حقيقة للرائدة في تعليم وتدريب السباحة. ففتحنا عدد من المراكز، في بعض منها في الحيل، في الحيل الشمالية، وفي بعض منها في المعبيلة والعمرات كذلك، ونستهدف الذكور والإناث طبعا في هذه المراكز. هذه هو الجديد يا أستاذة سلوى.
0: نعم جميل. طيب خلينا نتعرف أيضا على التسجيل، متى إن شاء الله راح يبدأ التسجيل؟ هل بدأ التسجيل ومتى راح تستمر، وكم في الفترة اللي راح تستمر فيها إن شاء الله لاستقبال أيضا التسجيل بشكل عام أخوي محمد؟
1: نعم، يعني هو لو نرجع على بداية اللقاء، أنا ذكرت حقيقة يعني الناس تنتظر هذا البرنامج بفارغ الصبر،
0: صحيح
1: وإحنا شهدنا إن على إقبال الناس في قبل التسجيل، حرصهم إن يريدوا البرنامج يبدأ ومتى يفتح التسجيل. طبعا التسجيل بدأ أمس حقيقة، ونظرا لإقبال المجتمع مثل ما ذكرت لكم لهذا البرنامج، امتلأ في خلال ساعتين إلى
0: ما
1: ثلاث
0: شاء
1: ساعات
0: الله
1: تقريبا. أي نعم،
0: ما
1: حقيقة
0: شاء الله.
1: احنا استهدفنا أعداد، خلينا نقول تتراوح بين 50، في أقل برنامج نستهدف فيه 30 إلى 35 تقريبا، ولكن أغلب المراكز في كل مركز يتجاوز عدد المشاركين فيه إلى 100 مشارك. ولكن بحكم الحرص الناس أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم في هذه البرامج، والبرنامج مجاني متاح للجميع، خلال 3 ساعات امتلأ البرنامج وهو
0: ما
1: التسجيل
0: شاء الله
1: مفتوح.
0: ما شاء الله، يعني ما زال مفتوح مع أنه اكتفيته خلاص بالأعداد.
1: في بعض المراكز مثل كرة القدم الفتيات كذلك، أنا يعني ما نوهت اللي هو مركز جديد حقيقة أضفناه لهذه السنة، مركز الفتيات، مركز تدريب الفتيات لكرة القدم. تبقى هذا المركز حاليا هو موجود على منصة التسجيل، بإمكان الفتيات الراغبات في الحصول على هذا المركز أو الالتحاق بالمركز متاح لحد الآن التسجيل. ولكن سأختصر ويعني أريد أنوه لنقطة مهمة يعني
0: نعم.
1: في هذا الإطار التسجيل. حاليا ندرس موضوع إمكانية زيادة عدد المقاعد في بعض الرياضات او المراكز، وراح ان شاء الله نعلن عنها في وقتها، يعني ان شاء الله بحيث نتيح مره ثانيه الفرصه للي ما لحق يلحق ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هل يعني حاليا هذا فقط لمحافظه مسقط اخوي محمد، او انه ايضا باقي المحافظات هو نفس الشيء ما شاء الله اكتملت الاعداد وغيرها؟ عندك ايضا فكره عن هذا الموضوع؟
1: احنا نتكلم عن محافظه مسقط، ولكن في اعتقادي نفس الوضع اللي تعيش المحافظات اللي نعيشه نحن في مسقط او نعيشه في مسقط، هو اعتقد نفس الشيء في موجود في اغلب المحافظات، كون ان البرنامج مثل ما ذكرت انه له اثر كبير على ابناء المجتمع، والوزاره كسبت المجتمع بثقه هذا البرنامج حقيقه. لكن ما عندي الصوره الحقيقيه، هل التسجيل لازال مستمر أو غير مستمر؟
0: نعم.
1: ما أقدر يعني أصح في هذا الموضوع لأني ما أفقه فيه حقيقة.
0: نعم، بس بالنسبة لكم في محافظة مسقط ما شاء الله يعني الأعداد ما شاء الله يعني كثيرة وكبيرة
1: بالضبط
0: يعني،
1: بالضبط
0: ويمكن حتى
1: كثير، وأغلب المشاركين هم إحنا لو نجي نشوف أن حقيقة صقوة يمثل محافظة مسقط، ولكن قد يكون من محافظات ثانية ومستقرين خلال إجازة الصيف في مسقط. يعني الفائدة راح تعم جميع المحافظات من محافظة مسقط أنا
0: بإذن الله.
1: يعني.
0: بإذن الله.
1: نعم.
0: هو الأعمار اللي أنتوا بدأتوا فيها من عمر كم إلى كم أخوي محمد؟
1: احنا في هذا البرنامج نستهدف الفئه العمريه من في المراكز التدريب في مراكز التدريب نستهدف الفئه العمريه من 7 سنوات ولغايه 15 سنه.
0: جميل.
1: مقسمين على اوقات مختلفه، نحن عملنا على تقسيمهم في فترات محدده تتقارب مع اعمارهم يعني.
0: نعم. طيب البداية متى راح تكون إن شاء الله؟ هذا طبعا فترة التسجيل، لكن بداية البرنامج اللي هو صيف الرياضة متى راح ينطلق إن شاء الله؟
1: الانطلاقة الفعلية إن شاء الله راح تكون في 28 يونيو. ويستمر البرنامج اللي هو المراكز التدريبية راح تستمر من 28 مثل ما ذكرت إلى 29 يوليو، مدة شهر. ولكن هناك في أيام مفتوحة، في أيام مفتوحة وفعاليات وقوافل رياضية راح تستمر إلى غاية 15 أغسطس.
0: جميل ما شاء الله. يعني أشوف أيضا يعني البرنامج مثل ما يقال عامر يعني بالرياضات، الرياضات المختلفة. إذا ممكن تعدد لنا بعض الرياضات اللي تفضلت وذكرت بعضها، إذا ممكن أيضا تخبرنا عن باقي الألعاب الموجودة أيضا اللي راح يشملها إن شاء الله برنامج صيف الرياضة.
1: نعم، هو البرنامج راح يشمل بشكل عام وبشكل مختصر يعني الرياضة الأساسية اللي هي لدى المجتمع بشكل كامل، هي حقيقة السباحة رقم واحد تتصدر المجموعة يعني،
0: لأنه هذا موسمها خلاص في الصيف السباحة.
1: موسم الصيف. نعم، موسم الصيف.
0: صحيح.
1: الجميع ينتظر السباحة، فالسباحة موجودة، وكرة القدم للذكور والإناث موجودة، والريشة الطائرة كذلك موجودة، وألعاب، في ألعاب صغيرة للفئة العمرية اللي تتراوح أعمارها من 7 سنوات إلى 9 سنوات تقريبا، هم موجودين لهم كذا ألعاب صغيرة بمدربين متخصصين لهذه الفئة. كذلك اللي هي الريح الطائرة مثل ما ذكرت، هذه أغلب الرياضات اللي نقدر يعني نقول إنها موجودة إن شاء الله راح تكون موجودة.
0: بإذن الله تعالى نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق. هل راح تكون طبعا موزعة على كل الولايات، ولايات المحافظة، محافظة مسقط، أو راح تكون في المجمعات، أو وين راح يكون بالتحديد البرنامج أخوي محمد؟
1: هو موقع البرنامج الرئيسي راح يكون في مجمع سلطان قابوس، كون الحاضن الأكبر للفعاليات الرياضية اللي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
0: نعم.
1: وكذلك بحكم أن البيئة أكثر مناسبة ومهيئة أخت سلوى، إحنا لو ننظر حرارة الصيف راح نجد أننا محتاجين نعمل هذه الأنشطة في أماكن داخلية. فالصالات الرياضية بمجمع السلطان قابوس هي المكان الحاضن اللي بيكون لهذا البرنامج. في الجهة الأخرى اللي هي برنامج السباحة اللي راح تكون في الولايات أو الولايات داخل مسقط مثل المعبيلة ومثل ولاية العامرات، هذه كلها مراكز سباحة. ولكن أغلب الرياضات راح تكون، أغلب الرياضات راح تكون في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشهر.
0: نعم جميل، يعني في قلب مسقط، في قريب للجميع.
1: نعم.
0: ان شاء الله دائما في
1: نعم.
0: المجمع،
1: نعم.
0: مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشهر. وجميل يعني طبعا احنا نشوف صيف الرياضه مستمر على مدار هذه السنوات، تقريبا 14 سنه منذ انطلاقه هذا البرنامج، برنامج صيف الرياضه، وجهود كبيره بصراحه من قبلكم في الوزاره، وزاره الثقافه والرياضه والشباب. نرجو لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى. ايش حاب تضيف في ختام هذا الحوار اخوي محمد عن هذا البرنامج، برنامج صيف الرياضه؟
1: أول شيء نشكركم على استضافتكم وتسليط الضوء على هذا البرنامج يا أخت سلوى حقيقة، وإحنا من هذا المنبر ندعو جميع الأبناء وجميع أولياء الأمور لاستثمار الإجازة الصيفية في برامج رياضية تعزز من ثقافة أبنائهم إن شاء الله، وأنها أنهم يكون أن هذا البرنامج عمل مساعد إلى جعل الرياضة لدى الأبناء هو أسلوب حياة بنمط صحي إن شاء الله تعالى. أحب أنوه على نقطة أخيرة، إحنا إن شاء الله راح تكون جميع أخبار البرنامج وأي شيء يخص البرنامج راح يكون متاح في مواقع الوزارة الرسمية، حسابات إنستغرام ومنصة إكس، كذلك راح تكون جميعها فعالة و على مدار الفترة اللي ذكرناها سابقا.
0: نعم جميل، نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق في هذا البرنامج، برنامج صيف الرياضة، من 28 من هذا الشهر إن شاء الله إلى 29 من الشهر القادم، على مدار شهر كامل ما شاء الله. يعني مثل ما تفضلت وذكرت أخوي محمد إنه ما شاء الله خلال ساعتين، أنتم من فتحت التسجيل يوم أمس، خلال ساعتين ما شاء الله أعداد هائلة من المسجلين. وذكرت إنه في فرصة ممكن إنه الأشخاص اللي ما يعني صار لهم فرصة يسجلوا، ممكن إنهم يسجلوا أو إنه خلاص ما في مجال.
1: أكيد، لا أكيد، عشان كذا أنا نوهت في النقطة الأخيرة، ذكرت إن ندعوهم إنهم يتابعوا حساباتنا في حساباتنا الموجودة، وإن شاء الله إحنا راح نعلن بطريقة إن في مقاعد محدودة، وحقيقة هي راح تكون فعلا محدودة لأن ما نقدر نستقطب عدد أكبر من اللي، ولكن لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأعداد محدودة.
0: نعم.
1: راح نفتح المجال إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا على وجودك معنا محمد بن خميس الصبحي، عضو اللجنة لبرنامج صيف الرياضة بمحافظة مسقط، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتنظيمهم لهذا البرنامج، برنامج صيف الرياضة في مختلف محافظات سلطنة عمان. وكان حديثنا إحنا بالتحديد هنا عن محافظة مسقط بالتحديد. شكرا جزيلا لك أخوي محمد، يعطيكم العافية.
1: عفوا، شكرا لكم.
0: أحسنت، جزاك الله خير، موفقين خير إن شاء الله، جزاك الله خير. وإحنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نتمنى لكم إن شاء الله أيضا دروب السلامة، كثروا من شرب الماء، زين الأجواء حارة جدا، وفحص المركبة أيضا شيء مهم قبل ما تتحرك وتروح إلى اللي طالعين الخط خاصة، واللي معزمين يعني صوب صلالة زين بعد الأجواء حلوة فلكيا، بدأ ترى موسم الخريف فلكيا 21/6 يوم أمس بدأ، وإن شاء الله تكون الأجواء طيبة وجميلة اللي رايحين للجنوب واللي رايحين لأي مكان، وموسم جميل إن شاء الله على الجميع. إحنا سعدنا بصحبتكم مستمعينا، هذه أجمل تحية. كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج عابدين بن محمد البلوشي. راح نترككم مع الأغنية الرسمية لهذا الموسم لخريف ظفار من كلمات محمد بن ضحي، طبعا من الشعر المميز أكيد، وبصوت الفنان راشد الماجد. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
0: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

افرح افرح ولا غبت اموت ومتى ما شفتك تحيا بك ان كان ودك ترسيني على كحلك لميت عمري وخاوتك على هدابي ولا غبت اموت ومتى ما تفرح افرح

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

أصدقاء إذاعة شباب أف أم، مساءكم جديد مع استوديو 5. نعلم جيدا في هذا التوقيت المسائي يجب أن نشارككم أجمل المحطات التي تتنوع بين الموضوعات والفقرات المتجددة الجميلة، لنكون رفقاء درب ورفقاء دروبكم هذا المساء. ونعلم أيضا جيدا أن الوقت يمضي بشكل سريع جدا، واليوم يمضي أيضا بشكل سريع ومتسارع بين الطرقات، الحاجات التي تتطلبها الأسرة والالتزامات الأخرى. هناك من يستمع بصمت متجها إلى المناوبات المسائية، أجمل تحية لكل من يتجه إلى المناوبة المسائية خلال الدقائق القادمة. بإذن الله مواضيع ناعمة تلامس قلوبكم، مشاعركم، أفكاركم، آرائكم، والمحطات التي تتنوع بين الصحة وبين أيضا المحطات الغنائية والتكنولوجية وضيف البرنامج. في طاولة استوديو 5 الكثير والكثير من المحطات المتجددة. مساءكم خير ونعم بإذن الله. هذه تحية من فريق العمل، معكم إخراجا جلال الخويطري، وتحية مني عبر ناقل صوت إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني. حياكم الله.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. شكرا لكل الأصدقاء. ندرك أن الوقت في طاولة الحديث في البرنامج تكون لموضوعاتكم ومشاعركم وتلامس أيضا قلوب الآخرين من القلب للقلب. أكيد نتواصل مع الأصدقاء في لحظات هذا المساء. نقول لكم الله يحفظكم ويبارك في أعماركم ويعطيكم ما يرضيكم يا رب العالمين. رددوا آمين آمين. ولكم جميعا بمثل هذه الدعوات الصادقة من القلب من فريق عمل استوديو 5 وإذاعة الشباب. إذن نكمل معكم مشوار هذا اليوم بإذن الله. عندنا مجموعة من الفقرات، منها فقرة البرنامج الأولى اللي هي سوالفنا حلوة، موضوعات منوعة مع المستمعين، نطرق أبواب من الحياة. عندنا أيضا الفقرة الثانية إن شاء الله ستكون عن أيضا الصيف والرياضة وكيف نتعامل مع الإصابات الرياضية كأولياء أمور اليوم. يعني أكيد الكثير مدخل أبنائه إلى الأندية الرياضية. وعندنا أيضا الفقرة الخامسة بين محطات أيضا الأخبار، فن وأيضا التكنولوجيا وعالم السينما، الفن السابع والصحة. كل هذه الموضوعات قريبة منكم وقريبة من المستمعين، ولكن أجواء المساء تتجدد دائما أيضا بوصال الزملاء. مشاعر المساء الخير.
1: مساك الله بنور عدنان، شخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: طيبة؟ اسمح لي كذا دخلت عليك على المستمعين عرض،
0: يلا بس زين. ما
1: بغيت
0: بالعكس،
1: بغيت أخاويك، بغيت أخاويك في هالمشوار،
0: تشاركينا هذا المساء وتشارك المستمعين.
1: ترى
0: فترة طويلة ما شاركتيهم
1: في حاجة. ربيع الدرب ما دائما يكون في الدرب في الطريق،
0: صح؟
1: ربيع الدرب ترى حتى في البرنامج. احنا بغيت أكون ربيع الدرب معاك ومع المستمعين.
0: أنت دائما أيضا مع المستمعين مشاعل، ولكن المساء من فترة طويلة، صح؟
1: نعم.
0: كم صار لك؟ كم صار لك تقريبا؟ شهر؟
1: يعني لا يعني تقريبا.
0: أنت أنا بجري لك لقاء الآن.
1: لحظة، كم صار لك من رديت؟
0: ثلاثة أسابيع.
1: خلاص شهر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وما قصرتي أنت والزملاء، وأكيد نحن نكملين بعض اليوم. هذه هي مواضيعنا اللي دائما إن شاء الله مع المستمعين، وسعيدين جدا بتواصل الأصدقاء. نذكرهم برقم البرنامج 10 أبواب بإذن الله، ورقمنا على
1: 24689151 للمشاركة عن طريق الاتصال، وعلى 724-2009 لرقم الواتساب. نرحب فيكم في استوديو 5 مستمعينا.
0: نرحب فيكم، حياكم الله. نروح لفاصلنا الثاني، الفاصل الغنائي. ها اختيارات المخرج، مكتبتنا الغنائية كثيرة.
1: يقولون ان البنت شكاكة،
0: صح ولا غلط؟
1: انا اقول يعني اكيد صايدة شيء عليه، ولا انت ايش رايك؟
0: والله ايش راي المستمعين؟ ها، المرأة شكاكة ولا
1: الرجل هو اللي شكاك؟
0: الرجل غيور،
1: هو كل حد غيور، هذه صفة موجودة طبيعي، الغيرة
0: بس
1: موجودة،
0: بس غيرة الرجل غير.
1: ايه بس الـ يقول لك ان الـ الـ الـ الـ الـ
0: الـ يعني هذه نقطة نقطة ضدك في بداية المشوار.
1: لحظة خلنا نسمع، انزل نسمع جلال شو يقول.
0: ايش تقول جلال؟ المرأة شكاكة والرجل غيور، صحيح؟ يقول لي
2: أحبها موت وعشقها.
0: سمعي سمعي.

0: يكفي الأجواء حارة بلا شك وبلا وجع القلب، خلوا الأجواء حلوة.
1: يقولوا أمس
0: طيبة
1: كان النهار طويل لأن دخلنا فصل الصيف.
0: سلامات، وقبل شو كان يعني؟
1: يعني شوية كان قصير، بس الحين يعني هذه معلومة أكيدة.
0: هو يقولون فلكياً، فلكياً أمس
1: فلكياً
0: دخلنا فصل الصيف،
1: وفلكياً أمس أطول نهار.
0: ما حسيت به
1: سبحان الله، أنا بعد ما حسيت فيه، بس
0: حسيت
1: لما شفت
0: إنه عادي
1: الخبر،
0: طبيعي.
1: لما شفت الخبر كذا تفاجأت، قلت والله يعني كنت في أطول نهار أمس.
0: ما أدري، خلنا نسمع من المستمعين بعد،
1: ممكن حسوا
0: نسألهم.
1: حسوا إن
0: جايز.
1: النهار طويل.
0: جايز.
1: 2-4-6-9-8-1-5-1. وسعيدين جدا بتواصلكم. إذا نحن بنبدأ نستقبل أصوات المستمعين وسؤالنا كذا بس تفاعلي، وممكن نضيفه ضمن العشرة المواضيع والسوالف الحلوة اللي مع المستمعين حول موضوع الشك والغيرة بين المرأة والرجل. من أكثر شك ومن أكثر غار، وكم من نسبة لكل واحد منهم؟
0: نشوف
1: وجهات النظر عندكم يا جماعة الخير.
0: هي اللي تغار أكثر ولا هو اللي غار؟
1: واللي أكبر منه يعني في العمر وكذا عنده خبرة يفيدنا، يفيدنا يا جماعة الخير. سعيدين جدا بتواصلكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. وحياكم الله، خلوا هاليوم الأرقام تولع وأسرع سريع على المكالمات. حلوة عجبتني، شوف
0: حبيتها.
1: يلا على المكالمات على طول،
0: يلا ناخذ اتصال.
1: أبو راشد،
2: أهلا بك.
1: يا مرحبا وسهلا.
2: أستاذ عدنان كيف حالك؟
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير
2: واللي معك بخير.
0: طيبين طاب حالك؟
1: مرة
2: الله يطيب حالك. أم تيمور كيف حالك؟
0: حي الله عامر، شخبارك؟
2: كيف أحوالك؟ كيف صحتك؟
0: طيب الحمد لله.
2: الله يرضى عليك.
0: ويرضى علينا وعليكم إن شاء الله يا رب.
2: كيف حالكم؟
0: كيف الأجواء معاكم في جعلان؟
2: طيبة طاب حالك، نحمد الله ونشكر فضله.
0: وكيف الأجواء في الأشخرة؟ تنصح متى الواحد يروح يزورها؟
2: يأخروا شوي على الأشخر بعد.
0: متى تقريبا هالأجواء تكون؟
2: يعني من بعد قول لي 3-4 أسابيع إن شاء الله من الآن. أجواءها طيبة حلوة الحين، نابة زين تقريبا معتدلة الحمد لله رب العالمين. بعد الظهر تكون باردة جدا.
0: حلو.
2: عندنا هنا في مركز الولاية من بعد العصر الحمد لله يبرد الوقت.
0: ممتاز جميل.
2: الحين تلاقينا برا نفرش في على الظل كذا، نفرش برا الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الله يديمها علينا من نعم يا رب.
2: علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين.
0: حي الله. يلا احنا فتحنا كذا.
1: ها كيف راشد؟
2: والله راشد على أتم نعم الحمد لله رب العالمين بخير. راشد اخوان راشد كلهم بخير.
1: الله يحفظهم يا رب ويبارك فيهم.
0: نتائج الدراسة كيف بعد؟
1: ان شاء الله طيبة.
2: الحمد لله ونشكر
0: الله. الحمد لله الحمد لله. عامر يعني احنا عندنا سؤال، بس انا عندي سؤال اخر ايضا معك، بما أن كذا فتحنا ما يمر عليك ظالم. يعني يمكن أنت عشت لحظات فترة زمان أول لما كنا ننجح والشهايد وفرحة الأهالي والجيران معاك وكل حاجة، هل ما زالت موجودة هذه الفرحة ولا تلاشت مع مرور الوقت؟
2: أم تيمور تحيدين من زمان الواحد يجيب نسبة ولد، حتى جابوها في وسائل التواصل يوزعوا بيبسي ووزعوا ديو.
0: صحيح. أي كل شيء.
2: الحين أصبحت غرشة البيبسي الحين 200-250 بيسة. تعايزوها الأوادم مع، قالوا يقولوا الحين
0: مع غلاء، مع الغلاء الأسعار.
2: فعلا يقول لو خضيت، لو خضيت أول تكن ياخذ الكرتون على ريالين ريالين ونص ويوزع، ولكن أصبحت اليوم الحياة غالية جدا. جزاهم الله خير الحمد لله رب العالمين.
1: مقاطعة للبيبسي.
0: والله كانت حتى
2: ما بشرط البيبسي
0: الأهل. تتذكر الأهل واللولو،
1: لولو والحلويات.
2: الله الله, الله الأهل واللولو وحن المينو، المينو ما استغنينا عنه لحد الآن.
1: وشربة ورد.
2: المينو الدغوس بعد لحد الآن ما استغنينا عنه.
0: ومن يستغني عنه أصلا؟
2: أكيد أكيد أكيد.
0: أول
2: خبز وجبنة وبطاطس وديو كل ب 200 بيسة. شفت انا لك الزرد
0: اول. يا سلام. ايه
2: وجبه كامله، وجبه كامله متكامله.
0: يا سلام يا سلام. ايام حلوه الحمد لله رب العالمين.
2: فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا.
0: يقول لك هي نعم
2: عمري
0: ما يمر عليك ظالم، هي ولا هو اللي غيور بزياده وشكاك زياده؟
1: ابو راشد اسمعنا ايش قلت. هي قالت المراه شكاكة، قلت لها الرجل غيور لانه يحب دائما ان تكون المراه لا وحده.
2: فعندك في هذا الكلام من ناحية
1: الغيور
2: يحبها
1: لأنه بإخلاص
2: الغيور. نعم الغيور.

0: 70 الى 80.
1: ومن ناحية الغيرة فخلي في بعض الرجال توصل عندهم ل 99.5.
0: ايه انزين، والغيرة عند المرأة؟
1: الغيرة عند المرأة ما أظن غيرة تكون شكوك.
2: أصلا يا حالات الرجل بغيرته.
0: معاي بس يعني
2: وش فايدة الرجال إذا ما
1: يغير؟ معاك من الصغر طال عمرك. أنا وياك، أنا أذكر ذاك الفصل اللي كانوا يجمعون فيه أول زمان OIB، بنت عمان الدولي، ما انساها.
0: الله، كلكم تذكروا هذا الإعلان.
1: وخذوك انت واحنا ما خذونا،
0: شو نسوي بعد يعني؟ كان نصيب ان من هذا الاعلان وصلت.
1: ذكري هذا الاعلان، ذكري تيمور
2: وانا بعد. ايوه،
1: واحنا كنا في الوطيه، يشلونا من رحمه الله عليهم،
2: الله يرحمه،
1: يشلونا حق واحد اللي هو مال الاعلانات هذول، واللي جيت عدنان في الفصل.
2: اي عدنان،
0: الحمد
2: عد
0: لله.
2: عدنان
0: لله.
2: كان خلاص،
0: كان البدايه
1: كان الطفل المدلل.
2: اي
0: البدايه كنت مدلل عند استاذ عبد الرزاق الربيعي الشاعر.
1: سبحان الله، انا راح نسيتهم. انا اتذكر ذاك الانترفيو، المقابله قبل قضوها علينا وبعدين عاذرونا، يعني ما بغونا،
2: وصارت من نصيب عدنان.
0: ما نجحت في الكاستنج، شو نسوي بعد يا ابو
1: راشد؟ تستاهل عدنان، تستاهل.
0: الحمد لله، هي في النهايه ارزاق، وكانت هي البدايه والانطلاقه. الحمد لله،
1: بلا شك الحمد لله رب العالمين. وين كنا وين اصبحنا؟ الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، الله يحفظك.
0: وزين ان نحن كذا يعني من والله. عمر
1: الحمد لله.
0: نلتقي
1: الحمد لله.
0: ولا زلنا في ذاكرتكم وانتم في ذاكرتنا.
1: لنا الشرف، الله يطول عمرك.
2: عمرك طويل،
0: يسلم راسك يا ابو راشد. يا مرحبا.
1: انا سعيد بهالمحادثه، جزاكم الله خير.
2: واحنا سعدنا بهالمشاركه والاتصال وسماح حسك.
1: عزك الله
2: عزيز وغالي.
1: سلامي للأهل والجماعة، الله يحفظك.
2: صاحب السلام سالم، وداعة الرحمن.
1: يا مرحبا أخي عدنان، أحسنت حبيبي،
0: استودعناك الله، شكرا جزيلا. يقول لك نعم، كان أمس 21 يونيو هو بالفعل أطول نهار وأقصر ليل في السنة، شفتي؟ ويعرف هذا اليوم فلكيا الانقلاب الصيفي، يعني الصيف ينقلب لأنه خلاص دخلنا فصل الصيف. قبل يعني كان بس استعداده. ما تستعدوا للمدارس لأبنائكم؟
2: طبعاً.
0: ما تستعدوا لإجازتكم؟
2: أكيد
0: طبعاً.
2: نتهيأ،
0: فعشان يهيئكم الجو فكان قبل الحرارة، كانت قبل فصل الصيف. لكن الذي تم إعلانه رسمياً بداية فصل الصيف هو الانقلاب الصيفي. بالأمس يميل نصف الكرة الأرضية الشمالي نحو الشمس، مما ينتج عنه أقصى عدد لساعات النهار. كل هذه التفاصيل بالنسبة للناس اللي كانت تسأل ليش أمس النهار طويل، خبرناكم فلكياً يسموه الانقلاب الصيفي. ونروح لمكالمة جديدة.
2: ألو، مساء الخير.
3: مساء الورد، مساء الإحساس، مساء الطيبة، مساءكم جميعاً، وعلى رأسكم المخرج المتألق البارز من خلف الشاشة جلال الخويصري،
0: الله
3: يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بدر.
0: الله يا يعقوب، نسينا اللي موجودين على طاولة استوديو 5.
3: لا، يعينك الدار. عدنان
0: بدأت الحين الغيرة، بدأت الغيرة.
3: أنا في الأصل قلت أحييكم أنتم وكذلك المخرج الذي خلف الكواليس.
2: يعقوب
3: نعم،
2: زين نطلب حق عدنان عصير برتقال عشان
0: ليمون. ليمون
3: هذا مو بس عصير برتقال، هذا يستاهل الفاكهة كلها.
2: الله يسعدك
0: عزيز وغالي، تسلم.
3: كل
0: تسلم يا
3: عصير، هذا وحدة فاكهة أيضا
0: يعقوب،
3: استمع إلى صوته الجميل.
0: عزيز وغالي، أنت ما شكرتني أمس، خليت حد يتصل، ما نسمع حسه، لكن خليته أمس يتصل.
2: لا اتصل.
0: اتصل وسلم عليك يا يعقوب.
3: تحية وجهها إلى صديقي المخلص الوفي طبعا سامي العبدلي طبيعي.
0: الله يحفظك.
3: هذا يعتبر نبض الروح.
2: جميل، الله يسعدكم يا رب. والله خطوة إيجابية وجميلة،
3: يعني شخصيا
2: خطوة طيبة أن بادر واتصل من عقب المشاركات من خلال الرسائل.
3: هو يتغلى دائما يعني، وعلى فكرة يعني هذا أبدا ما يحب يتصل إلا إذا كان عدنان على البرنامج.
2: يا سلام، قول
3: يعني في أيضا معزة داخلية أنا أعرف أيضا.
2: قول لمن تغلى تخلى تراه.
0: بالعكس، هو متواصل أيضا بشكل كان مستمر في الرسائل أيضا. تحية يعني حقيقة نوجهها.

0: أيضا لأم محمد أعتقد الغزالية اللي شاركتنا أمس، قالت فقط أن أنا أبعث رسائل وفترة طويلة انقطعت، لكن بالأمس أيضا بعثت التحية لكل أصدقاء البرنامج بلا استثناء،
1: بالضبط،
0: وكانت المشاركة سمعتها أعتقد على الهواء، وهذا شيء
1: تابعتها.
0: جميل جدا أن نحن نرجع نسمع أصوات كثير من الناس واللي أكيد مروا في كثير من التجارب. الغيرة والشك يا يعقوب، المرأة
1: نعم،
0: تشك ولا تغار؟
1: من
0: المرأة شكاكة ولا غيورة؟
1: شوف، المرأة الشيئين طبعا، ما
0: والرجل،
1: هي
0: لحظة واحدة
1: الشك
0: واحدة واحدة واحدة، الرجل
1: زين.
0: والرجل،
1: نعم،
0: المرأة الشيئين، غيورة وشكاكة.
2: تجمع كل الصفات وحطهم في المرأة.
0: قال سأحط الحين نسب.
2: اي،
0: انزين، المرأة عندها
2: احنا
0: الصفتين.
2: ما ناخذ على هالنسب، لان فقط قاعدين نسمع اصوات رجال.
0: يعقوب يعقوب
1: نعم
0: يعقوب، المرأة
1: نعم
0: عندها الصفتين، الشك والغيرة. حلو.
1: بالضبط،
0: الرجل
1: رجل الغيرة،
0: غيرة، شفت؟ وقلنا لهم إذا
2: لان
0: ما يغار الرجل ما
2: الرجل
0: بتحسوا بقيمتكم.
2: الرجل عاقل، بسم الله عليه.
0: إيه، إذا ما غرتوا ما بتحسوا بقيمتكم، صح ولا لا يعقوب؟
1: اقول لك، نحن مكملين لبعض، يعني الرجل والمرأة مكملين لبعض، ان كانت هناك شك وغيرة وهنا غيرة، في الاصل نحن متوافقين.
0: نعم.
2: زين يعقوب، انا عندي سؤالك،
1: تالي
2: انت كيف الاوضاع معك بالغيرة؟ كيف تتعامل معاها بما انك ما شاء الله زوجاتك أربع؟
1: ايه بالضبط.
2: مسيطر
1: انا تزوجت.
2: ولا هي
1: نعم،
2: مسيطرة؟
1: كيف؟
2: مسيطر ولا هي اللي مسيطرة؟
1: اقول لك،
2: قول.
1: دائما الرجل اللي عنده الجراءة يصل الى هذه المرحلة، يعتبر قائد، والقائد هو المسيطر دائما، يعني مستحيل حد يمكن ان يسيطر عليه.
2: الله يديمها عليكم من عشرة إن شاء الله. عادي، يقول الصدق، ما حد يسمعك الحين.
1: عادي،
2: إحنا تحت الهواء.
1: أقول لك، اسمعي اسمعي، أنا شخص دائما ما عندي شيء اسمه خوف في الحياة.
2: يا
1: أنا
2: سلام،
1: شيء عندي اسمه صدق، عندي شيء اسمه ألفة،
2: يا
1: عندي شيء
2: سلام،
1: اسمه محبة،
2: هذا
1: عندي
2: يعقوب
1: شيء.
2: قلب الأسد سموه من الحين خلاص.
1: إيه، أنا ما عندي شيء اسمه خوف.
0: الله
1: أحييك
0: يبارك
1: يا
0: لك
1: لالا،
0: في
1: أحييك يا لالا.
0: عمرك ويعطيك ربي الصحة والعافية يا يعقوب، وإن شاء الله
1: وأنا
0: دائما
1: أشكركم
0: نسمع صوتك.
1: حقيقة، وأنا أشكركم لإتاحة لي الفرصة للتحدث معكم. دائما أنا يعني سعيد عندما أشارك، يعني عبر هذا الأثير، يعني أيا كان المذيع، ولكن أكون لكم كل التقدير والاحترام إذاعة الشباب.
2: الله
0: جزاك الله
2: يسعدك،
0: ألف خير.
2: شكرا
0: شكرا.
2: جزيلا لك يا يعقوب، دب
1: ويسعدكم،
2: السلامة.
1: بارك الله فيكم.
0: طيب، بنخلي هالسؤال تفاعلي وناخذ نسب سريعة ونروح لأبوابنا.
2: أنا قلت لك ما أقبل بهذا النسب،
0: خلاص نسمع أصوات
2: لأن الرجال
0: المشاركات.
2: كلهم بيصفون صوبك.
0: إنزين، خلي البنات يتصلوا، 7 خطوط على هذا الرقم على 24698151.
2: أحيدها ستة.
0: سبعة.
2: يلا سبعة.
0: والرقم الدولي 8.
2: أي صحيح.
0: صح، شكرا جلال. ورقم الواتساب 7224200009، إذا كنتوا تبوا تأيدوا رأي مشاعل بإمكانكم على الواتساب. روح.

سلام يا سلام على هذه الأغنية من كلمات الأمير خالد الفيصل وإلحان محمد عبده. أيوه يعني أنتم متخيلين هذه الأغنية تم إنتاجها في عام 1974. مستمعينا يقول لك ما ضاع عمري معك لو ضاع ما نوح. اسمع اسمع. من الأبيات الجميلة، سمعوها بتمعن.

0: مقطع مقطع مواصيل.
1: الله الله الله الله، تحية لكل المستمعين. ها عدنا.
2: الله الله، عجبني، عجبتني.
1: ما عجبك؟
2: عجبتني الأغنية. ما طاح؟ يقول ما طاح، من اللي طاح؟
1: يقول ما ضاع عمري معك.
2: ما ضاع على بالي محمد عبده. يعني أحيانا أحيانا نشوف له مقاطع كذا، أحيانا يعني
1: على السريع
2: على السريع، ويتلفظ بطريقة كوميدية يعني، حتى في اللقاءات التلفزيونية.
1: احنا قايلين محمد عبده خلوه بس يغني، لا تاخذونه في لقاء لا.
2: تحية لكل عشاق ومحبين فنان العرب محمد عبده، سعيدين جدا بتواصلكم معنا على 724-42-009. ونروح لرسالة سامي العبدلي، يقول تحية لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، والله يسعدكم ويحفظكم. وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، والمحمد المنصوري محمد الناعبي راعي راعي ايش؟
1: سمحة. لا لا
2: لا، عموما
1: راعي لاجال،
2: راعي لاجال. وعادل فضيلي محمد الريامي راعي نخل، والله يسعد الجميع.
1: آمين يا رب.
2: هذه رسالة أخرى أيضا.
1: رسالة تقول أيضا، الشخص ذو التقدير العالي للذات والشخص ذو التقدير المنخفض للذات كلاهما يهتم بمظهره، لكن الفرق يكمن في الدافع. الأول يهتم بمظهره من أجل نفسه لأنه سعيد بما يفعل ويثق بذوقه، أما الثاني فيهتم بمظهره خوفا من كلام الناس، لأن تقييم الآخرين له أهم من نظره من تقييمه لنفسه. فإذا علق أحدهم على صاحب التقدير المرتفع سيتنكر مستنكرا، عفوا، لماذا اخترت هذا اللون؟ يرد عليه بثقة لأنه عجبني أو يعجبني. أما صاحب التقدير المنخفض فيسارع بتغييره فورا لأن رضا الناس عنه أغلى عند من رضاه عن نفسه. مساء الخير سليمان العاصمي. حياك الله يا سليمان. سؤالنا لك يا سليمان والمستمعين أيضا واللي حابين يشاركونا، احنا تكلمنا عن غيرة الرجل، بين الغيرة أو الشك، بين الرجل والمرأة، من فيهم اللي ياخذ الأمور بهدوء ومن فيهم اللي يدخل في تفاصيل أعمق سواء كانت في الشك أو في الغيرة، بين الرجل والمرأة؟
2: يلا صوت صوت لها
1: ومنباها بشكل مشاعر عام.
2: مشاعل الدور يعني التصويت ان المرأة
1: لا أنا ما أدور التصويت، أنا ما واقفة لا مع المرأة ولا مع الرجل.
2: محايدة صرتي.
1: محايدة
2: لأن بداية البرنامج
1: احنا نتكلم بعقلانية. احنا نتكلم حتى عن الشك المرضي، الشك اللي ما محمود.
2: احنا والغيرة ما نريده أيضا،
1: والغيرة المرضية اللي قاعدة تنبش، اللي تدور مشاكل، واللي بعيد عن هذه الجوانب، اللي تخلق حتى على فكرة جو حتى أسري مشحون.
2: أو أحيانا الرجل يعني تلاقي على كثر غيرته والغيرة اللي ممكن تخنق الطرف الثاني أو تخنق المرأة أو الزوجة، يعني شيء ما طبيعي عند البعض طبعا. حلوة الغيرة بين الرجل لزوجته والزوجة أيضا لزوجها، لكن أنه نخنق بعض ونشوف هذه الغيرة ممكن تسبب مشاكل وانفصال وعدم تفاهم. لازم في البداية نقول شيء مهم جدا كنصيحة اعتبروها. كل واحد تربى في بيت وفي عائلة مختلفة وبطريقة مختلفة، تربية كل شخص تختلف عن الثاني. تجتمعوا في مكان لازم يكون في تنازل أو فهم طريقة الطرف الأول أو الثاني يفهم طريقة الطرف الثاني أو الأول. لازم يكون في اتفاق، هذه وجهة نظر طبعا. عشان تستمر الحياة، هو عصب أنت تنازلي شوي، أنت عصبتي هو يتنازل شوي،
1: ونسمع رأي أيضا.
2: ولازم بعد إذا رجع الرجل لا تقولوا له والله روح على طول راجع من الشمس ومضغوط ما في بصل، إنزين توني داخل بيت سلامات ما في طماط. لحظة
1: وفي غيرة يعني حتى
2: والمتطلبات الزايدة أحيانا،
1: غيرة تخنق الشخص مثل ما أنت قلت، يعني الأسئلة المتكررة وين كنت، مع من، ليش تأخرت، ليش ما أدري شو. في أحيانا بعض الأسئلة تضايق الطرف الآخر خاصة الرجل. فخلونا إحنا نتكلم بسمو وأرقى من المفهوم السائد. فخذونا مع تفاصيل الغيرة والشك والفرق بينهم طبعا، ومن اللي يعادل هذه التفاصيل بين الرجل والمرأة، من اللي يدخل في تفاصيل أعمق عن الثاني، ومن اللي يغار أكثر من الثاني. وأنا أتوقع أن هذه صفات مشتركة موجودة في الرجل والمرأة، وتحكمها أيضا كثير من العوامل. ناخذ مشاركة؟
2: أكيد ناخذ مشاركة. واللي ما حاب يجاوب على هالسؤال التفاعلي، عندنا 10 أبواب وسوالف، بإمكانك تقول أنا محايد
1: وتختار هذا باب. هذا السؤال اعتبروه باب الحوش.
2: أيوة،
1: فاتحين إحنا باب الحوش
2: للسوالف
1: للعام. أما إذا تحب أنك تختار سؤال آخر وتجرب حظك، فالأسئلة موجودة مع عدنان.
2: أكيد أسئلة مختلفة عن مشاعر الحياة ومشاعرها.
1: حوالي تقول مشاعر، دخل مشاعر،
2: مشاعر
1: خلينا نأخذ
2: اتصال. ذكرتش بشيرين صح؟ نبغى نسمع شيرين.
1: قول ألو.
2: ألو
3: ألو، مرحبا.
2: مرحبتين يا هلا وسهلا
1: محفوظ.
3: يا هلا ومرحبا فيك.
2: إيش هالغيبة يا محفوظ، إيش هالغيبة؟
3: عدنان معك.
2: كيف حالك
1: عدنان؟
2: عدنان
1: سمير.
2: مشاعر تورطني اليوم. ياسمية يا عدنان، كيف حالك؟ طيب
1: أنا قاعد أختبره بشوفه مركز ولا ما مركز.
3: لا ما عليش منه مركز. لا فيها سالفة غيرة مركز.
2: صح صح. لا كيف أمورك يا عدنان؟ عساك طيب.
3: الحمد لله والله طيب. الله
2: وين مشوارك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
2: وين مشوارك؟
3: والله في نزوة الخير.
2: يا مرحبا بهالي نزوة.
1: كيف الأجواء في نزوة في المساء؟
3: والله حرارة قيط. باين رطب، لا تحمل الحرارة.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: بس يعني بعد تروح تقدر تتبردوا عند الجبل الأخضر يعني في نهاية الأسبوع.
1: جبل شمس.
2: وجبل شمس كل شيء قريب يعني منكم.
1: الجبل الشرقي.
3: مثلا في الداخلية جبل شمس، جبل الأخضر، جبل الشرقي اللي هو هاط. في أماكن كثيرة اللي تتبرد فيها تقدر تروح فيها.
2: صحيح. يكون الجو بارد.
3: تغير جو، تغير جو تغير.
2: يلا بتجاوب على السؤال العام التفاعلي ولا بتطرق باب من أبواب الحياة؟
3: السؤال العام.
2: يلا تفضل.
3: السؤال عن الغيرة طبعا مشتركة ما بين الاثنين. ما بين المرأة والرجل. أما الشك أصوب المرأة. بدون منازع كذا خلاص.
2: كم نسبة الشك كدا. عدنان كم نسبة الشك؟
3: نسبة الشك
2: عند المرأة.
3: عند المرأة أعطيك يمكن يقول من 85 لخمسة وتسعين.
2: ما شاء الله. والغيرة عند الرجل؟
3: والغيرة عند الرجل
1: قال لك في الاثنين. الغيرة
2: في الاثنين.
3: شوف الرجل غيور جدا.
2: نعم.
3: ولكن الرجل في بعض المواقف ما يحب يطلع غيرته، لأن لو طلع غيرته يمكن المرأة تنخنق منه.
1: أو يمكن نقول عدنان أن الرجل يعرف متى يغار، يعني ما يغار على أشياء تافهة، يقيم حتى غيرته، يعني يعرف متى يحط الغيرة. متى
3: يعني هذه المشاعر غيرة ومتى تكون ما في غيرة. يعني ما معقول مثلا انت تغار من اشياء احيانا انت فلا في غيرة، لكن اشياء معديها وفي اشياء لا ما نعديها نوقف عندها.
1: مثلا اغار من زوجتي ليش وايد تروح بيت اهلها، او ليش علاقتها طيبة مع اخوانها، هذه ما غيرة.
3: هذه ما غيرة. انا اشوف كثير ناس مثلا يغار من زوجاتهم انما علاقتهم جيدة مع اخوانهم، تتكلم كثير مع اهلها مع اخوته ومتسولف وتضحك. لا هذه ما غيرة، هذه اهلها مقربة منهم وهذه ما تعتبر غيرة، هذه عادي ما فيها شيء. أغار على شيء
1: يسوى ويستاهل،
3: عاداتنا تقاليدنا.
1: نعم.
3: هذا اللي أنا أغار عليه فيه.
1: حلو
2: جميل واضح. شكرا جزيلا يا عدنان.
3: أما المرأة كل شيء تغار عليه. أنت إذا رحت طلعت المول معاها وبرابط عيونك بغيرها وبعدك.
1: هذا من كثر ما تحبك يعني يحبونكم يخافون عليكم.
3: ايه حاطين قفل
1: مباشرة. الله يديم العشرة يا عدنان.
3: امين يا رب العالمين.
2: الله يحفظك. شكرا جزيلا. تحية لأهالينا في ولاية نزوة. شكرا جزيلا. تحية لأبو شهد وتركي. أبو شهد شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله دائما تكون مستمع أيضا لبرنامجنا. والتحية واصلة لأسرتك الكريمة أم شهد وأبو تركي، وإن شاء الله دائما كذا تقضوا وقت طيب باستماعكم لإذاعة الشباب، وخليكم دائما على السمع. وشكرا على الإطراء الطيب. كثير من الرسائل، كثير من المكالمات، ولكن نحاول نستقبل أكبر عدد من الأصوات على 2-4-6-9-8-1-5-1. مرحبا.
1: ألو مساء الخير. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله أختي مساء.
1: أهلا وسهلا أخي الكريم.
3: كيفك أخبارك؟ تمام؟
1: طيبة، طاب حالك؟
3: يعني جنبة فرحي لأن اتصلت سمعت صوت يعني.
1: أوه سامي.
3: بش أسوي بش لما أنت ما مشاركة في البرنامج يعني أتصل عدنان أكثر.
1: حياك الله. أنا وعدنان
2: يعني أنت ما تتصل عشان خاطر عدنان؟
3: لا عشان خاطر البرنامج، ايش رايكم؟
2: الله زين، اذا عشان خاطر البرنامج خلاص يلا
1: رضينا، كلنا رضينا.
3: لما تكون في برامج حلوه اشياء حلوه احب اشارك فيها.
1: يلا زين، الحمد لله ان استفزك عدنان وطلع يعني هذه المبادره.
3: خلي على الله عدنان، خلي على الله بس.
2: الله الله يا سامي، ترضى ترضى.
1: حياك العبدلي.
3: ابدا ما تهون علي، ما تهون والله.
2: وانت كذلك ما تهون علينا يا سامي، نورتنا وسعيدين جدا بتواصلك. ويا مرحبا، من يغار اكثر واعطيني النسبه.
3: والله ما بقدر اعطيك نسبه، اذا بعطيك نسبه بعطيك 50-50.
2: حلو.
3: والغيره هي اصلا نعمه من رب العالمين بس بمقياس بطريقه صحيحه يعني. اتمنى يعني من الجميع، يعني انا ما بتكلم الا عن نفسي، ما بتكلم عن غيري، ما مخول. هي النصيحه لي ولا غيري، سواء شخص كبير سواء شخص صغير، سواء متزوج او غير متزوج او مقبل.
2: نعم.
3: فهو شوف الوازع الديني هو اهم شيء والصبا.
1: جميل.
3: زين، هذا هو اهم شيء عندي. نعم. بعدين انت او انت مرتاحه ومستانسه مع زوجك او انت مستانس مع زوجتك، ليش تروح تنبش مثلا تلفون او تنبش اشياء ثانيه ما لها داعي؟
1: شوف القانون يقول، القانون يقول ترى ممنوع، يعني ما في
3: يعاقب عليها القانون فعلا.
1: طبعا يعاقب عليها القانون.
3: انا اقصد اذا انت مرتاح وانت مرتاحه، ليش تنبش في اشياء
2: او تنبش عن الماضي؟
3: ليش تنبش عن الماضي
2: وراح
3: تنبش على التلفون؟
1: وليش تدور مشاكل؟ يدورون مشاكل ما يبون.
3: دام انت مرتاحه او انت مرتاح، فاتمنى الله يسعد الجميع، لكن ليش تدور على مشكله من لا شيء؟ دام انك مرتاح والزوج او الزوجه يعني ما حد مقصر من الثاني. فليش ادور على مشكله من لا شيء؟ هذا هو عندنا.
1: عدنان، طيب بسألك سؤال، يعني هل تعتقد أن التعلق بالشخص هو اللي دائما يفرض الشك المستمر، أن الشخص متعلق فيه، خايف لا يفقده، خايف لا يتركه، خايف
2: تعلق مرضي
1: لا يرفضه؟
2: إذا يشك تعلق مرضي.
1: أنا أسأل هو
3: فعلا عدنان مرضي
2: هي
3: يسمى
2: هذا هو
3: فعلا مرضي. إذن
2: يعني التعلق المرضي
1: يعني هو خوف من فقدان، من هجر، من كل
3: هو خوف بس ما بهذه الطريقة. مهما كان إذا كان وازع الدين موجود والثقة موجودة بين الاثنين، فالحياة والسعادة راح تزيد بيناتهم. أنا عندي نفس الشيء شعار بقول التضحية والمحبة من طرف واحد قاتلة، هذه كلمات القيس برض وأجد أحبها
2: صحيح.
3: فليش يعني إذا واحد مرتاح ومستانس ليش يدور على مشاكل على إيش؟ أنا ما أعرف، في بعض الناس ما أقول الجميع وما أحب أعمم على فكرة، لا للنساء ولا للرجال. نعم. حتى بتعطف أعطي 50-50 مهما كان. أنا ما أحب أعمم أبدا، مستحيل في أي موضوع من مواضيعكم الطرف ما مستحيل أعمم.
1: نعم. إذا جميل أن بما أن يعني أنت من محبين القيصر كذا، ومع الحدث اللي قاعدين الحين نتكلم فيه نهديك ونهدي المستمعين كذا حاجة محكمة مثلا.
3: تنصف بين
1: الرجل والمرأة، بنسمع شو يقول هو وهي شو تقول. طبعا هذا التعاون اللي جمع اسماء المنور مع كاظم الساهر.
2: الله يحفظك، شكرا لك يا سامي.
3: يحفظ الجميع وربي يسعدكم ويسعد جميع المستمعين ان شاء الله، وتحياتي للجميع عشان ما حد يزعل، لكل المستمعين.
2: بس انا كنت جنب اليوم، انا معاك، كنت ما سألتك سؤال، خليتك تجاوب على راحتك.
1: حلو،
2: عشان
1: مداخلة طيبة،
2: عشان تشاركنا دائما يا سامي.
3: ما دائما لا تزعلوا علينا بعض الإذاعات.
2: ما نزعل عليك،
1: لا بالعكس، الله يحفظك.
2: تحية أيضا لكل الأصدقاء وليد ولجروب إذاعة الشباب من المتابعين يعني القدامى. هالجروب موجود مشاعل إلى الآن في الواتساب. كل الأصدقاء القدامى اللي كانوا يشاركوا من بداية إذاعة الشباب، وإن شاء الله أيضا أنتوا تعملوا كذا اشتراك، تروجوا أيضا على رقم إذاعة الشباب على الواتساب على 724-42-009 لأحبابكم في الولاية والمحافظة اللي تعيشوا فيها أو تسكنوها. نروح محكمة.
1: شكرا يا سامي.
2: محكمة.

0: الله، يعني من اللقاءات الجميلة اللي أجراها كاظم الساهر الأخيرة اللي أكيد تابعتها عدنان، لما سألوه هل من بعد زوجته
1: وفاة زوجته
0: هل ليش ما ارتبط، يعني ما يفكر بالارتباط، فكان يقول يعني هو كثير تأثر بوفاة زوجته وظل وفي حتى من بعد الطلاق والانفصال اللي صار بينهم، لأنه قاعد يحس بتأنيب الضمير لأنها هي اللي كانت واقفة معاه في الفترة اللي كان هو بداياته في السفر وكل حاجة، فلما وصل المرحلة اللي هو يعني الناس عرفته والجمهور عرفه وصار له الاسم، خلاص وصلت هي لمرحلة ما تقدر تعيش على وضعه، فانفصلوا الانفصال بالتراضي، فرغم ذلك لما توفت حزن عليها كثير أم الوسام، لذلك تلقى قليل من الناس مستمعين اللي يظل وفي حتى بعد الانفصال. إحدى الممثلات أيضا أتوقع لميا طارق وما تحضرني تقول من بعد 15 سنة أو كم من انفصالها عن زوجها جمعهم لأول مرة، جمعتها حفل تخرج ابنها في بريطانيا، وتقول متعودين إحنا بعد الحفل على طول نروح نتعشى مطعم، أول مرة تقعد معاه في طاولة تقول أنا ما تتخيلون كيف شعرت بفرحة كبيرة أول مرة أشوف ولادي، الفرح اللي بعيونهم أنهم يشوفون أمهم وأبوهم مجتمعين في طاولة واحدة.
1: نعم.
0: يعني بعيد عن الخلافات، بعيد عن كل شيء، جميل حتى أن
1: التفاهم
0: الود يبقى
1: نعم.
0: الود بعيد عن كل حاجة، لأن من يتأثر؟ الطفل اللي يتأثر،
1: الواحد ما ينكر الأسرة الطيبة وما ينكر الأيام الجميلة، ويبقى الود حفاظا على المحبة وأيضا سلامة أرواح الأبناء ونفسيتهم أيضا. عموما الكثير من الموضوعات إذا تكلمنا في الموضوع بنخوض كثير من التفاصيل،
0: أتوقع الحين في ضيف معنا
1: ويبانا كذا أكثر من يوم نطرح هذه المواضيع اللي تهم المستمعين مثل التفاعل اليوم مشاعل. بنروح نحن لضيفتنا عشان نفصل بين الساعة الأولى من مشوارنا هذا اليوم وندخل الساعة الثانية عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحديدا في هذه المحطة سنتحدث بكل التفاصيل أيضا الرياضية وأجواء الرياضة في سلطنة عمان، والكل ممكن يتساءل كيف أيضا تكون الإصابة الرياضية وكيف ممكن نتعامل مع الإصابات الرياضية، يعني كأولياء أمور إذا كانوا أبنائنا مشاركين مثلا في رياضة من الرياضات. معنا الدكتورة أفراح الحراسي، سعيدين أكيد جدا بتواصلها بأيضا متابعتها، وشاكرين لها تواجدها أيضا معنا في حلقة اليوم، وسعيدين جدا أيضا بتواصلها مباشرة مع المستمعين. أستاذة أفراح هي طبيبة بدائرة الطب وعلوم الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، مدربة إسعافات أولية وإصابات رياضية، معتمدة من جمعية القلب الأمريكية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله بخير، يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك أستاذة أفراح، سعيدين جدا أنك تكوني معنا اليوم ونتحدث عن أهمية هذا الموضوع، وخاصة أن نحن داخلين مع فعاليات وأنشطة صيفية كثيرة جدا لأبنائنا، للشباب، لمن نتابعهم يمارسوا أي رياضة من الرياضات. فبداية، متى يستطيع الشخص أن يكمل الرياضة إذا كانت هناك إصابة؟
2: أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة. طبعا الإصابة هي تختلف من شخص لآخر، وتختلف أيضا من نوعها، يعني هي الإصابة قوية، إصابة بسيطة. فإحنا كيف نعرف هذا الشخص يقدر يستمر مثلا بالرياضة اللي يمارسها؟ يعتمد على نوع الإصابة وشدتها.
1: نعم.
2: الألم بسيط أو الألم شديد بحيث أنها تعيق الحركة أو تعيق الأداء، فهناك طبعا أكيد اللاعب ما رح يقدر يستمر. هل في تورم؟ في يعني هي فعلى حسب شدة الإصابة ونوعيتها والمكان أيضا الإصابة، وين موقع الإصابة، في القدم، في الرجل. إصابات الرأس مثلا تكون إصابات يعني يحتاج أن نتوقف فيها الفور وأنك تعاين المصاب يعني. فبالقاعدة يعني كذا ناخذها، احنا ما نجبر الجسم على الاستمرار إذا كان في إشارات تحذيرية.
1: نعم جميل. يعني نلاحظ الكل الآن العالم يتجه لمتابعة مباريات كأس العالم لمونديال 2026، وتلاقي أن بعض اللاعبين من الشباب أو الصغار يقلدوا مثلا يعني بعض الشخصيات الرياضية العالمية، وممكن هذا التقليد في أرضية الملعب يصابوا مثلا بإصابات قد تكون طفيفة لهم وللطرف الآخر أيضا أو الفريق الآخر. لو أيضا وجه رسالة الآن، إيش اللي ممكن نقوله لحدة المتابعة والنشاط واللي يأيدوا بطريقة يعني تعرفي بطريقة ممكن أيضا يعني بعصبية، وإنه يحاول يطلع المباراة أو يقلدها على مثلا معشبات صغيرة مع فرق الحارة المنطقة أو الولاية؟
2: هي شوف الإصابات، يعني إيش تعريف الإصابة الرياضية؟ أي إصابة تصير لأي شخص يمارس أي نشاط، سواء مثل ما أنت قلت يعني شخص رياضي في رياضي محترف يعني يلعب، أو حتى أي شخص يمارس الرياضة مثل ما تقول في الحواري، في الملاعب، في المعشبات، في الشاطئ، في البيت، في النادي الرياضي. لازم يكون الشخص اللي يمارس الرياضة واعي للرياضة اللي هو يقوم بها. الأطفال الصغار يمكن هم ما يعرفوا يشاهدوا مثلا لاعب محترف في بطولة كأس العالم سوى حركة معينة فيروح هو يقلد نفس الحركة هنا، يعني
1: يقتدي فيه يعني في الملعب.
2: أيوة طبعا يحتاجوا هم رقابة من أولياء الأمور، يشوفوا وين الأطفال هذول يلعبوا. في أي مكان بالضبط، لو يعني يحبذ أنه يكون في شخص بالغ معاهم ويحذرهم. إذا يعني ممكن أنت تشوف في أطفال يلعبوا كرة قدم بشكل يومي، ولكن في ناس لا، أول مرة يدخل ملعب ويشوف زملاء أو مثلا يعملوا فيجي يقلدهم. لازم يكون في شخص واعي وينبههم يعني أنهم ما يقلدوا أي شيء يشوفوه بحيث أنه ممكن يأثر عليهم.
1: نعم جميل. أنا سألت هالسؤال لأنه كثير من الناس اللي شفناها يعني بالتحديد والفترة الماضية وكانوا يتكلموا أن ابنهم مثلا يريد يسجل هدف، واحد منهم ابني وتلاقي ضرب المرمى لأنه يريد يقلد رونالدو، ورجع لي مكسور وما تكلم أن رجله مكسورة إلا عاد لما وصل حدة الألم يعني في أعلى مستوى، جاء بالليل كان يبكي وبادي يرجع لحد ما انه قالوا لنا انه في كسر. وايش السبب؟ كان يبغى يقلد رونالدو.
2: هم لانهم صغار فما يفهموا، ولكن يعني المفروض انه لو شخص اكبر من كذا هو يفهم انه هذاك وين رونالدو يعني محترف، هو ايش الاحماء اللي عمله قبل ما يعمل هذا الحركه، ايش التدريب اللي خضع له، وكم مره هو لعب، وكم مره عشان انه قدر يسوي كذا. فالمبتدئين شوي لازم يكونوا منتبهين على اي حركه يسووها في الملاعب.
1: الوزاره مخصصه برامج صيفيه حول ايضا رياضه كره القدم، صحيح؟
2: أيوة
1: خلال فترة الصيف.
2: أيوة عندنا برنامج صيف رياضة، أمس نزل البرنامج في حساب الوزارة وفي رابط التسجيل.
1: جميل.
2: في عندنا رياضة للصغار وللكبار، الأطفال يعني هم بس مقسمينهم أعمار تحت ال 11 وفوق ال 11 سنة، للإناث وللذكور. في أيضا سباحة وفي أيضا ريشة طائرة.
1: هذا البرنامج سنويا وأعتقد في معظم محافظات السلطنة.
2: أيوة نعم نعم
1: نعم جميل. وهذه من الأشياء المميزة واللي لازم نسلط الضوء عليها في فقرة نخصصها إن شاء الله، ونقول إن هذه فقرة الصيف وصيفكم أحلى بإذن الله. طيب نتكلم عن أشهر الإصابات أستاذة أفراح.
2: أيوة الإصابات أكثرها
1: كدكتورة، يلا نبى نعرف الحين الأشهر.
2: الأشهر طبعا التواء التواء الكاحل يمكن يكون أكثر شيء، شد، تمزق عضلي، إصابات الركبة. إصابات الركبة يعني في زيادة مخيفة، مش فقط في السلطنة، عالميا يعني. اللي هي القطع في الرباط الصليبي. ممكن يكون في آلام أسفل الظهر، إصابات الكتف خاصة في الناس اللي يروحوا الصالات الرياضية ويحملوا أوزان.
1: هذا عندي سؤال أنا حول هذه المسألة أيضا. يعني تلاقي أول ما يدخل صالة الرياضة ياخذ لك أثقال كأنه بيطلع للعضلات في نفس اليوم أو نفس الساعة، وهذا التصرف خاطئ. وأحيانا بعض المدربين يعني ما يقولوا شيء، يقولوا يمكن يتحمل هذه الأوزان والأثقال.
2: أيوة، لا طبعا تحمل من شخص لشخص. أنت لما تتكلم عن الإصابات الرياضية، العمر له دور، اللياقة البدنية لها دور، الخبرة في الرياضة، النوم، التغذية، هل وجود في عند هذا الشخص إصابات سابقة أو لا. مثل ما أنت قلت، مبتدأ يدخل الصالة الرياضية طبعا مستحيل بيكون مثل واحد كمل سنة أوردي في الصالة الرياضية. فهنا لازم المدرب يكون يعني ينتبه لهذه النقطة، وأيضا اللي يمارس هذه الرياضة لازم يكون فاهم، ما يشوف اللي قدامه رفع 100 كيلو ويروح هو يرفع 100 كيلو، هنا أكيد راح نشوف إصابات.
1: وهذا الكلام ينطبق أيضا على الإناث، ينطبق صحيح؟
2: اللي هو
1: صالات الرياضة الخاصة بالفتيات ينطبق عليهم نفس المسألة؟
2: ينطبق طبعا لكلهم، الرجال والإناث، ولكن الإناث شوية حمل الأثقال ما كثير عندنا نحن. أكثر شيء في الشباب، أيوة، لأن هم اللي يريدوا العضلات تبرز يعني. الإناث بتشوفهم أكثر شيء يروحوا على تخفيف الوزن أو يروحوا على اللياقة، هذه أكثر الأشياء اللي تهم السيدات.
1: جميل. إيش الرياضات اللي بعد مهمة عند الأخوات؟
2: سباحة،
1: سباحة، تنس.
2: التنس الحين احنا عندنا المنتخبات النسائية كثير تلعب كل شيء، في كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم.
1: فيها إصابات دكتورة أفراح؟
2: طبعا أيوة في إصابات.
1: نعم. إنزين، يعني مسألة الإصابات الرياضية في الصالات، كيف ممكن الواحد يعني إذا أصيب مثلا عندهم شخص من الأشخاص اللي موجود في الصالة كيف ممكن يتصرف؟
2: أيوة، شوف، هي أكثر الإصابات مثل ما قلت لك اللي تصير في الصالات الرياضية الكتف، بسبب مثلا رفع أثقال أكبر من المتحمل، آلام الظهر يمكن عشان التقنية اللي هو يمارسها خاطئة، الجهاز اللي هو جالس يستخدمه ما يعرفه، إصابات الركبة ممكن تصير في رياضات السكوات، تمارين السكوات أو القفز، شد عضلي أيضا بيصير. هنا يجي دور المدرب، يعني أنا أقول لك وجود مثلا مسعف أو طاقم طبي في صالات رياضية نادر الوجود. فمين يكون موجود هناك؟ يكون المدرب. يعني الواحد لما يسجل، أنا أتوقع كل الصالات فيها مدربين. فالشخص لما يروح صالة رياضية ويبدأ رياضة، لازم أول شيء المدرب يشوف مستواه ويعلمه على الأجهزة، الاستخدام الصحيح للجهاز، ويشوفه يعني يبدأ تدريجي بالأثقال. مثلا ما يبدأ على وزن 50 كيلو من أول مرة، لا، يبدأ تدريجي. أعتقد الفصالات يبدأوا من 5-10-15 وهكذا، فممكن هو يبدأ كذا وتدريجي يبدأ يزيد.
1: جميل.
2: يعني بيكون شيء جدا ممتاز لو في حد يعرف يتعامل مع الإصابات الرياضية في النوادي.
1: نعم.
2: وإذا ما يعرف بشكل عام، يعني هو لازم يتوقف في الفور. وأيوة، إذا ما عرف يتعامل معاه ينقل لأقرب مؤسسة صحية.
1: جميل. إنزين، تختلف نسبة تحمل الإصابات الرياضية من شخص لآخر. لو نوضح هذه المسألة، هل العمر دور؟
2: طبعا العمر له دور، اللياقة البدنية لها دور، الخبرة الرياضية لها دور، واحد محترف غير عن الشخص الغير محترف. يعني ممكن شخصين يتعرضوا لنفس الجهد، واحد فيهم بينصاب والثاني لا. ليش؟ هذا ترجع لأسباب كثيرة، حتى النوم والتغذية ممكن تدخل في الإصابات الرياضية.
1: النوم والتغذية
2: ممكن. أيوه.
1: جميل. إنزين، الأنشطة الرياضية المناسبة، وخاصة نحن في فصل الصيف الآن،
2: أيوة،
1: إيش اللي تشوفيه مناسب للإناث وللذكور؟
2: بشكل عام هي الرياضات المائية، يعني مثل السباحة ممتازة في الصيف.
1: نعم.
2: المشي، رياضة المشي جدا ممتازة، بتكون في الأماكن المغلقة والمكيفة. العام الماضي كانت الوزارة عاملة مبادرة اسمها غايتة نمشي، أساسها تشجع الناس للمشي في المولات.
1: نعم.
2: خاصة في الفترة الصباحية، يعني كان في مقترح أن المولات تكون فاتحة من الساعة 6 إلى الساعة 10، تعرف قبلها تفتح المحلات يكون المكان هادي، فالناس ممكن تمارس رياضة المشي في المولات، لأن
1: نعم
2: عندك أنت المكان مكيف. في عندك أيضا النوادي الرياضية، ممكن رياضة المشي أو الجري في أول الصبح قبل يعني شروق الشمس، أو أول بدايات الصباح لما يكون الحرارة أقل يعني من الظهر، أو حتى بعد غروب الشمس فترة المساء.
1: جميل جميل. بالنسبة للأطفال ممكن يمارسوا كل الرياضات، ولكن تكون في أماكن مغلقة ولا لا؟
2: أيوة
1: ممكن المساء
2: يفضل،
1: كرة قدم يمارسوا في
2: ممكن
1: الملاعب.
2: ممكن ممكن الأطفال سبحان الله هم تحملهم أكثر من إحنا الكبار، يعني إحنا بنشوف نطلع شوية برا ما نتحمل، بس الطفل ما شاء الله بيطلع وبيلعب وبيركض، بيجيك معرق يشرب ماي وبيطلع مرة ثانية يكمل.
1: نعم، طاقة
2: الله
1: ما شاء الله، الله
2: يعطيهم الصحة
1: يحفظهم يا رب.
2: العافية. أيوة
1: آمين.
2: طاقتهم أفضل، فهم ممكن يعني سباحة، كرة القدم، حتى الدراجات هي السيكل وكذا، يعني ممكن فنون قتالية أيضا لأنها تصير في الصالات مثل التايكوندو والكاراتيه وكذا، فهذه رياضات مناسبة في الصيف للأطفال.
1: نعم جميل. إنزين أستاذة، أيضا عندي سؤال للدكتورة أفراح والأستاذة العزيزة، أيضا في مجال الإصابات الرياضية وقراءتك أيضا لجمعية القلب الأمريكية، إيش دخل الرياضة في جمعية القلب الأمريكية؟ في
2: هي
1: علاقة؟
2: لا هي عشان الإسعافات الأولية،
1: عشان الإسعافات الأولية.
2: أيوة
1: أها طيب.
2: جمعية القلب مختصة بالإسعافات والإنعاش القلب الرئوي.
1: وذكروا يعني من خلال الجمعية اللي يلعب مثلا في الملاعب يبلع لسانه، وكيف ممكن يسعفه الواحد،
2: ممكن
1: يعني
2: ممكن
1: في
2: أيوة
1: طرق.
2: في حالات في حالات السكتة القلبية ممكن تصير بسبب ارتخاء عضلة اللسان، أو العكس إن عضلة إن توقف القلب سوى ارتخاء في عضلة اللسان،
1: نعم
2: فهذه نفس الشيء ممكن من طرق الإسعاف، يعني إنك تتعلمها عشان تقيه.
1: يعني المفروض ان الواحد يتعلمها، اعتقد حتى
2: إجراء
1: لاعبين او
2: جدا
1: محبين
2: بسيط،
1: كرة القدم.
2: أيوه هو إجراء جدا بسيط، يعني إنك تفتح مجرى التنفس إذا كان فقط الارتخاء في العضلة يعني، فالمفروض إن الكل ممارس رياضي يعرف يلعبه يعني يطبقه.
1: نعم طيب. دكتورة، أيضا دكتورة لو تكلمينا عن المغامرات الجبلية، وفي ناس يعشقوا يعني الجبال والأماكن المرتفعة، هل هي هذه رياضة ولا يستطيع المشاركة فقط في رياضات أخرى، وما يعتبر محب الجبال والأماكن المرتفعة من خلال المغامرة أن هذه رياضة، هذه مش رياضة؟
2: لا بالعكس، هي تعتبر نشاط بدني ممتاز جدا، ولكن تحتاج لياقة مناسبة،
1: نعم
2: ولازم يكون في تجهيزات، لازم يكون الشخص هو ملم بالمسار، يعني احنا ما نشجع انه يطلع الشخص يغامر او يمشي ويروح رحلة مثلا وحده، او يروح مكان جديد اول مرة، لازم يكون في عندهم مرشد مثل ما يسمهم الليدر، بحيث انه هو يعرف المسار ويعرف الطرق ويعرف المستوى، هذا مستوى سهل، مستوى متوسط، مستوى صعب، وايضا في العاده الليدر يكون قادر على يعني انه هو يعالج مثلا اذا صار في اصابات، او اذا يعني هو يقدر يتحكم في هذه الامور، فلازم الشخص اللي يمارس هذه الرياضة يكون يعني يعرف هذه الأمور كلها من قبل، ومثل ما قلت لك ما تكون هي ممارسة فردية.
1: نعم جميل. سعيد جدا دكتورة بتواصلك معنا، كلمة وجهها للمستمعين والبرامج أيضا التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وخاصة البرامج الصيفية الرياضية.
2: أيوة البرامج مثل ما قلت لك موجود عندنا، الرابط نزل أمس في موقع الوزارة، هذه البرامج اللي هي للأطفال اللي تصير في فترة الإجازات، إذا أوجه رسالة للجميع، فطبعا إحنا لازم نحمي نفسنا من الإصابات، كيف؟ عن طريق التدرج في التمارين، ولازم يكون في إحماء قبل كل رياضة، لازم ما نهمل الماي، خاصة الحين في فصل الصيف شرب الماي مهم جدا لكل الممارسين. لازم أنت تعرف تستخدم المعدات المناسبة وتستخدم الرياضة المناسبة، الحذاء المناسب في الأرضية المناسبة، وناموا زين وارتاحوا زين. هاي كلها أشياء تحمينا من الإصابات الرياضية.
1: نعم، كل التوفيق دكتورة أفراح الجابري، طبيبة بدائرة الطب وعلوم الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، مدربة إسعافات أولية وإصابات رياضية، معتمدة من جمعية القلب الأمريكية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كل الشكر لك.
2: شكرا لكم.
1: بإذن الله، بإذن الله على التواصل. موفقين، وأكيد سعيدين جدا بهذه البرامج الصيفية لمختلف الفئات العمرية. مستمعينا الأحبة، بنروح لفاصل وبنرجع لكم نكمل محاورنا هذا المساء، من مذيعة إلى مخرجة، ونروح كنترول عند مشاعل لأن هي اختارت الفاصل القادم.

0: عودة لكم مستمعينا، تحية لكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة شباب. شكرا لضيفة زميلنا عدنان قبل شوية والمعلومات الصحية اللي ذكرتها عن الرياضة وأهمية الجاهزية، يعني هي ذكرت معلومات وايد ونقاط مهمة ما نسجل أولادنا ونرميهم من دون ما نجهزهم، سواء كان في الأحذية تكرموا الملابس وغيرها، بالعكس نخليهم يستمتعون بالإجازة الصيفية وبالمهارات اللي يتعلمونها أيضا مع جاهزية الأدوات اللي بترافقهم. عدنان، طبعا الكثير من الاتصالات قاعدة توصل عن طريق البرنامج على 2469-8151. أنا ما أعرف هذه إشكالية الصوت متى بترد، طبيعي من عقب ما أسبوع وأنا يومين أكل آيس كريم، بس إن شاء الله قاعدين نسخن الحين بأشياء دافية. كيف الأجواء معك عدنان؟
1: سلامتك سلامتك،
0: الله يسلمك.
1: حتى أنا بس الصوت طبيعي. تحية للجميع مشاعل، ونتمنى كل المواضيع إن شاء الله تكون قريبة من المستمعين مثل ما وعدتهم في بداية مشوارنا لهذا اليوم.
0: وصل لك سلام من أحد الأشخاص يقولي والله العظيم إني دعيت لو أنا في الحج، إن الله يشافي ويعافي.
1: آمين يا رب العالمين،
0: ويوجه لك تحية خاصة
1: ويعطيك ربي الصحة والعافية، وجزاك الله ألف خير، وبفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الإنسان

0: والمرأة قد تتأثر أكثر بفقدان الاهتمام والأمان العاطفي. أما الشك الزائد ما له جنس محدد ولا له جذور، يعني مثلا الواحد يكون خايف تجربة كانت مر بيها ما نجح، ضعف ثقة، تعلق، قلق. لذلك يعني ممكن السؤال الأهم يكون مش من يغار أكثر، ولكن هل غيرتنا تحمل علاقة ولا تضيقها وتخنقها؟
1: تضيقها وتخنقها؟
0: يعني تحدها، تعمل حواجز كبيرة.
1: يمكن على فكرة اليوم ولا طرقنا ولا باب، ما أدري من بيتصل بيترخى باب
0: لأن قاعدين مستمتعين هم بهالموضوع، قاعدين يشاركون به
1: الغيرة والشك.
0: إيه خلنا نأخذ مشاركة،
1: يلا 2-4-6-9-8-1-5-1. وتحية لكل من يبعث لنا الرسائل أيضا على 7-2-4-4-2-0-0-9. شكرا جزيلا لكم. سنسر
0: ما علي، هي وهو.
1: نروح للمشاركة. ألو
0: ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ألو،
0: نسمعك
2: يا ابن حال. طيبين
0: يا حي الله بمحفوظ،
2: ايش اخباركم؟
0: طيبين، طاب حالك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية استاذ المشاعل.
0: الله يعافيك ويبقيك ويخليك.
2: ابو عبد الله كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف امورك؟
2: والله يسرك حالي دائما ابدا. كيف اموركم؟
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير.
2: الو،
1: ايوه اسمعك. كيف صحتك يا محفوظ؟ كيف امورك؟
2: قطعت على البحر.
1: الله، مستمتع باجواء البحر؟
2: اي والله.
1: قل لي كيف الصورة برا؟ نحن في الاستوديو ما نشوف الصورة.
0: شيء صيد ولا ماشي صيد؟
2: والله من وقادي بطلع استاذ.
0: الله يحفظك ان شاء الله وينولك ان شاء الله من الرزق الوفير باذن الله
1: يا رب،
0: وترجع سالم غانم.
2: حبيت اسلم عليكم.
0: صاحب السلام سالم يا محفوظ، عساك سالم دوم.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، يسر الله أمركم يا رب.
0: وأمرك يا رب
1: ويحفظك. شكرا يا محفوظ، نسمع صوتك على خير. سلام من أبو منصور البلوشي، يبعث السلام لفريق العمل، لكل الأصدقاء. شكرا على الصورة الجميلة. مهند السعدي يقول كلمة طيبة، في زمن الجفاف أعذب من الماء البارد. قولوا للناس حسنة، كل شخص تقابله يكافح معركة في حياته لا تعلم عنها شيئا، فكن بلسما للجراح دائما، ولا تكن علقما تزيد الجرح عمقا. شكرا يا أستاذ عدنان على هذه الإذاعة المتميزة وفريق العمل، وتحياتي لكل المتابعين. شكرا جزيلا لك. وخالد بن سليمان العاصمي ماذا يقول في همسة المساء؟
0: بنقرأ همسة المساء بعد ما ناخذ هذا الاتصال. ألو،
3: مساكم الله بالخير.
0: الله بالنور والسرور.
3: أختي كيف حالكم؟ طيبين؟
0: طيبين طاب حالك الحمد لله.
3: الله يعطيك بالعافية الصحة. عدنان شو أخبارك؟ طيب
1: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟ عساك طيب.
3: نشكر الله، الله يسلمك، يعطيكم العافية، منورين الدنيا ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب.
1: نور نورك يا مراد.
0: نورك وضيق.
3: الله، كيف عرفت صوتي عدنان؟
1: يعني حاول تغير صح؟
0: مميز صوتك أصلا.
1: كيف أمورك يا مراد؟ كيف صحتك؟
3: والله الحمد بخير. لله الحمد لله، نشكر الله، الله يسلمك، يعطيك العافية.
1: كيف عبد الرحمن وعلي؟
3: أنا قاعد أحاول يعني أحاول أتصل كذا، لكن للأسف يمكن كثر الاتصالات كذي، فقلت يعني خلاص أنا قريب البيت، قلت أتصل وسلم عليكم وكذا.
1: كان
3: موضوع مشوق جدا بخصوص إصابات الملاعب مع الدكتورة وكذي، فكلامها جيد كان ما شاء الله ممتاز جدا يعني.
1: صحيح.
3: يعني الواحد نعم، فطبعا معروف هذا إصابات الملاعب أكثر شيوعا رباط الصليبي، قطع في رباط الصليبي مشكلة كبيرة حقيقة.
0: صحيح.
3: كثير من اللعيبة يعانون، لعيبة كرة قدم بالذات يعانون من هذه الإصابات الخطيرة. أنا واحد منهم، ولكن انصبت إصابة عمل، عملت عملية قبل 7 أشهر تقريبا. أي نعم. وتفاجأت إن لما العلاج الفيزيوثيرابي اللي هو
0: اللي ما بعد العملية،
3: أي ما بعد العملية الفيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي عفوا،
0: أي
3: فأول ما دخلت ما شاء الله شفت شباب، يعني كل واحد يعالج والتقوية وإلى آخره، أسألهم سلامات خير إن شاء الله، يقول كلنا إصابات ملاعب، اللي عاملين عمليات غضاريف ورباط صليبي. لكن المفاجأة أن في واحد من الشباب، ولد شاب صغير في السن المراهقة،
0: أيوة،
3: قلت له أنت إيش مشكلتك؟ قال لي أنا في عملية. ليش كيف ملعب؟ قال لا أنا نايم بس ما أعرف كيف قمت من النوم، كيف يعني كيف تقلبت، وكيف ما أعرف إيش اللي صار لي. فجأة صار لي ألم في الركبة. أي نعم، صار عندي، عملت الـ MRI وكذا الأشعة، اتضح إنه عنده في قطع في

0: الغضاريف تقريبا كذا، فعملوا له عملية خياطة.
1: أنت تعرف بقول لك على حاجة بتستغرب منها، يعني إحنا نعرف أن الرباط الصليبي عادة يصاب به اللعيبة أو الرجال الذكور.
0: بالضبط.
1: أختي الله يذكرها بالخير ووجه لها تحية،
0: آمين آمين.
1: عملت في الرجلين الرباط الصليبي. تعال اسمع السبب.
2: ليش السبب؟
1: طبعا ما تلعب كرة ولا شيء، هي من لما صغيرة أكيد سياكل وهاي دراجات هوائية هذا لكن السبب أنها كانت تمشي في الحارة تقول وانتو بكرامة كان في دخلت بيت جيرانها وكان في كلب داخل وانتو بكرامة، فخاف وهو شافها وهو كان طالع اصطدم بيها وجه بوجه. فأنت تعرف كيف يعني الصدمة اللي صارت بينها وبين لما طيحها
2: على طول الركبة،
1: يعني بعدين تأثرت. حتى الدكتور يقولها في مستشفى خولة يقولها مستحيل أنت يعني هذا الإصابة اللي فيك ما تجينا امرأة يعني أنثى، عادة رجال ولعيبة يعني كرة قدم. قالت قالها تذكري في شيء أنت ضار بنك شيء، فتذكرت الموقف. قالها إذا كان حيوان مثل الكلب سبحان الله إذا يصطدم سيارة عادي يكنسلها إذا يدعم سيارة من شدة الله خلق عظامه كذا قوية. فنقول يعني تعددت الأسباب والإصابات هي
0: صحيح. بالضبط صحيح. أنا هذه نفس الشيء، عندنا واحد من الأخوة كنا نلعب كرة، هذا الكلام قبل فترة طويلة يعني قبل يمكن ما أدري كم سنة كنا نلعب كرة. سبحان الله هو شوي كبير يعني في الأرض يعني يمكن الأربعينات عمره كان هو، المهم مو الله يعطي العافية الصحة. ونلعب نحن سبحان الله جات إصابة في الرباط الصليبي لدرجة أنا بنفسي سمعت الصوت وأنا كنت قريبة. يعني على هذا الكبر نحن نقول بلهجتنا يعني هذيك يعني من شدة الألم هو حتى صرخ مسكين. على طول المستشفى وعملوا له عملية رباط صليبي وسلامات فلان ليش ايش المشكله ايش القصه، قال صار عندي قطع كامل في الرباط الصليبي يعني مجرد احتكاك بسيط.
1: سبحان الله.
0: واكثر الاصابات الان شيوعا في عندنا في الملاعب في عمان، انا اتكلم واغلب الرياضيين راح يتفقوا اعتقد معي بالذات اللي يلعبون كره ملاعب التراتان.
1: ايوه
0: ملاعب التراتان هذه اكبر مشكله نحن نواجهها.
1: ايش السبب؟
0: ما مشكله الملاعب التراتان طبعا اللي هو نقول نحن الزولي هذا المطاط.
1: ايوه
0: في درجات طبعا يكون في درجات طبعا، هذا اللي نحن نحطه في بيوتنا حق الزينه هذا غير، لكن حق اللعب غير. حلو. فانت لما تجي تبني ملعب تسوي ملعب تريد تستثمر ملعب ما يحتاج انك تعمل سميت اسمنت او يعني اسمنت وبعدين تجيب مثلا طبقه اسفنجيه وبعدين تعمل اللي هو التراتان وبعدين المطاط. المطاط مثل اعتقد هذا المطاط يمكن نحن نقول يمكن دوائر او شيء عاملينه في الماكينه ريسايكلينج وكذا مثلا عمل التدوير يرشوه في على ارضيه الملعب علشان يعطي شويه اكثر حيويه وكذا كانه مطاط وهذا، لكن اذا الارضيه سميد
2: كانه عشب يعني طبيعي
0: اي كانه عشب طبيعي، لكن اذا كان الارضيه سميد من تحت فمشكله كبيره صراحه. مشكله كبيره. اي نعم. فاعتقد الان اصبح يمكن في بعض الملاعب التراتان الجديد على حسب ما سمعت يعني يدكون الارض وكذا بعدين يجيبوا يمكن ماده بسيطه شيء عشان يعملوا مثل صلب يصلبون الارض وكذا ويعني يرتبوا يعني كانك يعيشك انك انت تلعب في معشب طبيعي على يعني ارضيه طبيعيه كذا، لكن اكثر الاصابات هو هذا
1: بسبب ملاعب التراتان.
0: وبعدين في بعض اللعيبه يعني ما شاء الله عليهم تدخلاتهم قوية
1: خشنة
0: أي خشنة جدا.
2: أنت متابع مباراة أمس ولا ما متابع؟
0: والله شوف عدنان أقول لك شيء، هذا الكاس العالم أنا ما متحمس ما متحمس أبدا، هذا الكاس العالم بالذات ما متحمس، لكن مباراة الماتادور الإسباني ومنتخب السعودي يعني هارد لك المنتخب السعودي إنزين ما قدموا صراحة ما قدموا أي أداء يذكر.
1: مبارك للمنتخب المصري.
0: منتخب المصري يعني
1: السلام صراحة عليهم.
0: أنا أعتقد المنتخب المصري والمغرب يمكن بيوصلوا في المراحل المتقدمة.
2: أتوقع المغرب.
0: أي فلكن
2: أنا توقعاتي الأخيرة بتكون إن شاء الله للمغرب.
0: أنا أتوقع كذا المغرب راح يوصل لأنه أغلب لعيبة منتخب المغربي يعني كلهم في أوروبا يلعبوا على فكرة، في عندهم لاعب صاعد جديد أول مرة أشوفه اسمه أيوب ولا الشوط الثاني تقريبا أيوبا وحاجة كذي عمره 18 سنة هذا لاعب مهد المنتخب البرازيلي يا رجل.
1: أي أي نعم في الهلوب ما شاء الله خفيف.
0: أي أنا ما تابعت هذا الكأس العالم إلا يعني بعض المباريات واللقطات كذي لأنه ما متحمس في هذا الكأس العالم سبحان الله يعني ما أعرف.
1: الله يعطيك العافية. يلا عندك عدنان السؤال عنده.
0: أوه عدنان يا أخي
1: ما بخليك تطرق أبواب اليوم.
2: تجاوب اليوم على سؤالنا ولا لا؟
0: لا والله
2: الشك والغيره.
0: شوف انا على فكره في مره قبل كم يومين عدنان اتصل فيك انا ولا ثلاث ايام
2: الاسبوع الماضي
0: عفوا اوكي طرح لي يعني سؤال وعن العمر كذي كان يا سلام يعني حلو
1: يعني لا احنا ما بنخليك تختار ابواب احنا بنعطيك سؤال
2: تبغى تختار باب ولا بتقول بتجاوب على السؤال العام اللي نسأله
0: والله
2: اليوم.
0: اذا كان شوف السؤال
2: ما سمعت السؤال
0: لا أنا ما سمعت سؤال إيش بالضبط
2: سؤالنا مشاعل تقول إنه الرجل غيور قلت لها الرجل غيور لأنه يحب إخلاص حلو
1: هذه مشاعل تقول ترى
2: إنزين يعني وهي حلو. قالت لي الرجل بعد شكاك قلت لها لا المرأة شكاكة المرأة اللي تشك أكثر فتركنا المجال إن المتصل هو اللي يحدد
0: أها
1: عجبه الموضوع
2: فالشك عند من أكثر والغيرة عند من أكثر
0: برد يعني
1: احنا ما بنقول من يغار أكثر
0: أنا أشوف أنا واقف مرة يعني قريب لفة البيت زين لكن وقفتني خلاص وقفت يعني شوي مسافة ما وايد
1: طيب السؤال بشكل أدق متى الغيرة تكون إيجابية متى تكون الغيرة
0: والله شوف يا أختي العزيزة وأخوي أنا يعني أنا ما أقدر أقول إن المرأة هي تشك والرجل هو يشك لأن ما أريد نعمل حساسيات في هذا الموضوع هذا رأي أنا الشخصي لكن أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني إذا تسألوني النسبة الأكثر من اللي يشك المرأة
2: شكراً
1: إذا الدراسات العلمية ما أكدت من يغار أكثر من ما يغار
0: هذه دراسة
2: مراد
1: ما شاء الله عليكم يبتوننا في النسب
2: بقول لك مراد سالفة على طار الشك اتصل واحد من المتصلين قبلك يعني الساعة 5:30 قال إذا بروح مع حرمتي للسوق لازم أغطي عيني من كثر الشك
0: أوهو.
2: قال هي تشك قال 85% المرأة تشك أكثر من الرجل
0: هذا أوكي ممكن ليش لا بالعكس ليش لا لأن شوف أنا أقول لك تعرف ليش المرأة تشك متى تشك
2: متى تشك هذا هو السؤال متى تشك المرأة
0: بتصرفات الزوج تصرفاته معروف مثلا
2: إذا في تغيير في التصرف مثلاً معها؟
0: أي نعم في تغيير في التصرفات مثلاً إن زوجي كان ما كذي أول غريبة الحين كيف تغير؟ إيش السالفة؟
2: يمكن هو ما متغير بس هي تفكر
1: يمكن الله هداه
0: يمكن طالع هذا يرجع أول كان 10 بالضبط الليل 10:30 9 غريبة هذا الأيام يطلع من وين طلع ربعه ما كان أول يعني كذي هذه صارت حقيقة طبعًا موجود
2: نعم.
0: أوكي موجود صحيح. هذا نحن ما يعني ما نستبعد يعني أوكي
2: صحيح.
0: تلفونه أول كان ما في رقم سري
2: غير رقم السري
0: باسورد غير الباسورد ما حد يشيل تلفوني
2: لا أعتقد الحين واعيين إن في قانون لا حد يفتش تلفون الشخص
0: أيوة أنا أكيد أنا أبلغ صراحة
1: وبغض النظر عن القانون يعني ليش إحنا نوصل لمرحلة نفتش تلفونات بعض يعني ليش من دون شك يعني ليش أنا أروح أفتش وأشيل تلفون زوجي حتى لو كان يرن ليش ما لازم حتى أعرف من اللي قاعد يتصل
0: بالضبط شوف انا في هناك في
1: خصوصيه في مساحه لازم ما نتعداها
0: نعم في مثلا اذا كانت انا والله انصح كل اخت تسمعني الان
1: واخ
0: يسمعني
1: ايه
0: انت رجل متزوج تمام العمل يكون شيء رسمي اوفيشلي نحن نقول ورك اوكي اوفيشلي ورك
2: نعم
0: خارج العمل خلاص لا ترسلي لي ولا انا ارسل لك لا وما اريد حد يرسل حتى الحرمة تقول لا ترسلي لا صباحية ولا مساءية في شيء ضروري ارسلي
2: نعم
0: أما كيف حالك أنت كيف صحتك أخبارك على فكرة صارت حالة طلاق بسبب هذا الموضوع
2: نعم
0: صارت حالات طلاق
2: نعم
0: أي صارت حالات طلاق إن يعني الحرمة متزوجة فجأة هي مثلا نحن نقدر نقول هي ماسكة قسم مثلا حلو فجأة يعني تخلص دوامها تلقى رسائل صباحية ومسائية مش من الحريم صديقاتها لا من الشباب الدوام مثلا رسائل صباحيه ومسائيه وكذا. لا هذا خلي اشياء رسميه يعني، هذا ما يحتاج انت ترسل حل الحرمه، دي حرمه متزوجه ترى.
1: صحيح،
0: في شيء ضروري، في شيء ضروري
1: في اطار العمل عليكم. في اطار العمل
0: ارسل. اي نعم. او لا سمح الله، لا سمح الله اذا صار مثلا حاله يعني حاله وفاه لا سمح الله، يعني نسال الله يحفظنا يا رب وياكم.
2: امين.
0: ذاك كلام ثاني. اما انا ارسل هلا كيف ايش اخبارك ايش انت اليوم عم داومه صباح الخير ومساء الخير، ارسل رسالة صباحية، لا هذا انا ما اتقبل هذا.
2: شفنا مثل هاي المواضيع وطرحت في وسائل التواصل الاجتماعي ومع مختصين وسببت مشاكل كبيرة وكثيرة.
0: صحيح صحيح. وايضا في على فكرة في بعض الحريم حتى لو عندهم شغالات في البيت ما ترضى الشغالة تغسل ملابس زوجها، هي تريد تغسلها لكن كشغالة لا.
2: نعم.
0: في اليوم نحن كنا قاعدين نتطرق
1: هذا ما من يعني هي خلينا ناخذها من جانب انه حابه تهتم بيه بطريقتها، حابه
0: بالضبط
1: تعطيها
2: جزاها الله الف خير.
1: مش بالغيره من عامله
2: زين.
1: لا والله ابدا.
2: زين تنشغل شوي تنشغل
1: يعني ما شاء الله هي فاضيه يعني المرأة زوجها
0: يعني ما في قصر انا هازبن انا غسل بس
2: مراد تنشغل شوي تنشغل زين تنشغل خليها تغسل.
1: يعطيك العافية يا مراد شكرا لك.
0: والله مشكورين. هو موضوع الغيرة هذه كلام كثير، فالغيرة في حدود.
1: بس أرجع أقول لك الدراسات أبدا ما أثبتت من يغار أكثر من ما حددت، لكن أنا متعجبة من اللي اتصلوا وقاعدين يحددون أن المرأة أو الرجل
0: أنا
1: يعني
0: مع كل احترامي
1: عاملين استبانة شكلكم دراسات
0: لكل يعني أخ أخت وأخ الله يعطيهم العافية الصحة جميعا ويحفظهم. طبعا إذا تغار غار يعني في حدود، ما في كل شيء، ترى في بعض الغيرة يعني توصل لمراحل مشاكل على فكرة
1: وما لها داعي أصلا
0: وما لها داعي. الحين أنا ليش الحين أنت ليش تغارين من أختي أنا؟
1: بالضبط.
0: أنت ليش تغارين من أختي؟ هذه أختي ترى، أعطيها وتبغى شيء مني ولا حاجة، لا تغاري أنت، العكس أنت ادعي لنا نحن يعني ادعي لنا والله يوفقكم الله يجمعكم على خير. هذه ما يحتاج أنت تغارين.
2: نعم
0: ما يحتاج تغارين. هيوة يعني أنا من الأشخاص، أنا صراحة عندي معارف كثيرة. حلو. أنا صار لي موقف مرة، أنا يعني أنا أقول لكم أنا رجل متزوج وعندي عيال الحمد لله
1: الله يحفظهم يبارك
0: الله
1: فيهم.
0: اللهم آمين يا رب. اللهم آمين
1: ويديم عشرتكم إن شاء الله يا رب. يا
0: آمين
1: مراد.
0: بإذن الله. اللهم آمين إن شاء الله يا رب. آمين.
1: شكرا شكرا.
0: اي امين. ففجأة ونحن نمشي في احد الاسواق شفت واحدة من الزميلات القدامى زين هي تعرف انا حدودي يعني ما شاء الله يعني هم يعرفوا حدودي. كيف اهلين مراد كيف الحال شو اخبارك طيب هلا فلانة كيف حالك طيبة هذه زوجتي. لكن النظرة النظرة يعني غريب لان البنت يعني هي بادرت بالسلام. أنا ما عرفتها إن هذه فلانة مثلا هذه زوجتي وهذه فلانة إن مع بعض نشتغل وكذا، بس بعدين تفهمت هي. لكن أنا حسيت يعني شوي
1: يعني طبيعي
0: طبعا طبيعي
1: يعني المرأة طبيعي,
0: طبيعي. بس لكن حلو إن الزوجة جميل إن الزوجة تتفهم
1: ظروف العمل. أيوة. وطبيعة العمل
0: ظروف العمل طبيعة العمل. أنا واثق في زوجي وأنا واثق في زوجتي الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
0: هذا يكفي.
2: الله يديمها من نعمة عليكم.
0: وهذه هي. والله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: المغرب ومشكورين على وقتكم الثمين الطيب عدنان. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: وأختي الكريمة الله يحفظك إن شاء الله.
1: شكرا.
0: ونشوفكم إن شاء الله في لقاءات يعني إذاعية دعوة
1: بإذن الله. الله يجمعنا على الخير يا
2: على علي والأولاد الله يحفظك.
0: على فكرة علاوي وعمر وحمني
1: عبد الرحمن
2: عني يزعل عمر. سلم عليهم كلهم. قل لهم عني عدنان يسلم عليهم.
1: سلم على أبو حسين وعلى أبو عوف ومن بعد
0: بعوف
1: يعني عبد الرحمن
0: علاوي بحسين وعمر
1: عمر
0: أبو الخطاب
1: ممكن مثلاً. أي أبو الخطاب صحيح
0: أي أبو الخطاب وحملني
1: بعوف
0: بعوف
1: أي
0: الله
1: الله يحفظهم.
2: الله يحفظهم.
0: اللهم آمين أختي الله يعطيك العافية ويحفظكم. مشكورين حقيقة على هذا الوقت الثمين حقيقة يعني.
1: شكرا شكرا
2: جزاك الله ألف خير.
0: شكرا الله جزيلا الله يحفظكم إن شاء الله. تسلم.
1: في دعاء الرحمن يقول لك راضي أنا بحبك ولو رفضوني هلك أحارب العالم وأنا ما يهمني عمك.
2: من اللي يقول؟
1: يقول خالد مظفر.
2: خالد مظفر رجل. شوفي الرجل يقول.

0: سلام يا سلام، من يبيني ينتخيني في الشديد المعسرة، من رخصني ما غليت ولا أحب المعتدي. من الأغاني الجميلة لبشار شطي عنترة.
1: ولا أحب المعتدي
0: يقول لك: امرأة غير النساء تسبي الفؤاد وتأسر، علمتني في المحبة كل حرف أبجدي، تحتويني ميمنة وتاتيني تاتي ميسرة، وتلبب مير وشلي والجيوش في الحشد. مستمعينا جميلة، هذه المشاعر اللي تكنونها دائما لأخواتكم، لأمهاتكم، لزوجاتكم، لكل إنسان عزيز وغالي على قلبكم. جميل أن نحافظ على الود، وجميل أن نصون العلاقات، وجميل أن نغير ونغار بعقلانية وبتكافؤ، وما في أن إحنا نحرق مشاعرنا على أشياء ما تستاهل. وجميل أن نحافظ على الخط والحدود الفاصلة في خصوصيات الطرف الثاني، سواء كان زوجي زوجتي، أني أنا ما تعدى أيضا الخصوصية والمساحة اللي هي تلاقي فيها خصوصيتها في الهاتف مثلا، وقعد أنبش في مسائل ما لها داعي.
2: ومسألة الخوف اللي تدخل تسبب أكيد الشك، أو أنت متابع اليوم على منصات التواصل الاجتماعي القضايا، المواضيع التي تطرح، المشكلات الحياتية بشكل عام ممكن تسبب لك نوع من الخوف، وهذا الخوف يولد الغيرة وترتفع نسبة الغيرة أيضا أو الشك. فنحاول قدر الإمكان أن أي طرف من الأطراف لما يوصل لهالمرحلة لازم يراجع نفسه ويتذكر الأشياء الحلوة والجميلة، ويخفف أيضا من نفسه، ما يتابع كل ما هو موجود عن تتغير عن يصير انفتاح أكثر. فالثقة أهم شيء تنبني على لقاء الطرفين ومن البداية،
0: ما بس الثقة، في حاجة احنا غفلناها أو يمكن
2: يعني
0: نغفلها
2: عن الماضي.
0: كثير اللي هي الأمان. احنا محتاجين للأمان، يعني حتى في علاقاتنا، انك انت تشعر لما تقعد، لما تسولف، لما تفضفض، تشعر بالأمان مع الطرف الآخر. احنا دائما نقول سواء كان للرجل أو للمرأة، اللي تحبه لا تضيق عليه أبدا، واحترم الحدود، ما تتركه في قلق وفي عتب مستمر. ازرعوا الأمان في قلوب بعضكم البعض وفي قلوب من اللي تحبونهم، لأن دائما الأمان هو أجمل من 1000 كلمة تنقال، كلمة حب حتى. كونوا بخير وخلوا دائما علاقاتكم أوسع من الشك، أصدق من الخوف، وأحن من كل سوء ظن. ونقول دائما نذكر أن الغيرة دائما هي شعور إنساني، ما في
2: وجميل وحلو،
0: حلو أن الواحد يحبك يغار عليك،
2: ولكن
0: طبيعي،
2: ولكن بحدود. والعتاب حلو، والأمان اللي تكلمي عنه أيضا حلو،
0: ودائما العلاقات الحلوة.
2: وفي مثل ينقال: إذا ما عاتبتك ما حبيت.
0: صحيح، اللي ما يعاتبك ما يحبك ما يودك. والعلاقات الجميلة دائما ما تخلو من الغيرة مستمعينا.
2: تأخرنا على طبعا أستاذة عايشة الغزالية أم محمد اللي سلمت علينا وحذفت الرسالة،
0: قالت السلام عليكم،
2: قالت ما أدري كاتبة، كانت رسالة طويلة ولكن كانت قريرة
0: يمكن
2: بتأخر.
0: يمكن لا، مش سالفة تأخر، ليش الواحد يحذف رسالة؟ يمكن هي حابة تتغير وجهة نظرها،
2: يمكن أو حبيت تشاركنا تتصل، بس خلاص ما بقى شيء من
0: العافية.
2: عمر البرنامج، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة. على سريع بس مشاعر نقول أسماء الناس شاركتنا اليوم: محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، شكرا جزيلا لك، شكرا
0: عبد الله فتحي،
2: عبد الله الفتحي
0: موجود أول رسالة،
2: هذه
0: سيد فتحي،
2: سعيد عبد الله الفتحي، شكرا لك، انت الانيق دائما، ومن فتره ما سمعنا صوتك.
0: علي خاطر النجادي
2: مشغول مشغول مشغول، علي بن خاطر النجادي محافظ الرسائل
0: اللي فوق اللي فوق، اي هذه عطني من ايامك،
2: شكله بيزعل، ها يقول
0: هذا اللي تحت
2: بيزعل النجادي، عطني من ايامك نهار وباقي العمر اللي تبيه، ما به فرح يمعذبني وانت لحد غيري، وانت لحد غيري يا قلبك الخواف. كاتب
0: يا قلبك الخواف، هذه أغنية اسمها يا قلبك الخواف.
2: انزين، يعني المقطع الأول غير عن الثاني؟
0: ها؟ لا، هي كامل مع بعض كوبلي.
2: انت قريتي يا معذبي،
0: هي هذيك ما بفرح يا معذبي
2: وانت لحد غيري،
0: ايوه يا قلبك الخواف،
2: يا قلبك الخواف.

0: يعجبني المخرج لما يكون نار حاضر على طول، يلبي لك يسمعك ويعطيك جوك.
1: جلال يعطيك كذا طاقة وجو. شكرا لكل الأصدقاء، تحية أيضا للأحباب،
0: كل اللي رسل رسالة الحين. يسعد لي أيامكم إن شاء الله.

0: مع هذه الأغنية مع صوت بنورة مستمعينا، نرجو لكم أن تكون مساءاتكم مساءات خير وفرح. شكرا جلال على هالحضور الجميل وعلى أيضا إبداعاتك ولمساتك الفنية الحاضرة. شكرا عدنان.
1: شكرا
0: بشاعة، اسمح لي دخلت عليك عرض البرنامج.
1: يعطيك يا ربي الصحة والعافية.
0: أمسي ما سوينا زحمة.
1: لا ما سوينا زحمة، عشنا أجواء حلوة ومسائية برفقة المستمعين. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا إن شاء الله بإذن الله، بيننا لقاءات مع المستمعين
0: إن شاء الله،
1: وكذا تميز نكون منفردين أيضا في طاولة استوديو 5 بتواجدك، تواجد الزملاء، وإن شاء الله دائما نكمل بعض مشاعل. والله يحفظ المستمعين واللي يتابعوا المباريات وحابين يشوفوا إيش طاير في أرض المونديال، يتابعوا السهرة بإذن الله في إذاعة الشباب
0: لغاية الساعة 10
1: مع الزملاء صادق
0: اللواتي
1: وحسين العميري، وإن شاء الله
0: بكرة والمخرج المنتصر بالله العمري.
1: وبكرة بتلتقيكم ندى بنت عبد الله البدوشية في استوديو 5 في تمام 5 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى الملتقى في أمان الله جميعا.
0: وداعة الرحمن.

0: شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الله الله اي والله انا يا سلام

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ألف كارياروكي أنت.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي
1: مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
1: جلال خويطري

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الارجنتين زمانكو راح وجاتكو الجراح وصياح عصياح غابت الافراح سنين الارجنتين الارجنتين ارجنتين ارجنتين انت فين يا مصطفى انت فين يا مصطفى ايه اتنين اربعة مين اللي بقوا قمعة الارجنتين يا جماعة بقوا شماعة رقصوهم بالبنديات تشتشوهم العيال ادي الاول والاوال يا مثل روقان على كل اللي على البال المحبين ومشجعين ومستمعين ارجنتين ارجنتين
1: وانت فين يا مصطفى
2: حياكم الله مستمعينا الكرام ومواصلين معكم طبعا في رحلتنا المونديالية ونحن على أعتاب الجولة الأخيرة من دور المجموعات وحلقة جديدة من برنامجكم مونديال 2026 وطبعا اليوم ننتظر الأرجنتين حامل اللقب
3: اليوم في المواجهة الثانية مع المنتخب النمساوي هل راح يواصلوا؟
2: نعم.
3: أمور طيبة خلاص
2: أمور طيبة
3: زين نكمل
2: نكمل
3: بيواصلوا تعتقد تتوقعهم
2: طبعا
3: لان صايره تو الحين
2: اسهل مجموعه هذه
3: ملك التوقعات
2: ملك التوقعات خلاص ما يقول لك ما عندي منافس الحين
3: اللي هذا مره تصيب
2: هي بس امس توقعت تفوز بلجيكا على ايران لكنها ما فازت واضح انها افتقدت صراحه افتقد منتخب بلجيكا دوكو وصراحه منتخب ايران قدم مباراه كبيره والحارس حارسهم صراحه كان انقذ كرات حتى كورتوا ترى انقذ بعض الكرات يعني فاكتفت بلجيكا بالتعادل نقطتين لكل فريق هذا فتح الباب للفراعنه ونهنيهم اكيد
3: أكيد المنتخب المصري تصدر هذه المجموعة
2: وبإمكانه أن يواصل في الصدارة طبعا ألف مبروك لمصر والمصريين فوز أول تأهل للدور الثاني

0: اخي يا اخي طعم الفوز حلو
1: اكيد طبعا
0: وجميل. واليوم شوارع
1: ولما يكون هذا الفوز وين؟ في كاس العالم يعني.
0: كاس العالم. واليوم شفنا شوارع القاهرة يعني الصباح ما شاء الله الأجواء جميلة، ودائما مصر جميلة يعني.
1: أكيد مصر جميلة بأهلها.
0: أكيد، ونبارك لهم هذا الفوز، أول فوز في تاريخ مشاركات مصر في كأس العالم وصعود للدور الثاني، ونتمنى أن يواصل المنتخب المصري ويتربع على صدارة المجموعة، لأن ربما لو تصدر هذا المجموعة بيكون له فرصة كبيرة أيضا أنه يتجاوز دور 32، بيكون شيء تاريخي وجميل للكرة المصرية. أكيد
1: بالضبط، مباراة مصر القادمة مع المنتخب الإيراني، ونتمنى المنتخب المصري طبعا مواصلة صدارة هذه المجموعة. مثل ما قلت حسين، اليوم المنتخب المصري حقق أكثر من رقم، خلينا نقول الأوائل، أول انتصار، أول وصول تأهل
0: الأدوار
1: الإقصائية، فوز كان مستحق، قلب تأخره طبعا بهدف مغاير في الشوط الثاني دخل المنتخب المصري وحقق الأهم. نعم. نتيجة وأداء.
0: بالضبط، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ويقول المنتصر إيش قال؟ أنتظر بعد يتأهل المنتخب المغربي عشان أحط الأغنية المغربية حاضرين. يعني هو يتوقع أنه من المنتخبات العربية أيضا يكون في مجال وفي
1: منتخب
0: حظوظ المنتخب المغربي.
1: يمكن المنتخب المغربي عمل دفعة شوية معنوية، وهذا حافز لباقي المنتخبات أكيد. العربية
0: كالعادة أكيد، وفتح الباب.
1: بالضبط. إذن نروح لآخر أخبار مونديال 2026، لكن رحب بكم في البداية صادق اللواتي، حسين العميري، وفي الإخراج المنتصر بالله العمري.

0: إذن إلى أخبار المونديال. منتخب السعودية يمنى بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعات الثامنة، ليصل منتخب إسبانيا برصيده للنقطة الرابعة بعد أن سيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء، فيما بقيت السعودية عند نقطة واحدة لتصعب من مهمتها في التأهل للدور الثاني.
1: ما تخسرش الكرة بسرعة، حاول تحتفظ بالكرة، فما شوف ساعد، فما خطيرة، ويرزبال يعمل عرضية والهدف الأول، 1-0 للمنتخب الإسباني. منتظر جدا نتيجة.
2: وواصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة بتعادل سلبي مثير مع إيران في لوس أنجلوس، وخرج الفريقان بشباك نظيفة، لكن تقنية الحكم الفيديو المساعد الفار ألغت هدفا للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل، وازدادت متاعب المنتخب البلجيكي الذي افتقد لنجمه غريمي ديكو عندما تلقى مدافع ناثان البطاقة الحمراء في عند الدقيقة 67 ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 2 وتشتل حسابات الدور 32.
3: سامان قدوس في أرسال اليمين، هذه كرة لإيران للمنتخب الإيراني، فيها العرضية ربما العرض.
0: منتخب الرأس الأخضر الملقب بمنتخب القروش الزرقاء يواصل تألقه ويفرض التعادل على أوروغواي بهدفين لمثلهما في المجموعة الثامنة في لقاء أقيم فجر اليوم في ميامي. بذلك ينجح منتخب الرأس الأخضر في تجنب الخسارة في مباراتين متتاليتين، وهو الذي يتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.
1: ولدينا كابرال الطير الأيسر، في ظن كابرال ممكن التسديد، خطيرة والجول.
2: وفي المجموعة السابعة كتب المنتخب المصري صفحة جديدة في تاريخه بعدما حقق أول انتصار له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالمونديال، إثر فوزه المثير على نيوزيلندا صباح اليوم بنتيجة 3-0 في مباراة شهدت عودة قوية وقلبا كاملا للنتيجة بعد التأخر بهدف مبكر، ليتصدر الفريق المجموعة برصيد 4 نقاط، ليكتب الجيل الحالي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة العالمية، ويمنح الجماهير المصرية واحدة من أجمل صباحاتها الكروية.
4: امام لمه حلو قوي، يرجع مره ثانيه مروان يبحث عن المساحه في الجانب اليمين، محمد هاني اضبط العرضيه يا هاني، هي الرصيده، هو زيكو يسجل زيكو المصري.
0: ليونيل ميسي يتطلع إلى قيادة منتخب الأرجنتين نحو التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية عندما يواجه منتخب النمسا على ملعب دالاس بعد قليل ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير ومستحق على الجزائر بثلاثية نظيفة ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما ستبحث النمسا عن الصمود أمام الرغبة الجامحة لأبطال العالم من أجل الخروج بأقل الأضرار للإبقاء على أمل التأهل بعد الفوز على الأردن في المباراة الأولى.
5: فاتو إبراهيم مازا رجعت للخلف ناحية ديبول، رودريغو ديبول، ليوغول، هذا تكفي كرة واحدة، لعبة واحدة، ضربة واحدة.
2: منتخب العراق يسعى لمعجزة كروية لتفادي الخروج المبكر، وذلك عندما يلاقي نظيره الفرنسي بطل العالم مرتين ووصيف النسخة الماضية ضمن منافسات المجموعة 9 في 1 من فجر يوم غد الثلاثاء بتوقيت مسقط. وتنصب كل الترشيحات في صالح المنتخب الفرنسي في ظل الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة، حيث يمتلك كتيبة مدججة في النجوم تضم عثمان ديمبلي وبرادي باركولا وريان شرقي ودوي ومايكل أسيان ومايكل أوليسيع، إضافة إلى قائد الفريق كليان مبابي إلا أن أسود الرافدين يحلمون بتحقيق المفاجأة وقلب التوقعات سعيا للتأهل إلى الدور 32.
4: رابيو في انطلاقة، رابيو في صعود، باركولا راح، باركولا تقدم، باركولا

0: وفي المجموعة ذاتها يصطدم منتخب النرويج بنظيره السنغالي في مواجهة قوية من المجموعة الحديدية. قبل هذه المواجهة يعتلي منتخب النرويج صدارة المجموعة بفضل فوزه 4-1 على العراق في الجولة الأولى، ليتفوق بفارق الأهداف عن فرنسا. ويتطلع منتخب النرويج لتحقيق فوز ثان على التوالي يضمن به التأهل لدور 32 بغض النظر عن نتيجة فرنسا ضد العراق وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الثالثة، بينما يتطلع أسود التيرانغا لتفادي خسارة ثانية على التوالي تطيح بهم خارج كأس العالم من الدور الأول.
1: بينما هنا كرة وانتلاك، كرة ممتازة وصولا للنرويج، حذاري من البدايات، الكرة في الخواتيم والهدف الأول من إيرلينغ هالاند. هذا هو اللي ما تغفلش عليه.
2: فيما تتجه الأنظار عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء بتوقيت مسقط إلى ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث يلتقي منتخب الجزائر والأردن في مواجهة لا تقبل القسمة على 2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. ورغم خسارة الأردن في ظهوره المونديالي الأول، فإن المنتخب الملقب بالنشامة خرج بعدة مكاسب معنوية من تلك المباراة بعدما نجح في مجاراة منتخب النمسا لفترات طويلة وأبقى النتيجة متعادلة حتى المراحل الأخيرة من المواجهة. ويخوض المنتخب الأردني اللقاء وهو لا يزال مقيما في مدينة سانتانا لكلارا، حيث يأمل في استثمار عامل الاستقرار والتحضير الجيد من أجل تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
3: تغطية موجودة ممتازة، موسى يا موسى، موسى يا موسى، روح يا موسى، هنا المحاولة، هذا علوان، روح علوان، طلق علوان، حط علوان، حطها، حي الله النشامة، حي الله السلام، حي الله الفرسان.
0: من جانبه يسعى منتخب الجزائر إلى عودة قوية تبقي على آماله في التأهل للدور الثاني، خاصة وأنه يضم بين صفوفه مجموعة كبيرة من النجوم التي تنشط في أقوى الدوريات العالمية من أجل تعويض خيبة الغياب عن النسختين السابقتين.
1: الرفيق يطلبها إبراهيم، استلمها مازا ودخل راح إبراهيم، إبراهيم مازال، مازا عند اليسرى، هيل الكرة، با با با با با با با با با با
2: المنتخب الألماني يتلقى ضربة قوية بعد تأكد غياب مدافعه نيكو شلوتربيك عن بقية مشواره في كأس العالم إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كوت ديفوار يوم السبت. وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي أن شلوتربيك أصيب بتمزق في الرباط الجانبي للكاحل، وكان المانشافت قد ضمن صدارة المجموعة الخامسة ليحجز مقعده في الدور المقبل من البطولة.
1: لمصلحة المنتخب الألماني الآن إلى ميتشو، ماكينات ألمانيا تعود للدوران وترفض في التوقف للمحطة الثالثة، لا يمكن، راحت في النسخة الماضية.
4: نعم إن ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. اوه ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سناسرو.
0: ارجنتين طبعا بعد قليل امام النمسا لتأكيد التأهل الى الدور الثاني بعد الفوز طبعا في المباراة الاولى على الجزائر، بانتظار ما سيحدث في هذه المباراة التي في مجموعة ايضا ستشهد صداما عربيا قويا.
2: نعم، الجزائر والمنتخب الأردني.
0: أيوة، في واحد من الأخوان طبعا المباراة الساعة 7 الصبح، فيقول هذه المباراة صعبة أشوفها لأن ما أعرف من أشجع أصلا. الجزائر حبايبنا والأردن حبايبنا،
2: فليطلعوا
0: نبارك له
2: يعني بإيجابية، يعني تعادلوا.
0: أيوة طبعا، إذا تعادلوا يفتح المجال أكثر للنمسا
2: بالضبط،
0: وهذا وضعية طبعا تكون صعبة بحكم النتائج اللي سجلوها في الجولة الأولى،
2: حكم الفريقين خسرانين، الأردن خسرت من النمسا والجزائر خسرت من الأرجنتين
0: بالضبط. فهذه مباراة مهمة للفريقين، ولكن طبعا الجماهير العربية محتارة فيها يعني
5: من تشجع
0: الجزائر ولا النشامة ولا. المهم ان اللي يفوز نتمنى له التوفيق عشان لابد انه يواصل طريق الأردن في الجولة الأخيرة مع الأرجنتين
5: والجزائر مع النمسا.
0: يعني مثل ما قال والجزائر مع النمسا مثل ما قال عبد الرحيم، هم لو بالصف ثاني لعبوا مثلا عادي يعني، لأن الأرجنتين محتمل أنها تلعب بالصف ثاني المباراة الأخيرة أنها تريح النجوم طبعا،
5: خاصة إذا ضمنت صدارة المجموعة.
0: أيوة، فهذا يعطي المجال أكثر للأردن أنه يسوي نتيجة إيجابية ربما، ولكن طبعا في النهاية الأرجنتين صعبة بالصف الأول ولا الأساسي ولا الشباب ولا الناشئين ولا كله صعب، كلها صعبة.
5: منتخب مدجج بالنجوم،
0: مدجج، نعم نعم،
5: وين ما تروح يمين ويسار
0: بالضبط. لكن سمعت عن زيكو اللي سجل الهدف المصري، يقول لك هذا كان يستعد انه بيطلع بيروح اجازه، خلاص اجازه انتهى الموسم، وانه خلاص ما في حسابات انه بيروح
5: يروح المنتخب وكاس العالم.
0: فجاه جاء اتصال قالوا له يا اخي نبغاك تمثل البلد والمنتخب. طبعا هذا شرف كبير، ما
5: اكيد اكبر شرف
0: طبعا. فجاك اللاعب بحماس كبير طبعا، وراح وجهز نفسه وطار مع المنتخب وسجل هدف حلو في مباراة مصر نيوزيلندا، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في القادم ان شاء الله.
6: الكره العرضيه هادي، هي الراس، هو هو زيكو، زيكو يسجل، زيكو يسجل، زيكو المصري، زيكو المصري التعادل، عرضيه من محمد هاني، وزيكو الذي احتفظ به حسام حسن، راهن حسام على زيكو فكسب حسام حسن،
0: راهن حسام على زيكو، وزيكو يبدو انه نجح في الرهان وقدم صراحه مستوى كبير حتى في المباراه الاولى مع بلجيكا. وايضا حمزه عبد الكريم، ايضا حمزه عبد الكريم ننتظر منه ايضا اداء جيد، خاصه وان ايضا حسام حسن فضل ايضا على لاعب اخر في الدوري الفرنسي.
5: وشوف يعني يوم ظهر محمد صلاح، ظهر المنتخب يعني وجوده كان امس كان عامل فارق كبير.
0: نعم صحيح، حتى في المباراة الأولى هو سجل هدف ايضا، الهدف
5: وصنع المصري. هدف
0: وصنع هدف، والمباراة الأولى صراحة قدم مجهود كبير. ربما هذه المشاركة الأخيرة للصلاح مع المنتخب المصري في كأس العالم ممكن نقول يعني.
5: حتى في تصريح لما كان قال إنه يعني إنه نحن نعول على الجيل القادم والاستفادة طبعا من وجودهم في هذا المنتخب، والاستثمار استثمار هذا الوجود وهذه المشاركة في كأس العالم، احتكاك طبعا بمجموعة من اللاعبين طبعا من منتخبات العالم. وهي مثل ما قلت حسين، وقلنا ان اليوم كاس العالم هو استثمار وتسويق اكيد للاعب،
0: تسويق للاعب، لان اليوم ايضا هذا الاداء والوصول للدور الثاني يفتح ابواب للاعب المصري انه يسوق في افضل الانديه وفي افضل الدوريات العالميه، وهذا اللي يطور اللاعب. طبعا اللاعب ما يتطور اذا جلس فقط في محيطه الاقليمي او ما شابه، لابد انه يدخل في منافسات كبيره، لابد انه يوصل لمستوى عالي. ومصر طبعا مشاركات كثيرة، كان هذا أول فوز، فنتمنى إن شاء الله كما ذكرنا إنه يعني يستفيد المنتخب المصري، أيضا لاعبين المنتخب المصري يستفيدوا أيضا من هذا التواجد القوي في هذه البطولة. عموما نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في القادم، ونبارك لهم مرة ثانية. الفوز العربي الأول طبعا في البطولة
5: أكيد،
0: طبعا الفوز الأول للمغرب والآن هذا الفوز الثاني، ونتمنى لهم إن شاء الله جميعا التوفيق. المغرب أيضا تقريبا بنسبة كبيرة طبعا وصل للدور الثاني، وإن كان في المجموعة هذيك شوية فيها بعض الحسابات مع سكوتلندا، ولكن بشكل عام تقريبا ان يعني بنسبه كبيره ممكن ان يكون من ضمن المتواجدين، وما زال طبعا هو عنده اقل
5: مباراه
0: سهله المباراه الجايه، فنقدر نقول ان المغرب ومصر الان من العرب تقريبا حيزوا مقاعدهم في الافضل 32 فريق في العالم.
5: اذا نحن اكيد وياكم مستمرين مستمعينا الكرام على 2 4 6 9 8 1 5 1، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وارائكم حول المباريات التي انتهت، المباريات القادمة، مباراة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب النمساوي الساعة 9 بتوقيت السلطنة، وعلى 7244200 لمشاركاتكم من خلال الواتساب، وندعوكم كذلك لمتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب لمتابعة كل ما هو جديد سواء من بطولة كأس العالم وحتى ما يهمكم من خلال متابعتكم لإذاعة الشباب. نتوقف للفترة الدينية لصلاة العشاء وراجعين وياكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتين الكامبيون.

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام برنامجكم مونديال 2026 على 2-4-6-9-8-1-5-1 اتصالاتكم وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم. اليوم بعد شوية الساعة 9 مباراة الأرجنتين والنمسا، الساعة 1 العراق مع فرنسا، الساعة 4 إن شاء الله السنغال تلعب مع، خلينا نشوف الجدول، السنغال مع النرويج الساعة 4 صباحا، والأردن مع الجزائر الساعة 7 صباحا. هذه مباريات الليلة. طبعا مباريات الأمس أيضا، المنتخب السعودي مني بخسارة ثقيلة أمام إسبانيا برباعية نظيفة، وهي طبعا المنتخب السعودي شباك استقبلت أسرع 3 أهداف منذ صافرة البداية في تاريخ مشاركاته في المونديال. خلال 24 دقيقة الشباك السعودية تلقت 3 أهداف محطمة الرقم السابق الصامد منذ مونديال 2002 أمام ألمانيا، تلقى 3 أهداف في 40 دقيقة. طبعا المباراة اللي ما يحب طبعا الجمهور السعودي يتذكرها، مباراة الثمانية، تلقت شباك الأخضر 4 أهداف خلال أول 49 دقيقة فقط من اللعب، أسرع من مباراة ضد ألمانيا أيضا في 2002 اللي استقبل فيها الهدف الرابع في الدقيقة 69 قبل أن ينهار تماما طبعا في تلك المباراة، ويتلقى 8 أهداف كما ذكرنا. المنتخب السعودي ما سدد ولا كرة على المرمى الإسباني،
3: اختفى يعني المنتخب السعودي،
2: اختفى حتى الدقيقة 81 تسديدة عبد الله الحمدان البديل، أول مرة تخيل يعني تسديدة واحدة طوال 90 دقيقة بين القائمين والعارضة، وهي أقل حصيلة هجومية للمنتخب السعودي منذ نسخة 2018. طبعا إسبانيا أول منتخب يواجه المنتخب السعودي مرتين في تاريخ كأس العالم دون أن يتمكن من هز شباكه، حيث خسر 2006 1-0 وأمس 0-4، كما تعادل هذه النتيجة 0-4 ثاني أكبر خسارة للمنتخب السعودي في كأس العالم، لتتساوى مع الهزائم المماثلة كانت ضد فرنسا 98 وضد أوكرانيا 2006. المنتخب السعودي أيضا من ضمن الأرقام السلبية، حسان تنبكتي سجل طبعا بالخطأ في مرماه، وهو 5 هدف يسجله لاعب عربي بالنيران الصديقة في تاريخ كأس العالم وجميعها في هذه النسخة 2026. الهدف العكسي طبعا كان رفع عدد الأهداف العكسية في هذا البطولة إلى 8 أهداف، وليصبح هذا المونديال على بعد 4 أهداف فقط من كسر الرقم القياسي التاريخي اللي تسجل في نسخة روسيا 2018 ب12 هدف عكسي. هذا طبعا من ضمن الأرقام السلبية في مباراة المنتخب السعودي اللي قدم واحدة من أسوأ مبارياته في كأس العالم بعد المباراة سيئة الذكر أمام ألمانيا.
3: مثل ما قلت يعني أول 24 دقيقة المنتخب الإسباني أنهى كل شيء
2: وحسن،
3: كان هو المستحوذ والمسيطر،
2: والبعض تخوف من نتيجة يعني تاريخية أكبر من 8 بحكم هذه البداية القوية من المنتخب الإسباني، ولكن الأمور صارت إلى 4، يعني واحدة في العارضة وواحدة في ملغي وهذا ومشت الأمور. ولكن على المنتخب السعودي أيضا أن يحاول تعديل وضع، لأنه سيواجه خصم واضح بأنه عنيد جدا، منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي، واللي فرض تعادل يعني على الأوروغواي،
3: ونتيجة تاريخية يسجلها منتخب كاب فيردي.
2: يعني تخيل أنه في أول مشاركة لهذا الفريق لكنه ما خسر، في أول مباراتين له في تاريخه في كأس العالم ما خسر، وهذا حافز كبير أكيد، وبيحاول أن يواصل مغامرته من أجل بلوغ الدور الثاني، لما لا؟ هو الآن يقدم نفسه بشكل إيجابي في الحقيقة، يؤمن بقدراته وإمكانياته
3: و... يعني تعرف أن منتخب الرأس الأخضر عندهم 12 فريق في الدوري المحلي.
2: نعم.
3: المدرب المنتخب وطني طبعا مغمور جدا، جميع لاعبين المنتخب محترفين في خارج الأندية، أندية مغمورة أشهرها فيا ريال يمكن. لعب مباراتين وديتين فقط قبل المونديال، فاز فيها على صربيا و... وفي كأس العالم تعادل طبعا مع إسبانيا والأورغواي في أول مباراة يلعب ضدهم في تاريخه، يعني أول مشاركة يكسب نقطتين ويمكن ممكن أنه يصعد حتى للدور 32 في مباراة الأخيرة أمام المنتخب السعودي، وراح يقاتل عشان أنه يحقق نتيجة إيجابية ويكتب لنفسه في السجل الذهبي من خلال أول مشاركة طبعا إلى في هذه البطولة.
4: أقول لك،
2: ها،
4: أنت أرجنتين ولا برازيلي؟
2: أنا أشجع البيرو.
4: لا،
5: الأرجنتين مليون في المية. باي باي أنا أقول لك، وصاحب التانجو خلي الحين عدي ذهب ميدانه
2: من أول مباراة. باي باي. من...
5: أيوه باي باي. المنتخبات هني اسمه أمريكا الجنوبية ما يرحمه
3: بعد تو الناس تو الناس.
5: أقول لك شيء واحد، أقول لك هي جميع الفرق مستوية. تتكلم أنا أقول لك الأرجنتين ما راح يصعد، وإذا صعد ما يشيل البطولة.
2: يعني بيصعد ولا ما يصعد من الدور الأول؟
5: دور الأول وفريقين.
2: وإذا صعد؟ وإذا بعدين صعد وشل البطولة؟
5: مفروض ميسي ينسيت أرجنتينية حقيقة. يكون إسباني. مفروض يعني. حرام ذاك اللاعب يكون هناك.
3: يا أخي بس هو ما محصل لحد يساعد ميسي.
5: ما محصل حد. أنا قلت لك يعني قلت لك وخلي إذا يسمعنا الرجال راح الميدان والتانجو خلي يسوي ميدان على الخروج إن شاء الله.
3: على 7-2-4-4-2-0-0-9 أخوكم ميسي سخن.
2: ميسي دخل الملعب.
3: باقي أقل من نص ساعة.
6: كاميرا وووو كاميرا وووو أنا باشا وووو أنا باشا.
2: يقول لك لا تصور يعني.
3: إيه.
2: حاول إنك لا تصور منتظر.
3: يعني. كاميرا وووو.
2: أيوة. وإيش وووو يعني الترجمة مالها؟
3: يعني لا تصور له.
2: أزح الكاميرا.
3: أزح الكاميرا باللغة العربية الفصحى. سيف السلام عليكم كباتن، ما شاء الله، نبارك للمنتخب الهولندي ونبارك لأخونا عبد الرحيم، ننتظركم في الدور الثاني. سيف طبعا مشجع المنتخب الأرجنتيني. بعد ما أعرف اليوم
2: من المنتخبات الصعبة على الأرجنتين هولندا، ترى في النسخة الماضية
3: هي النسخة الماضية عانوا معهم،
2: عانوا معانا.
3: اليوم يحدث لقاء عربي عربي، نتمنى أن لا يفسد الود قضية خصوصا في شبكات التواصل، من حق الأردني بل وواجبه تشجيع منتخب بلاده، والأمر ينطبق على الجزائري بغض النظر عن هوية الخصم، ولا داعي لإخفاء ذلك أو المجاملة فيه. أعرف أن معايير الشهرة والقيمة التسويقية والخبرة وغيرها تميل للمنتخب الجزائري، لكني أعرف أيضا أن قوة منتخب النشامة أنهم يلعبون بقلوبهم قبل قدامهم، وهذا سلاح أثبت في المونديال الحالي في عدة مباريات قدرت من خلالها طبعا هذه المنتخبات إلى تقليص الفوارق. علي خاطر النجاد شكرا لك على تواصلك.
2: على 2-4-6-9-8-1-5-1 أبو منصور، مساء الخير.
7: مساء النور يا أبو علي.
2: يا هلا يا هلا والله،
3: حياك أبو منصور.
7: مساك الله بالنور أستاذ صادق.
3: حياك الله، الله يسلمك.
2: يا مرحبا يا مرحبا. اليوم عزبة، العزبة اليوم ما تسكر اليوم.
7: الله يعطيكم الصحة والعافية
2: جميعا إن شاء الله.
3: اليوم لا الصباح
7: ما تسكر أبو علي، الشباب موجودين متحركين من الساعة 7
3: يمكن من 9 إلى 9، لمن 9 تو ل 9 الصباح
7: عادي عادي اعتبر نشوف كيف.
2: أيوة طبعا
7: نتابع الأرجنتين والنمسا المباراة الأولى.
3: الأرجنتين والنمسا أيوة المباراة الأولى،
2: بعدين العراق،
7: وبعدين العراق وفرنسا،
2: فرنسا وبعدين السنغال،
7: أنا غير ترى عادنا بدي
2: النرويج
7: نشوف كيف، لكن عاد ونتابعها إن شاء الله، نقول ونتابع إن شاء الله.
3: ها متردد شوية فيها إنه يتابع.
7: لا ما مترددين إحنا متحركين.
3: لا سنغال سنغال نتكلم
2: سنغال حسب البطارية.
7: لا عاد حسب البطارية، لكن عاد إن شاء الله حنقول بإذن الله إني بنتابع.
2: نزين أبو منصور، الساعة 7 طبعا مباراة الأردن والجزائر، فمثل ما كنت أكلم صادق واحد من الأخوان كان يقول لي نحن هذه المباراة صعب نتابعها لأن قلوبنا مع الفريقين
7: وحق الدول العربية كلهم صراحة. الدول العربية يعني كلهم مهزومات، الجزائر يا الأردن
2: هي كلهم مهزومين
3: في المباراة تم الأولى.
7: الحين نسألكم عن المنتخب البرازيلي، متعرفوا متين يلعب؟
3: البرازيل بعدهم
2: حول تحويل
7: الحين حاطين الوجبة العودة عاد نتابعها عشان الصعود إن شاء الله عند سكوتلندا يمكن تلعب ومع من
3: مباراة صعود عاد هم خلاص
2: هم ضامنين طبعا مع سكوتلندا يوم الخميس، ها يعني ليلة الأربعاء يوم الخميس 2 الفجر. فهمت يعني فهمتها الحين متى؟
7: فعمل لك يوم الخميس الساعة 2 الفجر.
2: عبارة يبالها صينية عودة ذي.
7: ما عليه إذا ما فاز البرازيل يوم الخميس تذكرته هو أنشيلوتي ومدار ولعبنا.
3: عليك التذكرة.
7: يرجع
2: بيتهم زين، بس
7: يرجع بيته.
3: وإذا صعدوا زين.
7: إذا صعدوا هذاك شيء ثاني، هذاك تكون خلاص حسب غير وتغير الأمور كاملة.
2: مو منصور.
7: عامر.
2: ما يمر عليك ظالم، في نفس توقيت اسكتلندا البرازيل هناك المغرب وهاي تبعت تلعب، انت كيف بتخسر؟
7: بتفوز المغرب.
2: انزل انت وين بتشوف؟ لازم يبالك شاشتين.
7: لا عاد شاشتين لا حول قوه، يعني عاد ترى المغرب بتفوز لكن البرازيل تفوز على اسكتلندا.
2: اها
3: يعني هناك ذيك مباراه المغرب تحس انها
7: لا، المغرب ان شاء الله باذن الله
3: ماشي يعني معدل تنها
7: اموره طيبه.
2: ها يعني امورها طيبه،
7: أموره طيب إن شاء الله، والبرازيل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله صاعدين بإذن الله رايحين دور 32
2: إن شاء الله. واليوم كيف يعني الجدول مالكم في مباراة؟
7: الجدول جاهز والجدول جاهز وكل شيء جاهز والعدة جاهز وكل الأمور كل الأمور سهلة.
2: الأرجنتين والنمسا وش يبالها؟
7: لا كل حنا أكلات
3: أي من أي وجبة أي وجبة تناسبها؟
2: كله يقول لك بحرية
3: بحري يمكن
2: كله بحرية اليوم
7: نادر ما نسوي اللحم صدقني يا ابو علي.
2: اليوم حصلت واحد من الدكاتره طبعا نوجه لهم تحيه
7: جزاه الله خير
2: على جهودهم، فقال لي يا اخي اوصيك على ابو منصور خلي يخفف شويه لان كل ما اسمع اتصال يقول يعني حاطين صينيه وهذا اكل ليل يعني ومشكله اكل ليل شويه يعني لكن عاد لابد منه هي يعني يقول لخفف منه لكن عاد لابد من ابو منصور بعد احنا يعني تشوف مباريات جوع شويه. ها
7: ايش نسوي ترى ابو علي؟ لازم تجلس تتابع مباراه بتجلس بدونك ميسي
2: ما يصير صراحه. خبرنا الدكتور
3: طويله تجلس تتابع
7: بتجلس تاكل لك كيك ولا شيء؟
2: احنا خبرنا الدكتور قلنا له يا اخي سامحهم هالشهر هذا انزين وبعدين ان شاء الله يصير خير.
7: لا تاحنا الشهر بس
2: هي هذا الشهر خبرناه
7: هذا الشهر مني حبار ومني
3: وبعدين كل هذا من حرق
7: ومني مصالة نسوي على خبز زراعة ومني كبسة عيش وهي ماشي
2: من يطر هذه
3: هذا حسين ما يتحمل
2: من تطر البراتة والهذي ويسميها المصالة مع هذا الحبار
7: عادي إذا البراتة حار
2: أوف
7: ها
2: أوف
7: وعندك مصالة الحبار هذه القطرو
2: يا الله
7: يا ليل سرع الليل
2: يا ليل مطول
7: ها
2: الله ومن هنا
7: الحين الشباب موجودين ناكل عز يرتبوا امورهم وذي وحن هذا الحين نتحرك بعد شوي ان شاء الله بنكون
3: المشرف عباره
7: يعني انا في كل شيء
2: مدير العزبه
7: لا انا ما ريدي في يدهم
2: كفو والله يا ابو منصور
8: طبعا انا اليوم
7: مره عندي يد الجماعه
2: مره امورك طيبه
7: ونتابع ان شاء الله ولعل عسى ان شاء الله باذن الله يتوفقنا ان شاء الله
2: قول امين عسى ان شاء الله دائما ايامكم سعاده
7: آمين يا رب العالمين
2: الله يحفظك ويطول في عمرك
7: أحسنت يا أستاذ جزاكم الله خير
3: حياك الله أبو منصور
7: الله يحفظك
9: تلقاو اسم كبير كبير يمرق ويموت طال عمرك بالبرازيل مهما كان تحت أو فوق
3: صالح
9: يظل اسم كبير وتخاف منه منتخبات ينحسب له ألف حساب حتى بالوجوه الشابة اللي يلعب فيها بعد السامبا هي السامبا الملك طال عمرك
3: خلصت
9: السامبا والله البرازيل صدعنا الجماهير البرازيل صدعني والله اللي فقطنا برازيل أي برازيل
2: هدى على البرازيليين شويه.
3: هذا جاتك
2: منتصر طالح
3: صوره المسالم. ايه.
2: اوه من هذا راس النهي
3: على خاطر.
2: اوه هذا بعد اكيد بحريه. انا على خاطر
3: هذا بحريه. ايوه صور.
2: السلام عليكم.
8: السلام ورحمه الله.
3: حياك الله.
8: حياك الله.
3: الله يسلمك.
8: حياك الله.
2: وين رايح؟ من وين جاي؟
8: جاي من مسقط رايح رياض.
3: بالسلامه.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله.
8: برازيل ولا فرنسا؟ بس
2: برازيل. يا اخي لو شويه تخفف صوت الراديو اللي عندك عشان شويه نسمعك.
8: يلا خلاص
2: كفو طال عمرك.
3: برازيل ولا
2: برازيل ولا فرنسا؟
8: برازيل ولا فرنسا.
2: كاس العالم ولا ارجنتين؟ وين راحت
8: الارجنتين؟ برا
3: كي برا هم ترى فايزين.
8: برا الارجنتين كامل كله برا.
3: من هم؟
8: ايوه
3: من هم اللي برا
8: الارجنتين ولا الارجنتين كله ذاك. بس
3: خلى عنك
8: فرنسا والبرازيل في النهائي.
3: هذا تعرف
2: ما يعجبه البرغوث هذا الكلام.
3: 2022 وش سووا؟
8: وش؟
3: ها تعرف؟
2: بعد ما يعرف.
3: من كان البطل؟
2: شيل شيل شيل يا طويل العمر شيل.
3: من لبس البشت؟
8: لا خلي شيل شيل ما
3: أي منتخب شيل. أي منتخب أي منتخب
8: شل...
3: زي أي منتخب شل البطولة؟
8: ها؟
3: أي منتخب شل البطولة آخر نسخة؟
8: هي ميسي شل. لكن ما شلته.
3: كيف ما شلته؟
8: مستحيل مستحيل.
2: إنزين وأنت من تشجع فرنسا ولا البرازيل؟
8: أنا أشجع فرنسا.
3: ديوك ديوك.
2: اللي زين الليلة بيلعبوا مع العراق ساعة واحدة كيف؟
3: مع العراق اليوم ساعة واحدة.
2: بس من بعد ما عرفنا اسمه يا أخي.
8: لكن الدول العربية ماشي.
2: يلا ما عليه الجايات جايات الله. لكن يا الله مصر صعدت والمغرب والأمور طيبة
8: إن شاء الله.
2: بس ما عرفنا اسمك. داخل على طول بقوة ما عرفنا اسمك يا أخي.
8: ياسر قرداني.
2: والنعم
3: ياسر.
2: والحين بعد شوية من بيفوز؟ الأرجنتين ولا النمسا؟
8: لا لا
2: ها
8: الأرجنتين تفوز.
2: بتفوز الأرجنتين.
3: شوف توك صح.
2: ومباراتهم الأخيرة الأرجنتين ولا الأردن؟
8: لا لا الأرجنتين تفوز بعدها.
3: عيل خلاص تتشجع الأرجنتين.
2: ومن الأول في هذا المجموعة بيكون؟
8: لا لا بنت آخر لقاء آخر لقاء برازيل وفرنسا.
2: ومن الأول في هذه المجموعة؟ مجموعة الأرجنتين الجزائر الأردن النمسا
8: الأرجنتين.
2: عليك نور.
3: بسيطين كذا ياسر كذا متصافين أظني.
2: أمورك طيبة. انزين العراق
8: عمار بيكلمك. عمار بيكلمك.
2: يلا حياك عمار.
8: عمار هو
3: ياسر وعمار.
8: السلام عليكم عمي.
10: السلام عليكم.
2: يا مرحبا عمار. كم عمرك يا عمار؟
10: 12.
2: كم؟
3: 12
2: ما شاء الله.
3: عمرت وين تشجع؟
2: فرنسا.
10: أنا؟
2: إيه.
10: أنا أرجنتين.
3: أرجنتين؟ كفو عليك. ما عكس الوالد لا؟
10: أيوه.
2: يمكن ما يعجبك أبوك ياسر.
10: أيوه يشجع فرنسا.
2: يشجع فرنسا الله يهديه يا أخي.
3: نصحة نصحة نصحة.
2: ناصحة شوية ناصحة. وأنت تشوف المباريات عمار؟
10: أيوه أشوفهن.
2: كلهن ولا نصهن ولا شيء منهن يعني؟
10: شيء منهن.
2: يعني الأرجنتين ما تفوتها؟
10: لا.
2: بعد شوية بتلعب الساعة 9 مع النمسا. من بيفوز الأرجنتين ولا النمسا؟
10: الأرجنتين.
3: من بسجل يا عمار؟
10: ها؟
3: من بسجل؟
10: ماشي ثلاث مرات بسجل.
3: يعني بصير الهداف ستة.
2: ما كل يوم العيد ترى ثلاث مرات كل يوم ما يستوي يعني.
8: النمسا سهلة سهلة.
2: هي الحكي سهل. مشكور يا عمار.
10: يلا
8: احسن تقول احسن بعدني.
10: احسن عمي.
2: الله يحفظكم الله يطول عمرك ويبارك فيك ان شاء الله وتكون ان شاء الله نجم من نجوم عمان ان شاء الله.
10: ان شاء الله.
3: مشكورين يا
2: عمار بن ياسر.
11: قالوا اذا فاز فرنسا اليوم تنشروا لكن من
2: لحظه اشوف القاموس هذا يحتاج لها بس انا عندي المكبوس طالع.
3: المندي ما مسجل.
11: قاموس ضعيف.
3: سرازيدو.
11: قاموس
3: فرنسي
11: قوي.
3: هاي لو فرنسي ايش اسمه؟
2: هذا سرازيدو يعني مكبوس.
3: سرازيدو.
11: سرازيدو
3: عيشو.
11: شكرا جزيلا يا حسين ويا صادق والله العظيم لو اشكركم مني لين الصبح. ما اوفي هذا البرنامج الرائع واللي يستحق كل الجوائز. والله صح يعني الجمهور هذا
12: جمهور ذويق صراحة الحين بدنا نشوف
2: بالضبط
12: في حد اللي يحلل لك المباريات. حارس القيضي معك حبيبي.
2: حياك يا حارس.
12: الله يحييك.
2: تفضل.
12: موضوعكم صراحة جيد، برامجكم جميل أجمل من الجمال يعني.
3: الله يخليك يا أخي.
12: يشوقنا ويمتعنا كأن إحنا في قلب الحدث من أجواء المونديال يعني.
3: تشريف طال عمرك.
2: من ذوقك يا حارث.
12: والله هذا شرف لنا حبيبي.
2: الله يخليك تسلم. وأنت مع من عاد فيصوب؟
12: أنا صراحة ديوك.
3: ديوك. صح تسميها ديوك.
2: موجه تحية للزميل هيثم زرجالي اللي موجود معنا في الاستوديو. انت من تشجع صحيح؟ انجر الارجنتين.
3: الارجنتين بعد هيثم؟
2: برازيلي. ما اسمع
3: برازيل.
2: مشكله
3: برازيل.
2: برازيلي. الله يعينك. ما يبشر بخير الفريق، ما يبشر بخير، لكن يا الله يمكن لين يحتر. لين يحتر.
3: لين يحتر كذا الكلام
2: يعني بتمشي الامور. بياخذ البطوله يعني بعد اكيد
3: بعد واثق السادسه وين
2: السادسه يعني بيزيد النجمة بعد. الله الله
3: جاهزين.
2: هيثم زجالي زميلنا العزيز طبعا برازيلي، والمنتصر
3: منتصر الأرجنتين. فرنسا
2: فرنسي
3: إيطاليا
2: إيطاليا.
3: ما واصلين بعد جاسب جادل
2: يا أخي. يا ليت خذ لك فريق ثاني يعني. وش الحين كم بطولة خلاص نسيناها؟ إيطاليا والله يعني غير واختار فريق وخبرنا. مساء الخير.
13: حديت مساء النور.
2: أسمعك تحمحمت.
3: أنا موجود.
13: السلام عليكم.
2: يستعد يسخن صوت يعني. حياك الله يا هلا.
3: طولت علي إن جالس أسمعكم. يمكن تحمحم بتحس.
2: أيوة قال يعني نحن هنا يعني قصدي يعني.
13: شخباركم كيف صحتكم؟
3: حياك الله الله يسلمك.
2: الحمد لله والله يا أخي الصوت ما غريب علي بس ما عرفنا المنتصر من متصل العزيز. إسحاق
13: رشاد الحبسي.
2: رشاد حياك يا رشاد. أول أول مرة يمكن تشارك معنا.
13: أول مرة صح أشارك لكن تتعرفني يعني في حكم نادي السيب.
2: نعم نعم حياك يا رشاد حياك. والسيب إن شاء الله دائما في القمة
13: أكيد
2: ان شاء الله ان شاء الله. والبقيه طبعا حسين. عشان ما حد يزعل. قول لي
13: انت تشجع الارجنتين ولا الانجرتين؟
2: انا لا انا يعني البيرو اشجع. ايوه البيرو البيرو
3: زمان ما غير
2: البيرو ما غيرت البيرو.
13: يا سلام عليك.
3: صعد ما صعد
2: صادق انت متشجع صح.
3: انا ايطاليا بعد.
2: ايطاليا والله العظيم ايش الحاله. ايطاليا والمخرج ايطاليا
13: وش غادر المجموعه.
2: غادر المجموعة من زمان خلاص ما نعرفه يا أخي. ما حد يعرفه عاد إيطاليا خلاص نسيناه.
13: حياكم الله. حياك
3: رشاد. وانت مع وين؟
13: أنا اليوم يلعب إن شاء الله بعد 9 دقائق. مجهزين له إن شاء الله.
3: وش مجهزينهم؟
2: ميدان.
13: ميدان ما ميدان ورطني. جاهزين يعني متحمسين عشان المباراة وإن شاء الله.
2: يعني توقع هم رشاد هالمرة يعني بيحافظوا على اللقب؟ شوية صعبة لكن هل توقع أن الأرجنتين ممكن تحافظ على اللقب؟
13: هو شوف الحين كل التوقعات يقول لك أقوى منتخب فرنسا.
2: أيوة
13: يعني يكونوا واضحين يعني
2: فرنسا إمكانيات كبيرة صراحة
13: ولعب وما شاء الله
2: أسماء كبيرة.
13: ولكن نفس الشيء سمعنا أنه يمكن في فريق يفاجئنا جديد.
3: يعني تتوقع ممكن أنه بطل جديد؟
13: بطل والله أتوقع
2: بطل جديد؟
13: إن شاء الله يعني ما تعرف. أتمنى المغرب صراحة. صح أنا شجع الأرجنتين لكن أتمنى يعني فريق عربي والأقرب أشوف المغرب
3: للنهاية يعني.
2: أيوة هي طبعا يعني مع سكوتلندا توقعنا أن المغرب يظهر بشكل أفضل صراحة لكن يعني معلش هو النقاط أهم شيء يعني الحين. يعني على فكرة ترى هذا اللي تشوفه في دول المجموعات ممكن يتغير أشياء. يعني اليوم لما منتخب مصر صعد للدور الثاني الدور الثاني ممكن يكون الوضع مختلف تماما. يعني تكون عارف هدفك أنك يعني
3: دور خروج المغلوب.
2: خروج المغلوب يعني مباريات كؤوس يسموها.
13: هي خلاص
2: امورك طيبه يعني
13: عق كامل اوراقك
2: على طول ما في هذه. لكن كيف تابع المباريات رشاد؟ ما خبرتنا مع الشباب ولا تحب يعني منفردا ولا ايش؟ لان كل الشباب كل حد يعني بوضع جوة مختلف. ايوه
13: والله انا من النوع ما أحب أتجمع مع شباب نهائيا.
3: إيه عشان ما حد يجلس
2: في المباريات يعني. ما في بارض يعني.
3: إيه عشان ما حد يجلس يتفلسف عليك ولا شيء.
2: هي واحد يقول لك والله لو دخل فلان
13: ما ما ما تركز ما تشوف المراد انت صاد كذا هو قول ما قال تشوف ما قال في الشاب انت قاعد يكلمك هذاك ما حلو انه بتشوف انت في المباراه قاعد
3: يكلمك ويدخلك في مواضيع ثانيه في
2: وكلهم محللين
13: اي بالضبط
2: وكلهم مدربين
13: مدربين محللين لاعبين كلهم بس انت سمع ويروح عليك هجمه وعاد تشوف الاعاده وشوف يقول لك هذا يستحق الطرد وهذا يحلل ما
2: وتطلع كأنك ما شفت المباراة بعدين.
13: أيوة جلس في البيت على شاي على قهوة على عشوة خفيفة كذي بين الشوطين وانت مرتاح.
2: يا سلام.
13: ولا أنا أشوف وجهة نظري كذي فبعضهم يفضل يروح يجلس مع شباب ويتجمعوا وربشة.
2: صح.
13: بعيدا عن هذه الأمور.
3: ولا إنك تابع إذاعة الشباب برنامج مونديال 2026 نعطيكم أول بأول.
2: إذا كنت طالع.
3: إذا كنت طالع يعني.
13: بالضبط وثاني شيء نفس الشيء أنا أتابع صباح 8:48 دقيقة تقريبا أنتظرك عشان الأخبار
2: الله يخليك يا أخي رشاد شكرا شكرا
13: لك 48 دقيقة
2: صح صح صح توقيتك صح 100%
13: اليوم سامن دائما يعني
2: الله يخليك
13: مش سيارة كذي مرة أول ما تقيت 48 يلا
2: الله يخليك وبعد عندك ممكن تنضم لقناة إذاعة الشباب في الواتساب أيضا كل النتائج عندك تكون أول بأول وآخر الأخبار موجودة يعني وجزاهم الله خير الشباب ما مقصرين أيضا في يعني انهم ينزلوا الاخبار اول باول فبامكانك ايضا تكون معاك قناه اذاعه الشباب على الواتساب
13: زين زودنا بالرقم اخوي
2: حاضرين
13: بين فتره وفتره كذي زين نعم. زودونا بالارقام عشان نتابعكم
3: بنذكركم ان شاء الله
13: نتابعكم ان شاء الله ونذكركم باذن الله
2: على طول تعمل حتى بحث في الواتساب ويطلع لك يظهر لنا اذاعه الشباب تظهر لك على طول
13: خلاص يلا يا شباب اللي ما مشترك واللي ذاكي يلا
2: على طول على طول على طول لكن المباريات اللي ويش أنسب وقت تشوف المباريات بعض المستمعين يقول لك أنا الصباح تعجبنا توقيتها الساعة 5 حلو على البراد
13: الساعة 5 ممتاز نفس الساعة 8 في ساعة 8
2: هي في 8
13: بالليل أحسن وقت هو هذا مثلا 9 صح. و12 طبعا مال سنتين هذا عادي ذا بس الارجنتين
2: البطارية عاد تضعف شوي
13: ما قاعد يقوم ايوه ما مستحيل
2: ايوه صعب يعني. حدك يعني اخر مباراة 12 يمكن
3: 12
2: بس اليوم رشاد ترى واحدة العراق يلعب مع فرنسا بعد مباراة يعني ما تفوت
13: يعني هذه مستحيل نودرها انا وباقول ابو اقوياء وابو يعني فيها متعة
3: ما تفوتها
2: هذه يحتاج لها مكسرات ولا شيء كذا يعني حاجة
13: مكسرات مقرمشات كذا
2: مقرمشات تفاح
3: شاي ما شاي
13: ايوه
2: طبعا ابو منصور غير ابو منصور مختلف وضعه صينيه
13: يا هذاك يا
3: رشاد شيء صحي
2: ايوه اكيد ابو منصور
13: سيفود ما
2: سيفود على طول يقول لك ما عنده لعبه ما يعرف يتابع الصينيه موجوده يعني بس ما اعرف وين يركز يعني يركز هنا ولا هنا يعني ما اعرف والله
13: هذا ما يمازح يا اخي كل ما اكل البحريه هذا بعد الكاس العالم يعمل دبل رياضه مفروض
2: دبل رياضه ايوه
13: يحرقه كامل
2: ايوه لازم خبرناه ابو منصور لكن شوقنا يا اخي رشاد يقول لك يعني عندهم عزبه الشباب موجودين هناك في مصيره ويتجمعوا في هذه العزبه ويشوفوا هالمباريات لكن عاد صينيه رايحه وصينيه جايه يعني ترى البحر جنبهم يا سمك يا حبار يا شيء وانت جاي
13: لا لا هو صراحه انا اقول لك هذا التجمع مرات
2: في ترى مره كل 4 سنوات شيء حلو
13: يعني. واجد يعني جميل هو جميل. بعد كما تقول يقول مشرف انا مدير
2: عام للعزبه ايوه نعم
13: تحياتي لك تحياتي
3: حياك الله يا رشاد
2: الله يخليك يا رشاد مشكور يا اخي
13: يلا خلاص باقي 3 دقائق
2: لا تنسى تسمعنا لا تنسى تسمعنا الصبح انا تعب عمري اعطيكم الاخبار وذي
13: اكيد ما هذا بدون كلام
2: جزاك الله خير يا رشاد تشريف الله يحفظك
13: يلا احسنتوا جزاكم الله خير
3: شكرا
13: جزاكم الله خير
3: حياك الله يا رشاد الله يحفظك اذا تعرف واحد من الشباب وش يرد عليك خالد السليمي تعرف ايش يقول لك يقول لك الابطال يولدون من رحم المعاناه
2: هذا خالد السليمي يقول لك
3: سمعته
14: اسمعها
3: هل يفعلها لا مستحيل مع الاسطوره
14: لا مستحيل مع ويش؟
3: مع الأسطورة ميسي الأسطورة
2: ايش هذا؟
14: اها
2: الأسطورة
3: هو يسمع ترى يسمع بس
2: الكلام ايوه اعرفه
14: اذا جاب هدف واحد ميسي اليوم انا اقول وصفق وانهض من الكاس وراح اصفق لميسي هذا إذا جاب هدف.
15: نزل. ميسي يتحرك، ميسي سيتكلم. الشيخ ليونيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة، شيل شيل الذهب، شيل شيل الغالية، شيل شيل الكوبا، شيل شيل الموندو، شيل شيل العالم، شيل.
16: عملنا ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. او أرجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على 7244200 رسائلكم على الواتساب وعلى 2469-8151 اتصالاتكم ومشاركاتكم توقعاتكم آرائكم حديثكم عن مباريات كأس العالم. بعد شوية طبعا تنطلق مباراة الأرجنتين مع المنتخب النمساوي في المواجهة الثانية للفريقين. الفريقين طبعا حققوا العلامة الكاملة في مواجهتهم الأولى، النمسا فازت على المنتخب الأردني والأرجنتين طبعا تفوقت على المنتخب الجزائري.
2: صافرة البداية لهذا المباراة بانتظار ما سنشاهده طبعا بين الفريقين، هل تؤكد الأرجنتين حقيتها بصدارة هذه المجموعة بعلامة كاملة في مباراة اليوم، والنمسا تفعل ذلك؟ الفريقين عندهم 3 نقاط طبعا من مباراة أولى، وننتظر ما سيحدث في تعادل إيران وبلجيكا أمس. مباراة حلوة،
3: مباراة كبيرة أمس
2: طبعا، ولكن المنتخب الإيراني يواصل كتابة أرقام متباينة في تاريخ مشاركات المونديالية، حقق 3 انتصارات فقط في 20 مباراة خاضها في النهائيات مقابل 6 تعادلات و11 هزيمة بنسبة فوز بلغت 15%. يعني طبعا نسبة تعتبر ضعيفة. نسبة انتصارات اللي حقق المنتخب اللي حقق نسبة انتصارات أقل من إيران هو بلغاريا اللي حققت 3 انتصارات فقط في 26 مباراة. حسب أوبتا طبعا معروفة شبكة الإحصاءات العالمية، اكتفى المنتخب الإيراني بإكمال 50 تمريرة ناجحة فقط خلال الشوط الأول، وهو ثالث أدنى رقم مسجل من عام 66 لمنتخب في الشوط الأول من مباراة بكأس العالم. واللافت أن الأرقام الأربعة الأدنى في هذا التصنيف جميعها تخص المنتخب الإيراني، سجل 44 تمريرة أمام الأرجنتين عام 2014، 46 تمريرة أمام إنجلترا 2022، 52 تمريرة أمام إسبانيا 2018، 50 تمريرة أمام بلجيكا أمس.
3: نعم
2: الليلة الماضية.
3: إذن تبقت المنتخب الإيراني مواجهة صعبة
2: مفصلية ومهمة،
3: مفصلية مع المنتخب المصري متصدر هذه المجموعة.
2: بالضبط.
3: خالد الشيدي بارك للشعب المصري بهذا الفوز بإذن الله الصعود إلى الدور الثاني. حسين وصادق كأس العالم هذا السنة تزوجت البرازيل وانتهى، والحين التجهيزات لشهر العسل الذهب الذي لا يصدى، وعسل فيفا يخفف من المحاباة الأرجنتين.
2: بعد فيفا يحاب الأرجنتين
3: يعني كل بطولة معناته يحلهم، ما أعرف كيف يعني يحاب الأرجنتين.
2: أنا خالد شيدي برازيلي عشان كذا يعني مثل
3: هي لأن قالك إن مخلص من
2: هاي موضوع منتهي يعني
3: منتهي
2: موافقين
3: على مودين الذهب.
2: نعم نعم. مساء الخير.
17: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير يا هلا وسهلا بهذا الصوت.
17: حياك
3: حياك
2: يا
3: الله.
2: يا هلا يا هلا براعي طنجة.
17: يا وصلنا على طنجة الحين.
2: هي ولا وسمعت انك رايح البصرة بعد باغي تشجع العراق.
17: الليلة ان شاء الله الليلة الساعة 1 على العراق الليلة على البصرة.
3: اوه على البصرة.
2: سخن له شوية راجل السخن. ايوه.
17: حتى اغنية ايوه عرافية للبرتغالي.
2: يلا عطى عطى. ها كيف؟
17: هلا.
2: عيش.
17: نعم حلوة يعني.
2: يلا.
17: يلا جيبه. ايوه
3: سير
17: سير. نعم وين ها. عندك
3: ها كيف شعورك تو؟
17: والله شعوري طيبه من دامنا اسمع اصواتكم الطيبه. انا طيب طال عمري.
3: بارك الله طيب حالك ان شاء الله.
17: والله يعني انا ارتحت يوم فريق المصري يعني صراحة أنا أقول لك إن أشجع الفريق العربي دائما إنه دمي عربي.
2: نعم.
17: ما يتغير إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله دائما يستاهلوا يستاهلوا.
17: الفريق المصري دائما أشجعه وفريق المغرب إن شاء الله أشجعه.
3: إن شاء الله مشيتهم طيبة إن شاء الله في المونديال مشيتهم طيبة.
17: الليلة نتمنى إن شاء الله للفريق العراقي إن شاء الله إنه بالفوز بإذن الله تعالى.
3: ان شاء الله مع فرنسا اليوم ساعه واحدة بتشوفها.
17: فرنسا قويه ما اقول لك ما قويه والعراق اقوى واقوى الحمد لله رب العالمين.
3: إيه بتتابعها اليوم
17: ان شاء الله الساعه واحدة ان شاء الله.
3: الساعه واحدة ايوه.
2: عبارة الجلسه ذاهب الجلسه
17: ذاهب الجلسه طول الليل ان شاء الله لين تخلص المباراه.
2: بعدها في مباراه ثانيه
17: مره الفريق العربي
3: الصبح صبح عاد
17: صبح الساعه 7 الصباح
2: وقت شرب الشاهي.
17: هذيك الحين شرب شاي وانت تتفرج.
2: ايوه
17: اي والله ونتمنى لكم ان شاء الله دائما انتم برحله سعيده ان شاء الله وعلى هذا البرنامج الطيب دائما تجيبوه ونتمنى لكم بالتوفيق والنجاح باذن الله تعالى
3: باذن الله جميعا ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
17: نتمنى لكم ان شاء الله مشي طيبه بهذه الاصوات الثلاثه الموجودين داخل الاذاعه جزاكم الله خير على اصواتكم الطيبه
2: بوجودكم ان شاء الله بوجودكم
17: الله يحفظكم ويحفظ جميع العاملين في الاذاعات العمانيه ان شاء الله تعالى
2: اللهم ان شاء الله جميعا مشكورين
17: جزاكم الله خير دائما بس تشجيعكم يعني اليوم للفريق العراقي
2: عباره يستاهل عطل ايوه
17: ايوه
3: على البصره على البصره
17: نعم على البصره وعلى بصره بغداد
2: انت وحدك تو ولا حد عدالك
17: لا الحين عندي واحد من ربع يقول شجع قلت له ان شاء الله وقال شجعكم انتوا بعدنا على اصواتكم الطيبه
2: زين جزاك الله خير
17: الله يحفظكم ان شاء الله تصبح على خير
2: جميعا ان شاء الله,
3: الله يحفظك من اهل
17: ونتلاقى ان شاء الله الساعه 1 الليل ان شاء الله تعالى
3: هي لا تفوت المباراه
17: ها
3: لا تفوت المباراه ينتظروك
17: لا المباراه ما تفوت
2: عندنامها عندنام
17: على طال عمرك واحنا واقفين جالسين
2: ايه
17: على تليفون فاتحين له البرنامج يعني
2: اها عباره عندنام للساعة واحدة عندنامها
17: ما بنام والله ما بنام
3: عند تسنعينك
2: عطو عطو منتصر شوي عطو
17: المباراه ما
2: روح لا عطو
17: الله تعالى
2: عطو شوي عطو يستاهل يستاهل عطو واحدة
17: ايوه
2: ايوه ها.
17: كاملة ما لا تقطعوا
3: كاملة كاملة عطي
2: ليش تقطع يا
17: كاملة مرة واحدة
2: خلها ايوه يعني الرجال يبغى يستمتع يا اخي والله
17: نعم
2: ايوه الله يهديك ليش
17: الله يفرح قلوبكم
3: امين ان شاء الله الله يسعدك
17: الله يفرح قلوبكم دائما ان شاء الله
2: ان شاء الله
17: مستمرين على الخير ان شاء الله
3: باذن الله ان شاء الله
17: بارك الخير ان شاء الله
2: ان شاء الله بارك الله فيك
17: احسنت وجزاكم الله الف خير
2: ان شاء الله انا اقول انها بلنتي حال الارجنتين
3: نسمع ما
2: خلينا نروح الملعب خلينا نروح الملعب
3: الحكم ينازحهم يا اخي
2: بعد ما بدينا عاد البلنتي الارجنتين هذا الحكم المصري ولا انا غلطان امين عمر
18: الصوره على ليو والتاريخ هنا قد يشهد
2: التاريخ هذا لوتارو مارتينيز و فعلا ركله جزاء واضحه كان في ضربه جزاء اذا ليونيل ميسي
3: هل يسجل الرابع
2: في هذا الملعب شوية وش رأيك منتصر شوية نعيش الجو يلا نروح
18: من سجل هدف السادس عشر معادل الرقم ميرسلاف كلوز هنا من أجل أن يتسيد هدف في كأس العالم تاريخيا في مباراة 28 ليونيل ميسي أمام ألكسندر شلاغر من أجل هدف للتاريخ من أجل ومضى للتاريخ من أجل أن يتسيد أرقام أو أرقام كأس العالم في التاريخ ليو على التنفيذ ألكسندر شلاغر في الاستعداد ما بين يسارية ليو وألكسندر شلاغر التاريخ هنا قد تتعدى الأرقام التاريخ هنا قد يتعدى الارشيفة التاريخ هنا قد يتعدى من خلال رقم كبير ليو ضاعت الكرة الماضية من ليونيل نعم لم يتحرك الرقم ولم تتحرك النتيجة هنا في هذا اللقاء
2: ضاع البلنتي ضاع
3: كذا ركلة الجزاء
2: لا أثر عليه الحارس
3: أثر قال أنا موجود هنا
2: إذا ما بيعيدوها مثل ركلة هاري كين.
3: هاري كين لا في لاعب تقدم من هذا.
2: إذا نضيع ضربة جزاء هذه ركلة الجزاء طبعا ضاعت من ليونيل ميسي في الدقيقة 8 للمنتخب الأرجنتيني، وبالتالي بقيت نتيجة 0-0 على 2-4-6-9-8 1-5-1 وعلى 7-2
3: 4-4-2-2-0-0-9
2: يقول واحد مستعجل. مساء الخير.
19: أي.
2: معاك معاك تفضل روح روح.
19: يلا معهم.
2: يلا روح عطنا.
3: وينك؟
2: ايوه ايوه معك معك.
3: سير سير.
2: انت على الهواء على الهواء. ضيعت بلنتي اليون... ضاعت بلنتي على ليونيل ميسي. ما يسمعني
3: مشعل.
2: البلنت ضاع ورا. هذا بلنتي طبعا ليونيل ميسي اذا ضاع في المباراة، لكن الارجنتين طبعا افضل من بداية المباراة
3: بعد ما تحصل مساء ليل
2: طبعا، لان كان المفروض انه يروح لهدف رابع في البطوله، ويعني هدف 17 كان بيكسر رقم كلوزه.
3: كلوزه بيسجل 17
2: هدف تاريخي لكاس العالم.
3: كاس العالم
2: نعم نعم بالضبط.
3: طيب نروح على 7-2-4-4-2-0-0-9 هذا رساله من السلام عليكم، نهني كل الجماهير الرياضيه العربيه تاهل منتخب مصر للدور الثاني البطولة كأس العالم بعد فوز على نيوزيلندا 3-2 أمام مباراة الأردن والجزائر. أتمنى للفريقين التوفيق. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. رسالة سيف طبعا قريناها، اللي هو يتوقع
2: محمد يقول
3: منتخب الأرجنتيني.
2: هذا حوبة منتخب الجزائر يا ميسي. سعد
20: مرحبتين.
2: يا أهلا وسهلا.
20: ايش هذا النشاط والفرحه اللي عندكم؟
2: والله يا اخي اجواء مباراه الارجنتين والنمسا والاجواء في الملعب ناريه.
20: ولع ولع نار نار نار
2: نار يا حبيبي نار.
20: كما قلت انت اليوم عجبني كلامكم انه الفوز جميل وحلو.
2: ايوه طبعا طبعا،
20: ومن حق الشعب المصري يفرح، ومن حقنا احنا نفرح ايضا، لانه امس المنتخب فرحنا حقيقه، لعبوا لعب جميل جدا، ولو انه كان في البدايه في ارتباك يعني في خط الدفاع ما نعرف ايش حصل للمنتخب المصري في البدايه. لا
3: نعم في الشوط الاول،
20: ولكن بعدين دخلوا في جو المباراه شويه، خاصه انه الهدف شويه اللي جاء عليهم سريع دعاهم يتماسك المنتخب المصري.
2: نعم
3: رجعوا سجلوا الثلاثه
2: الشوط الثاني. نعم
20: الشوط الثاني ضغط المنتخب المصري وسجل اللي هو هدف صراحه رائع، هدفهم الهدف التعادل وكان جميل جدا، وايضا محمد صلاح هدفه رائع، والاخير كل ما شاء الله اهداف روعه وملعوبه يعني مش اعتباط يعني
3: مدروسه.
20: وايضا مصطفى شوبير ايضا الحارس ايضا يعني نقض مرمى خاصه في الشوط الاول كثير يعني.
3: نعم
20: وانا اتمنى من الفرق العربيه انه في البدايه ما يكون يرتبكوا الشباب يعني يتماسك اكثر، وعشان ما يجينا اي هدف مثلا لو جاء لمنتخب مصري هدف ثاني بيدخل الشوط الثاني محبط كثير.
3: نعم بالضبط. وش تتوقع مباراه العراق وفرنسا؟
20: العراق والجزائر.
3: العراق وفرنسا اليوم.
20: العراق وفرنسا انا اعتقد العراق اذا استفاد من مباريات الماضية، ولو أن المنتخب الفرنسي شوية قوي يلعب كرة عصرية، ولكنه إذا استفاد من الأخطاء يمكن يحقق تعادل أو يخطف هدف سريع أو بس. لكن ما يقدر هدفين، ما يقدر
3: هدف واحد بس يقدر
20: على السريع، لكن إذا هم المنتخب الفرنسي سجل هدف سريع عليهم، وأنا أعتقد كذا بيدخل المدرب يريد يخطف هدف سريع خلال خمس دقائق
3: كمامز إسبانيا. اسبانيا 24 دقيقة انهت المباراة خلصتها.
20: هذه هي ترى.
2: نعم. زين الجزائر والاردن.
20: والله ذي حبايبنا الاثنين.
2: خليهم خلاص.
20: ولكن الجزائر لها خبرة سابقا في كأس العالم.
3: نعم.
20: مع الخبرة انا اقول مباراة الخبرة مع الحماس.
2: فريقك بيلعب باكر نفس هذا الوقت مع الاوزبكستان.
20: من؟
2: فريقك.
20: اوه اللي هو برتقال ها
3: ايوه نسيت
20: ما تخاف عليهم برتقال هذه لا اسود ما
2: برتقال برتقال برتقال امورهم طيبه
20: اقول لك ايضا المنتخب السعودي اللي عنده فرصه انه يصعد للدور الثاني بشرط انه يفوز على في المباراه القادمه يفوز يعني بهدفين بهدف
3: كارفيدي
20: يكون شباك نعم
3: راس الاخضر
20: راس الاخضر اذا فاز يعد الشوط المرحله الثانيه واذا ما فاز
2: تقصد كافضل ثوالث
20: ها
3: كافضل ثوالث يعني
20: ايوه كافضل لكن الفرق العربيه لحد الان ما تقدر يعني تنافس الى الادوار الثانيه والثالثه
2: حتى صعبه تلعب مع اسبانيا طبعا
3: صعبه يعني حتى افضل ثوالث يعني انه المنتخب كم عليه المنتخب السعودي 6 اهداف
2: ايوه لانه
20: ايوه ايوه
2: اورغواي بتلعب مع اسبانيا
3: مع اسبانيا
2: نعم
20: والله. هو للاسف شوف ايش اللي حصل المنتخب السعودي منتخب جيد ترى ما نستهين به يا الاخ صادق وحسين
3: نعم اكيد ما حد يقلل من قيمه اي منتخب
20: ما نقلل لكن بعض الاحيان الخبره في الفرق الاخرى عندما انت يعني الفريق هو يلعب الخصم مالك نعم. جاي يعني يضغط معنوياتك يجيب لك هدف سريع وبعدين نعم. الثاني والثالث الشباب شويه تخف معنوياتك
2: نعم نعم
20: لكن المنتخب السعودي ترى ما هين يعني منتخب جيد
3: ما هين نعم طبعا. وش تتوقع مباراة النمسا والأرجنتين كم تتوقع النتيجة؟
20: والله الأرجنتين هتفوز طبعاً وتتصدر هذه المجموعة.
2: بعد ما ضيع ميسي البلنتي النمسا صارت أفضل. مشكور يا سعد.
20: هو يمكن شوية هذه ضربة الجزاء.
3: أثرت
20: يعني
3: عليهم شوية.
20: على الفريق الأرجنتيني بتأثر شوية عليهم يعني. لكن ميسي غريب يا رام إنه يلعب بسجل أهداف بطريقة جميلة غريب إنه ضيع هذه يعني.
3: تحصل حسين وضيع ضرب الجزاء
2: انا وضيع ضرب الجزاء يعني
20: حسين مشهور عالمي حسين
2: ايوه هذه ضربة الجزاء رقم 33 اللي ضيعها ميسي طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب مع برشلونة ضيع 25 ضربة ومع الأرجنتين هذه السادسة اللي ضيعها مع باريس سان جيرمان ركلة واحدة وكذلك مع انتر ميامي لكنه سجل 111 ركلة جزاء خلال مسيرته ونسبة نجاحه 78%
20: هو شوف لا حسين وصارخ لعبة كرة القدم في ضربة الجزاء لازم الواحد يكون اللاعب مركز تركيز عالي جدا وأيضا نظره يخدع الحارس في في في في, في, في الضربة
3: نعم
20: يعني النظر ترى الحارس الذكي يشوف نظر اللاعب ليلعب
3: شوف وين أي زاوية يشوف
2: نعم
20: أيوة فأنت يبالك خدعة سينمائية من نظرك من الرجل اللي تلعبها
3: أيوة كما يوم تضرب إشارة يمين وتلف يسار
20: أيوة
2: هو هذا الوصف هو هذا أيوة
20: بعدين نقطة أخرى أيضا أي لاعب ما يروح للكرة يحضنها يعني مثل أنا أتكلم معاه يعني لعبة لازم اللاعب يروح للكرة ويشيل الكرة مثل يحضن شيء معين إذا لعب بهذه الطريقة اللاعب يجيب هدف أي لاعب ما يروح للكرة ويشيل الكرة في حضنه ما يسجل أهداف هذا وجهة نظر
3: نعم
2: مشكور يا سعد
20: شكرا شكرا شكرا
2: جزاك الله خير كيف يقول سعد
3: لازم تحضر
0: كورة وانت حضرتك باعتبارك مدرسة فلسفة فانت اقدر الناس على حل جميع هذه المشاكل
21: مش تفسر انت بتقول ايه غلط
3: يا استاذ
21: غلط
3: حياك الله
2: ما حد فايز 0-0 وضيعت بلنتي ضيعت بلنت انت
3: لا ماشي
2: هذا غاز هذا غاز فتح جنبك وي
21: والله
3: انا سرب
2: ها
21: بعدين تيجي بعدين
2: بعده كنت وين
21: يعني تراني بعد ما وصلت البيت ما وصلت بعدي مش
2: ضيع بلنتي صاحبك ضيع بلنتي
21: شوف لا ما خال ما مشكلة بلنتي لا واحد هو يضيع كل من الواحد يضيعه
3: ضيعوا ضاع المنتخب ترى بعد كأنه
21: بعد كذي
2: ايه ضغطوا عليهم نمساويين بعد ما ضيعوا
21: يعني ايش تشوفوا كيف الوضع عنده ايش تشوفوا الوضع احنا يعني ترى ما نشوف شيء
3: ما يطمن ما يطمن
2: الحين الوضع لك عليه يرقل
21: تعالوا
2: تعالوا ما تعالوا
21: والله تتكلم صدق ولكن يتبسعوا معي الحين دو
2: والله بعد ما ضيعت النمسا هاجمت يعني صراحة لكن هذه كورة شوية يعني الأرجنتين ترى ما عندها صعوبة أن تسجل يعني ها
3: هذا ميسي ميسي ميسي ميسي
2: قول أوه ضاعت.
21: شو انت قلت له جول جول جول قلت له
2: لا ضاعت بص... يعني شويه بالصدفه ضربت فري للحارس ها، لكن ميسي كان بيعوض البلنتي وبيسجل يعني عادي.
21: لا لا بيعوض بيعوض ان شاء الله بيعوض ان شاء الله بيعوض بيعوض الامور طيبه. ابو علي
2: ايه طمن طمن يعني طمن. لا احنا مشى على راحتك في الشارع ولا تسرع.
21: لا لا ترى احنا انا ماشي على راحتي انا اتكسعت مع انت يوم يوم يقول اوه خلينا مع البلنتي اوه ضاعت قلنا انزين
2: انزين
21: حتى
3: لان ميسي
2: شاتها برا.
3: ميسي حس انك انت ما جالس تتابعه
21: برا جي برا
2: هي برا لا ولا احد عاودها.
21: الله هذا ظهر اليوم هذا
2: ما ندلك
21: هذا ظهر ما اعرف كيف اليوم لعبه مكثر الوادم ما تنوحه
2: يمكن ما متغدي ما متغدي ما متغدي ميسي ولا شيء سبحان الله.
21: المهم دخلونا خلونا الحين احنا باكر باكر باكر بنتفاكر الحين انا ما عندي شيء ابى اطمن على النتيجه بس
2: ترى يدوروك الوار الهولنديين والبرازيليين اذا خسرت الليله قلايص وما قلايص كله بيطلع
21: اقول لك باكر بعد ترى الحين الشوط الاول
2: ايه بعد ما انتهى
21: الشوط الاول باقي الشوط الثاني بعد احنا مشينا ما تحركنا
2: بعد هذه 20 دقيقه
21: لا 20 دقيقه
2: ايوه بعدها
21: وانا افكر بعد حتى الشوط الاول بيخلص
2: ورانا مشوار بعد لين صلاله توصل
21: ياك ياك ياك انا ان شاء الله اوصل البيت النتيجه
2: 2-0
21: ايوه انا
2: اترك انت وين اترك انت وين بعيد
21: لا لا انا ترى طالع من البيت رايح بيت ابو هناك ومسافة 10 كيلو تقريبا
2: في بلاد
21: من من من السمح من العيقه الى من من طريق راس الحد الى الى السوق
2: تعالوا
3: قريب
21: تعال قريبه ببعيد
2: ببعيد وخذ راحتك تمشى
21: انا الحين باخذ راحتي
2: تمشى وانت راحتك هداك الله يعني الحين انت طلعت من بيت اخوك ليش يعني ليش ما شفت الشوط الاول على الاقل بعدين طلعت
21: لا لا لا لا لا نحن متواعدين وانا صليت العشاء هناك وبعدين شويه يوميات ضربه الجزاء ضاعت شويه ذي وترت شوي
2: نهيلت نهيلت
21: شوي ما الحين انتم بعضكم تزيدون تقولوا انه وانا لك لك عليك ويلعبهم مبهوك
2: لا امورك طيبه امورك انا من شفت الحين ميسي
3: ما بنضغطك زياده نحن
2: انا من شفت قبل شويه ميسي عدى المدافعين كلهم كانك تشرب شوربه قلت خلاص الارجنتين بتسجل
21: بتي
2: بتي بتي
3: طمن طمن
2: هي وبتي الامور طيبه
21: باكر ان شاء الله باكر ان شاء الله تحياتي لكم وباكر
3: نتفاكر
21: نتفاكر
2: طازج اصدار جديد
21: طازج باكر تازه بينزل باكر ان شاء الله.
2: والله شوف مشعل انت كذا ولا كذا تراك انت صاعد يعني ترى يعني امورك طيبه.
21: لا لا لا لا لا تقول لي صاعد انا يوم بصعد سنغطني ما بصعد
2: يا اخي قناع بالقليل وبيجيك الكثير ان شاء الله.
21: ما يخالف ما يخالف ما يخالف لكن ترى هذه نوبه ثلاث نقاط مهمه مع النمسا.
3: اي عشان ما تواجه هناك بعد في الدور
2: هي
3: تكون حسب غير هناك
21: في اوادم يفرحوا عليه نقطه يفرحوا عليه نقطه.
2: من تقصد من تقصد من تقصد من تقصد
21: نقطة الرحمة الحين نقطة يبغوا نقطة من ثلاث نقاط خلينا احنا نشيل الثلاث نقاط على الله
2: ايش لونهم ايش يلبسوا فانيلتهم ايش لونها؟
21: منهم
2: اللي يدوروا على نقطة
21: المشكلة كلهم الوانهم متشابهة
2: انتبه ترى وراك وايدين ها وراك وايدين انتبه
21: اقول لك ويش ابعث الامور طيبة
2: بارك الله فيك بارك لا تكلم تليفون وانت تسوق سيارة ها
21: لا لا لا لا سماعات حبيبي مركب لي سماعات
2: حسبت ها
21: عشان تلتزم سماعات وحشركم بضل
2: اي
21: ثم هدي بعد اهلي
2: ايوه
21: يلا باكر ان شاء الله ابو علي
2: ضيعت
3: يلا انتظرك
2: ضيعت
21: بس انت بس انت بعد ترى حاطط السماعة مع الراديو لما وصل
2: زين مشعل
21: سماعة مع الراديو
2: مشعل
21: لما وصل نعم
2: لو شفت الحين النمسا وش ضيعت شيء ما يضيع
21: ابو علي ابو علي
3: كان بسجل
2: لازم لازم توصل عشان تضبط امورهم ها
21: الامور طيبه النفس قلت لك احب نقدم الضيف ولحقه
2: ما ندري
21: لا لا النفس ما اعرف ما انا النفس يجلسون احنا النفس
3: زي ما نشوف اليوم
2: بنشوف
21: الامور طيبه يا ابو علي الامور طيبه ان شاء الله
2: كلهم قلايص
21: والله يلا على خير ان شاء الله
2: مشكور مش على
1: كيف ما تجيب البرازيل
3: انت تدخل بعدوها
1: يدك مالك بوي
4: انا اشجع المغرب والمغرب قايل لك امس ترتفع ارتفعت فوق
3: ارتفعت بعدها بترتفع ان شاء الله
4: ان شاء الله تعالى ان شاء الله كاس العالم تشيل المغرب ولا تشيل دولة ثانية
3: ان شاء الله ولا تنسى الوعد ترى ها
4: الوعد حاضرين نروح على طنجة
3: طنجة على طول
4: على طنجة وجادير
17: يا جماعة مغاربة هنا موجودين جميع جنسية هنا والحمد لله مرتاحين الجماعة جوهم طيب جميع مغاربة وهذا واحد مغربي عندي
3: ما شاء الله مراسلنا الوالد حمد
5: ألو السلام عليكم الله يبارك فيك سيدي طول عمرك إن شاء الله
3: ديما مغرب إن شاء الله كيف شعورك؟
5: والله شعور يعني لا يوصف صراحة يعني
3: يا سلام
5: خلينا للجميع العرب كمان يعني
3: يا الله الحمد لله فرحة مشتركة

0: المجتمع ده.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: مواصلين معكم مستمعينا الكرام، ما زال التعادل سلبي طبعا بين الأرجنتين والنمسا على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستمع لأصواتكم وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم.
3: نعم أحمد السلطة، أتمنى الفوز المنتخب الجزائري أو الأردني، وأتمنى لا تنتهي المباراة بتعادل، لأن بكذا بتقل حظوظهم بالتأهل حتى لو بالمركز بمركز أفضل الثوالث. فوز أحدهم ضد بعضهم بيعزز حظوظه أكثر بالتأهل.
2: بالضبط بالضبط،
3: خصوصا يعني بعد نتيجة مباراة الأرجنتين والنمسا، مطالبين خصوصا الفريقين كانوا خسرانين في المباراة الأولى، النتيجة الإيجابية والثلاث نقاط ضرورية طبعا لمواصلة واحد من هالمنتخبين للمشوار.
2: نعم بالضبط، بانتظار إذن ما سيحدث في هذه المباراة النمسا والأرجنتين، أولى مباريات الليلة، وبعدها كما ذكرنا العراق في مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة أمام المنتخب الفرنسي، وهذه مباراة في الحقيقة تعتبر مهمة جدا على ضوء الخسارة في المباراة الأولى للمنتخب العراقي أمام النرويج، وبعدها طبعا النرويج مع السنغال من أجل البحث عن تأهل مبكر والابتعاد عن حسابات الجولة الأخيرة، وقبل كل هذا طبعا قبل المباراة اللي ستكون في 7 صباحا بتوقيت السلطنة إن شاء الله بين الجزائر والأردن، في مباراة مهمة لكلا الفريقين، وكما ذكرت الأخ العزيز أحمد الصدي قبل شوية لابد أن واحد منهم يفوز على أساس أنه يكون عنده على الأقل نقاط 3 والمنافسة حتى على
3: أفضل
2: الثوالث، في ظل صراحة المستوى الكبير اللي تقدمه النمسا نشوفها أمام الأرجنتين، مقدمة نفسها بشكل جيد، شخصية إيجابية للفريق. صحيح أن الأرجنتين طبعا ضيع ضربة جزاء مع البدايات في الدقيقة 8، ولكن هذا لا ينفي بأن النمسا حتى الآن ونحن في الدقيقة 28 تقدم مستوى متوازن بين الدفاع والهجوم.
3: بالضبط، وشاهدنا يعني كذا لعبة كانت للمنتخب النمساوي كانت ممكن أنه يسجل تقدم على المنتخب الأرجنتيني، كان حسين ضياع ضربة الجزاء على المنتخب الأرجنتيني ربما أثرت شوي على مجريات المباراة، وعطت دفعة معنوية كبيرة للمنتخب النمساوي أنه يتقدم ويخلق العديد من الفرص، يسيطر على وسط الملعب في ظل تراجع يمكن نوعا ما المنتخب الأرجنتيني إلى منطقته.
2: بالضبط، طبعا على فكرة المنتخب الأرجنتيني حتى في المباراة الأولى كان يعني في كثير من الأحيان خاصة في الشوط الأول يتراجع بشكل كبير، يترك المجال للفريق الآخر
3: يفتح مساحاته
2: ومن ثم ينطلق للهجوم، ربما نفس الوضعية نحن نشوف اليوم فريق اسمه الرأس الأخضر يكتب اسمه بأحرف من ذهب في هذه البطولة، يكسر القواعد، أصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في أول مباراتين بتعادلين منذ إنجاز المنتخب السنغالي في نسخة 2002 حين حقق الفوز على فرنسا وتعادل في بداياته طبعا، ويومها فرنسا كان حامل اللقب. أصبح منتخب رأس الأخضر أول منتخب يشارك للمرة الأولى يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة منذ البوسنة والهرسك في 2014 حين هزمت إيران 3-1. المنتخب أيضا هذا سجل نفسه كأول فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة لهم منذ الجيل الذهبي لغانا وكوت ديفوار في نسخة 2006. يقول لك هذا المنتخب الرأس الأخضر لعيبته ما ارتكبوا سوى 5 أخطاء حتى الآن، وهو أقل عدد من الأخطاء في أول مباراتين لأي فريق في بطولة واحدة على الإطلاق من عام 66. فطبعا الفريق يقدم نفسه بشكل إيجابي
3: وأمام فرصة يعني وإنجاز ممكن أن يحقق إذا
2: طبعا
3: أنا قلت يمكن الأخيرة مع المنتخب السعودي.
2: نعم أنا قلت يمكن حتى في الحلقة الأولى أو قبلها يعني أن هذا المنتخب ما صعد بسهولة.

0: صعد يعني وقدم نفسه بشكل إيجابي في التصفيات، وكان منافس أيضا في تصفيات 2014، وكان أيضا فريق قوي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ولذلك من المتوقع أن يقدم مستوى كبير في هذه البطولة، وهو ما يحدث فعلا حتى الآن. لكن الأورغواي في الحقيقة أرقام
1: يعني
0: سلبية حتى هذه اللحظة في
1: غياب المستوى الحقيقي منتخب
0: نعم
1: الأورجواي.
0: نعم نعم نعم في 43 مباراة من عام 66 الأورغواي تخيل فشلت في الوصول إلى نسبة استحواذ 60%، نجحت في كسر هذا الحاجز فقط بفرض سيطرتها بنسبة 67% أمام السعودية، وثم 65% في أمام رأس الأخضر في المباراتين، لكنها لم تحقق الأهم وهو الفوز. استقبلت طبعا هدف في البداية من رأس الأخضر، قلبت الطاولة بهدفين لواحد، وهي المرة الثالثة فقط في تاريخها التي تفعل ذلك في المونديال بعد عامي 1930 و 1966، ولكن المباراة عادت إلى نقطة التعادل بين الفريقين.
1: نعم، يخرج منتخب الرأس الأخضر بالأهم والنقطة التاريخية طبعا الثانية بالنسبة له.
0: نعم.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا المنتخب الأرجنتيني يسجل أفضلية في الدقائق الأخيرة، ربما يعني كذا فرصة للمنتخب الأرجنتيني خصوصا لميسي، لكن دفاعات المنتخب النمساوي حتى الآن متماسك في الحفاظ على طبعا على هذه النتيجة 0-0 حتى الآن في الدقيقة 35.
1: نلاحظ أن الأرجنتين عادت للإمساك بزمام الأمور في المباراة، ضيعوا أكثر من فرصة في الحقيقة بعد ركلة الجزاء الضائعة. وبالمناسبة الفريقين التقيا في مناسبتين فقط على مدار التاريخ نجح خلالها المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، بينما انتهت المواجهة الأخرى بالتعادل. وخلال المباراتين سجلت الأرجنتين 6 أهداف مقابل 2 فقط للنمسا، ما يعكس تفوق هجومي واضح للتانجو في تاريخ اللقاءات المباشرة بين الفريقين. طبعا كما ذكرنا لكل فريق منهم 3 نقاط، لكن الأرجنتين تتصدر بفارق الأهداف.
0: نعم، يمكن نحسن المنتخب الأرجنتيني لعب مع المنتخبات الأوروبية في كأس العالم 55 مباراة، فاز في 26، تعادل في 8، وخسر 21 مباراة. وهذه بعض الفرص طبعا المنتخب
1: الأرجنتيني الآن ردت فعل قوية بعد البدايات الأولى، وإضافة إلى هذا الأرقام أيضا صادق المنتخب الأرجنتيني أيضا نجح في تحقيق الفوز في 10 من آخر 11 مواجهة خاضها، يمتاز بتفوقه المطلق طبعا في الكثير من المباريات، ومنها الفترة الأخيرة طبعا كل المباريات اللي كان يلعبها أيضا على ملعبه هو يفوز، واليوم هو طبعا يلعب في أراضي قريبة من ملعب، ربما أيضا هذا أمر يساعد الفريق. بالمناسبة محمود عاشور الحكم الدولي المصري، الحكم المساعد في هذه المباراة الحكم الدولي المصري محمود عاشور، ويدير المباراة طبعا طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر كما ذكرنا، وأبو الرجال محمود يساعد طبعا، وأحمد حسام طه كمساعدين، بينما يتولى الإسباني أليخاندرو هرنانديز مهمة الحكم الرابع، ويتولى القطري خميس المري مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد الفار، ويعاونه المصري محمود عاشور. مساء الخير.
2: مساء الخير أبو علي.
1: يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
2: تعليق وكابتن صادق،
0: حياك الله يا سمير.
2: من بداية البطولة لحد اليوم ما كان الخط مشغول مثل ما كان اليوم.
1: أحيانا يصير شوية ضغط مع أن عندنا 6 خطوط، لكن
2: لا هقلة مسويين عشاق الأرجنتين.
1: هقلة يعني هذا لازم نترجمها شوية سمير.
2: ايوه مسين
0: هجل وناس يعني مسين
1: يتهجل
0: مهجلين علينا
1: مهجلين.
2: تعرف هم يعني فازوا على الجزائر.
1: جول
0: هدف ميسي عوض.
3: شفت كيف خلاها تاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك اليوم بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ.
4: سدك الجمهور، بس سدك الجمهور. اوه ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سلاس رو.
3: هل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتختم؟ انت لم تطارد الارقام لكن هي من طاردتك يا ليو، انت لم تسعى لتحطيمها بل هي من تحطمت امامك يا ليو. ملك فأنت ملك الأمجاد، وإن كان للأرقام ملك فأنت ملك الأرقام، وإن كان للأساطير قائد فأنت قائد الأساطير في كل العصور يا ليو. هكذا يحتفلون هكذا. وفي
1: إذن رسميا ليونيل ميسي يحطم الرقم القياسي المسجل باسم الهداف التاريخي لكأس العالم الألماني ميروسلاف كلوزه في تسجيل 16 هدف، طبعا هذا الرقم صامد منذ عام 2014 نعم بالضبط، حينها طبعا كلوزا أيضا كان قد حطم رقم البرازيلي الظاهرة رونالدو، والآن أتى ليونيل ميسي، وكان من المحتمل أن يكون ميسي أيضا هو من يحطم هذا الرقم، لكن هناك أيضا منافسة قوية من القادم من الخلف والمنطلق بسرعة الصاروخ صراحة كيليان مبابي، اللي ممكن إن لكن شوف ميسي ما حب يحطم الرقم بضرب الجزاء، حب يسجلها بكرة ملعوبة
2: وبيتحطم أبو علي وبيتضاعف الرقم.
1: آه بيتضاعف،
2: بيتضاعف الرقم. البطولة هذه بطولة أهداف.
1: نعم طبعا نعم بابي نعم تفضل سمير.
2: بطولة أهداف
1: وبطولة هجومية يعني
2: حتى على مستوى التعليق. نعم. في متعة يعني خلنا نقول لا يمكن وصفها، يعني حتى لما تدخل منصات التواصل الاجتماعي تحصل يعني الجماهير العربية تتغنى بمعلق ربما هو من غير جنسية خلنا نقول البلد اللي هم عليها، ولكن طبعا عربي، فهمت علي؟
1: نعم نعم.
2: احتفاليتهم بخليل البلوش الجماهير المصرية. نعم. احتفالية على سبيل المثال السعودية لما تعادلت، أو المغرب لما فازت بعصام الشوالي. يعني اليوم هذا التعليق وحده الحين اللي سجله معلق البي ان على هدف الليو هو وحده يعني تعرف يعطي مثل بصمة في البطولة.
1: نعم. هو يعني هي تكون تاريخ صح سمير، لكن طبعا تاريخ. معلق أيضا في أكبر محفل كروي عالمي، وهو أيضا
2: يسجل.
1: أيوة يسجل، هو المعلق لكل الدول العربية. نحن نعرف أن القناة الناقلة تحط معلقين اثنين كخيار،
2: بالفعل.
1: فبالتالي هو عارف أنه في جمهور كبير عليه التحضير جيدا أيضا، وأنه يظهر في أفضل صورة يعني.
2: لكن ترى الحين هم في منافسة مع بعضهم البعض.
1: نعم. نعم.
2: وللأمانة للأمانة طيورنا المهاجرة مبدعة، لهم ألف تحية يعني.
1: أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
2: يعني المستوى اللي وصلوا له أصبحوا يعني علامة فارقة في أكبر المحافل. نعم. العالمية وأكبر المحافل، حتى خلنا نقول في حتى في مباريات صعبة عليهم.
1: نعم. نعم.
2: لما كان ناقش مرة واحدة كان مباريات إفريقية. جميل. ربما نحن ما كثير داخلين فيها، ولكن أثبت خليل بلوشي وغيره أنهم قد المستوى.
5: أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله.
2: عموما حسين وعمر
5: سمير ذكرت أنت أن هذه البطولة بطولة أهداف، اليوم بهدف ميسي صار عدد الأهداف المسجلة 101 هدف.
2: 101 هدف، وبعدنا لازلنا نقول يا هادي يعني بعدنا تونا في بداية الدرب، فهمت علي؟ الجولة الثانية لا زالت. غير كذا انت تتكلم عن 48 منتخب، يعني مباريات لو تحسبها مضاعفة للبطولات السابقة، وغير كذا بعض التعديلات اللي صارت انا اشوفها ايجابية. يعني حتكلمنا ابو علي وصادق قبل فترة هل التعديلات كلها بتأثر؟ في بعضها تأثيرها إيجابي وفي بعضها سلبي. اليوم حتى التأخير الوقت أصبح ما موجود، التأخير في تنفيذ بعض الضربات مثل الرمية، مثل اللي خلنا نقول ضربة المرمى، كلها ما موجودة نوعا ما، أصبح يحاسب عليها قانون الكرة، وبالتالي ما أصبحنا نشوف بشكل مبالغ فيه.
1: نعم.
2: كل هذه تعطي للجانب الهجومي نوعا ما أفضلية أكثر من الجانب الدفاعي.
1: نعم.
2: ولكن لكن لكن اللي حبيت أذكره اليوم مباريات مصر ومباراة إيران صراحة. الأمانة الأرجنتين لا شك نحن متفقين أن هي اليوم راح تفوز، وربما نقول طبعا في الكرة ما مستحيل، ما في شيء مستحيل، ولكن الأرجنتين دخلت المباراة طبعا نوعا ما حاسم المباراة، ولكن نتمنى أن النمسا تعطيها متعة.
5: اليوم تو نشوف يعني أكثر من من من من تدخلات على المنتخب الأرجنتيني. تدخلات
1: يعني
5: قوية
1: من بداية المباراة صراحة، في ضرب قوي يعني من جانب المنتخب
2: النمساوي. هو خلينا نكون واقعيين، ترى ضرب مش الضرب، ما في أحد مع الضرب، لكن التدخل اللي هو اللعب البدني جزء من كرة القدم. لا تنسى ترى هذا النجوم نفس الحالة لما تتدخل عليهم، بعض المدربين يعطي التعليمات للعيبة إن تتدخل على الخصم كنوع من
1: التخويف شوي،
2: يقول العماني أيوة، وكنوع من مسألة كسر الرتم، وكنوع كذلك من إنه يتخلص بالكرة بشكل سريع. لكن في فرق شعرة فقط ما بين إنك أنت تلعب لعب بدني وما بين تلعب لعب عنيف، وبالتالي تأخذ الكرت الأصفر والكرت الأحمر لاحقا.
5: نفس ما زارت في مباراة المنتخب القطري بعد الإصابة.
2: أي نعم، اللقطة هذه كانت فظيعة صراحة، ولكن هو يعني ما في لاعب يا كابتن صادق يتعمد انه يؤذي لاعب اخر بهذا الشكل، لكن في بعض
5: الكلام على فكره يعني قريت انا شو اسمه واحد من من من الاخبار ان كانوا مجموعه من الاطباء العظام الموجودين والمعروفين في كندا كانوا يتابعوا، في منهم كان في المباراه وفي منهم كانوا يتابعوا المباراه، لما شاهدوا هذه الاصابه على طول انتقلوا للمستشفى، فعشان كذا ما تاخرت العمليه على طول.
2: نعم، وترى اعتقد كان كسر مضاعف، وهذا أسوأ شيء بعد اصابه الرباط الصليبي. الرباط الصليبي نحن نعرفه تقريبا تاخذ قرابه 6 اشهر مع التعافي وتكفي اذا ما خانتني الذاكره، ولكن الكسر المضاعف يعني الله بالسلامه ما
1: نتمنى ان تكون في اي اصابات طبعا في البطوله، ولكن هذا امر يعني ملازم لكره القدم.
2: بكل تاكيد اليوم ابو علي اليوم يعني انا اتمنى صراحه اتمنى العراق اذا ما قدر يخرج.
1: بس كيف يعني سمير شو يعني اوكي
5: صعبه يعني
1: نتمنى العراق ويستاهل العراق انه ايضا على يعني حتى شوف تخيل ان العراق لو خسر في هذه المباراة بيكون صاحب أسوأ سجل للمنتخبات الآسيوية، لأنه بيكون أول منتخب آسيوي يتلقى الهزيمة في جميع مبارياته الخمس الأولى في تاريخ البطولة. ولكن
2: يعني بعض الأحيان القرعة ما تخدمك، خلنا نكون واقعيين. يعني اليوم أنت خسرت مباراة سهلة، يعني ما أقول سهلة تماما، ولكن هي أسهل مقارنة بفرنسا. اليوم أنت اليوم تلعب أمام بطل عالم وأمام مرشح أول أو ثاني لهذا البطولة، وأنت مطالب أنك أنت تتجاوز، فإن الضغط يكون عليك مضاعف. هنا مهمة الجهاز الفني والإداري كيف تجهيز اللاعب أنه هو يعطي أقصى ما عنده، ولكن دون تحميله يعني خلنا نقول ضغوطات كبيرة خوفا من الانهيار، لأنك أنت تلعب أمام مد هجومي يعني كاسح، تتكلم عن أفضل مهاجمي العالم اليوم. طيب. اللي هو أوليسي ومبابي وديمبلي وشرقي وباركولا دوي، انت نعم. تتكلم عن من خلفهم افضل لعيبه وسط العالم،
1: وين بتروح يعني انت وش بتسوي بعمرك، الدافع ولا وين تروح ولا...
2: هذه هي أيوة. الخطا اللي وقع فيه امس السعوديه وما نتمنى من العراق انه يوقع فيه، انك انت فقط توقف امام حارسك لا اكثر.
1: بس هو يعني سمير بعدين في فوارق فنيه يا اخو انت ادرى، يعني معلش يعني ترى السعوديه يعني تبغى، هل من مطلوب انه هو يطلع؟ اذا طلع بياخذ اكثر.
2: ما يطلع ابو علي، ما يطلع السعوديه امس اساسا لو طلعت كانت بتاخذ نتيجه كارثيه، ولكن
1: هم ما طلعوا كانوا بياخذوا يعني
2: يا ابو علي تلعب 90 دقيقه ودون ولا منهجيه لحتى كره مرتده واحده، ترى مستحيل تخرج بدون نتيجة كارثة.
1: نفس النظام اللي أنهوا عليه مباراة الأورغواي على فكرة، نفس طريقة لعبه
2: هي، لكن أبو علي الفرق ما بين الأورغواي وأسبانيا هو القدرة الهجومية طبعًا. مع الوسط نفسه
1: طبعًا.
2: أنت اليوم ما في وجه مقارنة ما بين الأورغواي على المستوى الهجومي مع أسبانيا، فهمت علي؟ مع كامل الاحترام للأورغواي فريق لاتيني ويملك كامل المقومات،
1: نعم
2: السعودية اليوم، وأتمنى هذا الأمر يحدث من جانب اللي هو الاتحاد السعودي ومسؤولي على الكرة، إنه يراجعوا المشروع الكروي الموجود عندهم، لأنه اليوم مشروعهم جميل جدا، مشروع واعد، شفنا فيه تطور الكرة السعودية، استقطابات كثيرة، ولكن إنه نخسر بهذا الشكل، إذا بعده لا زال في خلل في جانب معين لابد أن يتم العمل عليه. اليوم نحن عندنا لاعب اسمه سعود عبد الحميد يلعب في أفضل في في في أفضل دوريات الأوروبية الإيطالي وفرنسي، وحقق بطولة حتى مع نادي، إذا قادر السعودية تحاكي هذه التجربة وتصدر لها مجموعة من اللعيبة اللي خلاص يمتلكهم مقومات سعود عبد الحميد وغيرهم، وبالتالي يكون عندهم نفس القدرة أكبر على ترى شوف أبو علي دورياتنا مهما تطورت ولكنها ينقص القدرة على مواكبة الرتم العالي والقوة البدنية والقدرة خلنا نقول اللياقية وغيرها والتكتيكية اللي موجودة في أوروبا.
1: بالضبط.
2: احتراف 100%، نحن مهما طورنا دورياتنا العربية ما نوصل، والدليل تريد إذا كنا نتكلم الدليل إنه كوريا واليابان يمتلكوا دوريات قوية، ولكن لما نجي ننظر للعيبتهم موجودين أكثر في أوروبا.
1: صحيح.
2: ما حققوا يعني هذه القدرة على مقارعة الكبار مثل ما نشوف اليوم في اليابان، إلا لما وصلوا لعيبتهم لأوروبا اكتسبوا الشخصية.
1: تخيل إن فريق كامل يلعب في أوروبا مثلا، وين في يعني مش أندية عادية أيضا. نعم
2: بالضبط، اكتسبوا القدرة على مقارعة الكبار. اليوم اللاعب لما يوقف أو يوقف أمام 80,000 متفرج هو أساسا متعود يلاعب أكبر لعيبة العالم، سواء على المستوى المحلي أو في الدور الأوروبي أو في دور المؤتمر أو في دوري خلنا نقول الشامبيون ليج. فبالتالي هو خلاص كاسب الخبرة وكاسب الشخصية. دورياتنا بعدها لا زالت ما تعطيك هذيك القوة مهما كنا وصلنا. ما عدا طبعا استثناء ربما مصر، لأن مصر كذلك عندها تجارب سابقة في في في الاحتراف وعندها لعيبة قادرة حتى أنها توصل لأوروبا كذلك.
1: نعم. مشكور يا سمير.
2: نتمنى يا أبو علي، نتمنى أنه فرقنا العرب أمس كانت هجمة مرتدة من من من آسيا وأفريقيا، كانت على مستوى طبعا اللي هو إيران ومصر. صراحة هجمة مرتدة جميلة بالإضافة لنتيجة المغرب، بعد طبعا إخفاق اللي هو السعودية وإخفاق سابقا العراق والأردن وكذا. نتمنى هذه الهجمة المرتدة تتواصل ونشوف إن شاء الله نتائج جميلة على مستوى المنتخبات العربية وعلى مستوى المنتخبات الآسيوية.
1: يعني قلت شيء مهم سمير في سياق الحديث، احتراف اللاعبين في الدوريات الأوروبية هو الحل، بس يعني أثبت أنه هو الحل ضروري ان تعمل يعني تعمل هذه الدول على تسويق لاعيبتها وما يسوق اللاعبين الا المشاركه في مثل هذه البطولات.
2: اي نعم، اجاوبك بالسؤال على ذا
1: تفضلك
2: ابو علي.
1: تفضل.
2: هل الارجنتين او البرازيل قادره ان تحقق بطوله كاس العالم بلعيبه محليين؟
1: يعني صعبه طبعا. صعبة.
2: نرجع شويه لمنتخباتهم اللي حققت البطولات في الفترات الاخيره. نعم. نعم. متى حققت البطولات؟ لما كانوا لعيبتهم يعني خلنا نقول نجوم على المستوى المحلي. نعم. لكن صقلت نجوميتهم أكثر في أوروبا.
1: صحيح. نعم.
2: وصقلت نجوميتهم في أكبر أندية العالم.
1: حتى المغرب كيف نجح يعني الآن؟
2: كذلك المغرب الاستثناء الجميل
1: بدأ يمشي في هذا النتيجة.
2: جميع المنتخبات. نعم. العربية والإفريقية. صحيح. يعني نجوم اليوم يلعبوا في قادرين حد، يعني أنت تخيل 18 سنة لاعب اليوم اللي هو بعدي أيوب بعدي يطالب في ريال، يطالب في ربما باريس.
1: هو لأنه أيضا بعدي يمكن من الاستثناءات، لأنه أصلا مولود فرنسا، لعب في منتخب فرنسا لتحت 20 سنة يعني. نعم. هو اختار المغرب قبل أقل من شهر من كأس العالم تقريبا.
2: إيه، لكن أبو علي لا تنسى في كثير من التجارب أو في كثير من النماذج اللي تحاكي أبو علي موجودين على مستوى منتخبات الجزائر. نعم. وتونس. نعم. وغيره. نعم. هي مش الفكرة وين ما أسس، الفكرة كيف أنت تعد لعيبتك وتستقطب لهم لعيبة في الوقت اللي قاس القوى الأوروبية الكبرى تصارع الجزائر. نعم. والمغرب على تجنيس اللعيبة. اليوم فرنسا كلها ترى تتحسر على عدم تجنيس أيوب وعدي.
1: صح. لأنه هو اختار المغرب في الوقت بدل ضايع، يعني لأنه هو لاعب معهم. أنت تخيل حتى من المنتخبات، يعني السنغال أكثر لعيبتها لعبوا في المنتخبات الفرنسية المراحل السنية، يعني ومنهم حتى لاعب الهلال ذكر كوليبالي كان كابتن منتخب الشباب. في لاعب ثاني كان منتخب الناشئين الفرنسي.
2: لما كنت تشوف مباراة السنغال وفرنسا،
1: هم لعيبة متعارفين كلهم.
2: ما جاء في خاطرك انه هذا السنغال الأصلية.
1: نعم.
2: وهذه السنغال او افريقيا اللي هي بصبغة فرنسية،
1: لانه اغلبهم نشأ مع بعض هاللعيبة. يعني هذه
2: هي هنا كيف قدرت هذه المنتخبات على استقطاب والمغرب والجزائر للأسف تراجعت في هذه الفترة
1: وتونس
2: في هذا الجانب، لكن المغرب نجحت أسست لعيبة على المستوى المحلي واستقطبت اللي هم شبابها اللي موجودين في أوروبا، وقدرت تجنس أفضل لعيبتهم اللي هم أو يستقطبوا طبعا لعيبتهم اللي كانت أوروبا تقارع على أساس أنها تجنسهم، وكانت تحاول من البداية مثل ما قلت أنت الحين في الفئات السنية هم أساسا مثلوا، وكثير منهم ندموا على تمثيل منتخبات أخرى. اليوم أنت لو رجعت لهوسن هذا اللاعب الأسباني اللي في ريال مدريد، اليوم أعتقد وأجزم أنه هو ندم على تمثيل أسبانيا، في حين أنه مثل على حسب ما قريت مثل جميع الفئات السنية في هولندا أتوقع. إذا ما خانتني الذاكرة.
1: إنزين.
2: فأتوقع أن اليوم ندم أنه هو ما مثل هولندا، ولا كان متواجد في في في منتخب هولندا، لأنه أسبانيا الوفرة عندها أكثر من. نعم. من المطلوب.
1: مشكور يا سمير.
5: مشكور يا سمير، شكرا لك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: الله يحفظك.
1: الشوط الأول خلص.
2: يا قوم لا شيء غير الأرجنتين اليوم.
5: هولنديين وينكم اليوم؟ لا حس ولا خبر اليوم، الدموع الهولنديين على خدهم. عبدو كشكش
1: كشكش كشكش كشكش
2: كيف الحال؟
6: الحال.
5: حياك الله من معنا.
6: وتانجو وتانجو وتانجو. عرفها الصوت؟ عرفها الصوت؟
5: لا ما أعرفه.
6: طاهر كلمتك يتكرر لي بالكلام.
5: طلع حسين هذا المندوس.
6: تانجو تانجو
1: تانجو. شوف لحظة قلب في الأسماء.
5: شوف قائمة التانجو.
6: الأرجنتين الأرجنتين
1: الأرجنتين الأرجنتين.
5: شوف ما كاتبين ما مسجلين.
1: ما سجلنا يا أخي. كيف هذا الدفتر بعد قديم. زين
6: زين زين. معك حميد الغيثي.
5: حميد الغيثي
1: هذاك صادق اللي يخلي لك تكرر. أيوة
6: خلاص هاي معروف برازيلي. أرجنتين.
1: وأنت من تشجع؟
6: أنا شجع أرجنتين.
5: من تشجع؟ ما سمعتك.
6: الأرجنتين. أيوة والنهاية برازيل أرجنتين بعد.
5: حميد يوم رايح تتسوق وطلعت من السوق.
6: يوم أنا كنت مرتبش أي بالكلام غلط.
1: ايوه هذا ترى الله يهدي صادق.
6: أرجنتين ما اقول أرجنتين.
1: 1-0 اذا نخلص الشوط الاول الارجنتين على حساب النمسا. وميسي اللي سجل وميسي اللي ضيع بلنتي وحطم رقم كلوز كما ذكرنا. وصل الى 17 هدف كهداف تاريخي لكاس العالم. لكن القصه بقيه ليونيل ميسي.
5: يمكن مثل ما قلت حسين انه ما بغى يسجل او يكسر هذا الرقم من علامه الجزاء.
1: راح سجل هدف حلو. وكليان مبابي كذلك ممكن انه يوصل لانه والله كليان يعني كل مباراتين ما شاء الله عليه شغال يعني.
5: واليوم بعد يعني مباراه مع
1: العراق. العراق تواجه فرنسا وعسى ان تكون نتيجه يعني تبقي على حظوظ اسود الرافدين في البطوله. السنغال مع النرويج طبعا مباراه العراق الساعه 1. الأغلب يمكن يسهر عشان يشوف مباراة المنتخب العراقي مع المنتخب الفرنسي أحد المرشحين الكبار للمنافسة على اللقب. السنغال مع النرويج في 4. والمباراة العربية بين الأردن والجزائر في 7 صباحا إن شاء الله.
5: بإذن الله إن شاء الله. أتمنى كل التوفيق أكيد لمنتخباتنا العربية في هذه البطولة. ونترككم طبعا تستمتعوا بالشوط الثاني مباراة بعد شوية الأرجنتين والنمسا. وكل الشكر لكل من تواصل معنا عن طريق الاتصال وعن طريق الرسائل. عماد الشماخي شكرا لك على تواصلك. تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري والمنتصر بالله العامري. حياكم الله.
1: مع السلامة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نيمار.
4: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
5: أوسين بولت. مستمعين الأعزاء، نرسو اليوم على شواطئ البحر الكاريبي داخل جزيرة جامايكا، البلد التي تنبت الأبطال كما تنبت أرضها القصب. الخضرة تكسو أرضها، والبحار تطوق المدن بزرقة لا تنتهي. نسير معا مستمعين الأعزاء في طريق متعرج إلى بلدة شيرود كونتنت الريفية. فلم تدري هذه البلدة البسيطة يوما أنها أنجبت أسرع رجل عرفه العالم. إنه العداء الاستثنائي أوسين سانت ليوبولد. ولد بولت في 21 من أغسطس من عام 1986 في قلب الريف الجامايكي النابض بالحياة. نشأ في أسرة بسيطة تتعكز على الكفاح وتتكئ على العمل. والده ويلسلي بولت كان يدير متجرا صغيرا لتأمين موارد أسرته، وأمه جينيفر بولت عملت في مجال التنظيف. غرس الأب في ابنه الكفاح، وزرعت الأم في نفسه الرحمة والعطاء. بين مضمار المدرسة والطريق الترابي الطويل اكتشف أوسين بولت أن قدميه أسرع من زملائه، وأن الريح لا تدرك خطواته. دخل عالم ألعاب القوى من الباب الواسع، فكان ظاهرة يصعب تكرارها. عداء كسر الأرقام وقهر الإحصائيات وتغلب على الثواني. أبهر العالم في أولمبياد بكين 2008 حين كسر الرقم القياسي لسباقي 100 متر و 200 متر، فخرج برقم جديد حمل اسمه. ثم عاد إلى لندن في 2012 ليجدد الدهشة ويثبت أن المجد ينتزع بالتدريب والعمل الشاق. أغلق بولت الدائرة على منافسيه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ليسطر اسمه في سجل خلود أم الألعاب بطلاً بثمان ميداليات ذهبية أولمبية وأرقام قياسية ما زالت عصية على الكسر، فغدا اسمه مرادفاً للسرعة عنواناً للدهشة. مستمعين الكرام، حين غادر بولت المضمار مودعا منصات التتويج التي انحنت أمام كبريائه، دخل ميدان العطاء بقلب ملؤه الود. فأسس مؤسسة أوسين بولت الخيرية في عام 2010 لتكون رسول خير في وطنه جامايكا. ومنذ تأسيسها قدمت دعما ماليا تجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، وجهت للأطفال والشباب في مجالات التعليم والصحة والرياضة. تبرع بولت في عام 2011 بمبلغ 250 ألف دولار لتطوير أقسام الأطفال في مستشفى جامعة جزر الهند الغربية. وفي عام 2015 عاد بدعم إضافي تجاوز نصف مليون دولار لتحديث أجهزة الطوارئ وتوسعة وحدات العناية المركزة، مانحا للأطفال أمل التعافي وفرصة الحياة. وما بين عامي 2012 و2020 ازدهر نشاط مؤسسة بولت الخيرية، فدعمت أكثر من 300 طالب وطالبة بقيمة تجاوزت $1,200,000. كما دعمت برامج تعليمية في المناطق الريفية البسيطة للحد من التسرب المدرسي وإعادة الطلاب إلى مقاعد العلم. وفي عام 2017 مول بولت إنشاء وتجديد ملاعب رياضية مدرسية في مقاطعة تريلاوني بتكلفة قاربت $400,000، إيمانا منه بأن الرياضة تصنع إنسانا نافعا لوطنه ومجتمعه. وخلال جائحة كوفيد 19 في عام 2020 تبرع بولت بأكثر من $300,000 لدعم العائلات المتضررة، وعمل على توفير الغذاء والمستلزمات الصحية لكبار السن وذوي الدخل المحدود. مستمعين الأعزاء، أحب بولت الهدوء والاستقرار الأسري، فاختار كاسي بينيت شريكة لحياته وأما لأطفاله ليجد في العائلة خط نهاية لا يقاس بالزمن. أوسين بولت لم يكن أسرع رجل في العالم فحسب، بل صاحب رسالة، عداء ركض فكسر الأرقام، وحين اعتزل وودع المضمار مد جسور الخير والعطاء ليصنع أثرا لا تمحوه الأيام.
4: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يومياً من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الوحيد انت الوحيد اللي على القلب تامر ما اقول الا سمر

وجودك يصنع الفرق فيني.

Was the winner?

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

هادي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

نجدي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

ضحكتها أنغام وورو، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحار

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية حول المعنى. تتناول هذه الحلقة التوتر البناء، الحركة التي تبقي العالم حيا. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس كل توتر خطرا، كما أنه ليس كل هدوء علامة صحة. ففي أحيان كثيرة يكون التوتر هو ما يمنع الركود ويكشف مناطق الخلل ويدفع إلى إعادة التفكير. وفي العالم المشترك حيث تتجاور الرؤى والمصالح ينشأ احتكاك طبيعي، والسؤال ليس كيف نلغي التوتر، وإنما كيف نحوله إلى قوة بناء بدل أن يتحول إلى صراع. فالتوتر البناء هو ذلك النوع من الاختلاف الذي ينتج حركة لا قطيعة. إنه شد محسوب بين اتجاهات متعددة يمنح البنية تماسكها بدل أن يمزقها. والمجتمعات الحية لا تخلو من التباين، لكنها تحسن توجيه هذا التباين. ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني للعالم المشترك، لا بوصفه سكونا مثاليا، وإنما نظام قادر على استيعاب التوتر وتحويله إلى طاقة إبداع. فالعالم لا يبقى حيا بإلغاء الخلاف، وإنما بإدارته ضمن إطار يحفظ الكرامة وينتج معنى جديدا. أيها المستمعون والمستمعات، الحياة بطبيعتها حركة، وهذه الحركة تنشأ من اختلاف في الاتجاه أو الرغبة أو الفهم. فإذا غاب التوتر تماما دخل النظام في حالة جمود. وفي المجتمعات يظهر التوتر عندما تتباين الرؤى حول الأولويات أو القيم أو السياسات، غير أن هذا التباين لا يعد خللا، بل علامة على تعدد الحيوات داخل المجتمع الواحد. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحوكمة التشاركية إلى أن المجتمعات التي تتيح مساحات آمنة للتعبير والنقاش تحقق استقرارا أطول مدى من تلك التي تقمع الاختلاف، لأن التوتر المكبوت يتحول إلى انفجار، بينما التوتر المدار يتحول إلى إصلاح، كما تظهر بيانات معهد الاقتصاد والسلام في تقارير مؤشر السلام العالمي أن المجتمعات الأكثر استقرارا ليست تلك التي تخلو من التوترات، بل تلك التي تملك آليات فاعلة لإدارة النزاع وتحويله إلى عملية اجتماعية منظمة. فوجود مسارات قانونية ومؤسسية للتعبير عن الخلاف يقلل من احتمالات العنف ويحول الاحتكاك إلى إصلاح تدريجي. وهذا يؤكد أن التوتر في حد ذاته ليس تهديدا، بل إن غياب قنوات تنظيمه هو ما يهدد الاستقرار. فالتوتر البناء يعمل كآلية تصحيح ذاتي، إذ يكشف نقاط الضعف ويدفع إلى مراجعة القرارات ويمنع تراكم الأخطاء. والمشكلة ليست في وجود الشد، وإنما في غياب الإطار الذي ينظمه. فعندما يفهم التوتر كعداء يتفاقم، يفهم كجزء طبيعي من التنوع، فإنه يصبح دافعا للتطوير. وهكذا يتحول الاختلاف من خطر محتمل إلى مصدر يقظة مستمرة.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس كل توتر إيجابيا أيضا. فالفارق الجوهري بين التوتر البناء والصراع الهدام يكمن في الهدف والإطار. فالتوتر البناء يتجه إلى تحسين الواقع، ويعترف بشرعية الطرف الآخر، ويحتكم إلى قواعد مشتركة تضبط العلاقة. أما الصراع الهدام فيسعى إلى إلغاء الخصم ويتجاوز الحدود ويقصي المختلف بدل أن يحاوره. وعندما يتحول الخلاف إلى محاولة إسكات للآخر فإنه يفقد طابعه البناء ويتحول إلى نزاع استبعادي. أما إذا ظل داخل مجال يحترم الكرامة المتبادلة فإنه يثري النقاش ويعمق الفهم، فالتوتر البناء يشبه قوة تحفظ تماسك البنية وتمنحها صلابة، بينما الصراع الهدام يمزق الروابط التي يقوم عليها المجال المشترك. وفي هذا السياق يعزز مشروع المؤتلف الإنساني ثقافة ترى في الاختلاف فرصة لتوسيع الإدراك لا ذريعة للانقسام. فالمجتمع الذي يتعلم كيف يختلف بكرامة ينخفض فيه منسوب العنف وتزداد فيه قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحديات. ومن ثم فإن التمييز بين التوتر المنتج والتوتر المدمر مهارة حضارية تتطلب وعيا بالقواعد والتزاما بالحدود وإيمانا بأن الحقيقة لا تختزل في صوت واحد. أيها المستمعون والمستمعات، عندما يدار التوتر بوعي يتحول إلى محفز للإبداع، فتعدد الرؤى يدفع إلى البحث عن حلول مركبة بدل الاكتفاء بإجابات بسيطة. وهذا التوتر البناء يخلق حالة من اليقظة الذهنية، إذ يدفع إلى التفكير النقدي ويمنع الرضا السطحي، لأن وجود رأي مغاير يجبرنا على تبرير مواقفنا بعمق أكبر. وفي المؤسسات يسهم هذا النوع من التوتر في تحسين جودة القرارات، فالفرق المتنوعة غالبا ما تنتج أفكارا أوسع نطاقا من الفرق المتجانسة، غير أن هذا التحول لا يحدث تلقائيا، وإنما يحتاج إلى ثقافة تعتبر الاختلاف جزءا من العملية لا عائقا أمامها. وحين يؤطر التوتر بقواعد واضحة تحمي الكرامة وتضمن العدالة يصبح مصدر طاقة منتجة. أما إذا انفصل عن هذه القيم فإنه ينقلب إلى مواجهة تستنزف الجميع. لذلك فإن العالم المشترك لا يزدهر في بيئة خالية من الشد، بل في بيئة قادرة على تنظيمه. فالحركة الناتجة عن التوتر هي ما يبقي العالم حياً ويمنع الجمود الفكري والاجتماعي، ويحول تعدد الرؤى من مجرد واقع قائم إلى قوة تدفع المجتمع نحو تطور مستمر.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاماً أيها المستمعون والمستمعات، التوتر ليس نقيض الاستقرار، وإنما قد يكون أحد شروطه حين يدار بوعي ومسؤولية. فالفارق بين البناء والهدم لا يكمن في وجود الشد ذاته، بل في الطريقة التي يوجه بها هذا الشد داخل إطار يحفظ القواعد والكرامة. فالتوتر البناء لا يهدد العالم المشترك، وإنما يحفظ حيويته، لأنه يفتح باب المراجعة والتطوير دون أن يتحول إلى إقصاء أو عدوان. ومن هنا تتكامل عناصر المرحلة الرابعة في صورة واحدة مترابطة: انتظام تعدد الرؤى الذي ينسق الاختلاف، ومنطق الحدود الذي يحمي العلاقة، والمجال المشترك الذي يولد فيه المعنى، ثم التوتر المنتج الذي يبقي الحركة حية. وفي الحلقة القادمة نصل إلى سؤال محوري يختبر كل ما سبق: استقرار تعدد الرؤى، كيف يصنع الإنسان توازن العالم؟ نقف عند هذا الحد ونكمل الإجابة عن هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.